Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، ريثما يحين موعد أذان الفجر، نبقى مع الدعاء.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع الأذان الشيخ عبد الرحمن الكردي. الله

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا.

وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتم

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وأهلي.

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم.
1: لقد رن في فؤادي صدى الوصية التي أوصاني بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن أرفع سيفي في وجه مسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوري اليوم أن أقتل، بل أن أعترض، ولن أعتمد السيف أداة للتغيير والتقويم، بل سأعتمد الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها.
0: الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري، مسلسل من تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
2: على طريق مكة التجاري إلى الشام، ولد في قبيلة غفار في تاريخ غير معلوم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، إنه أبو ذر الغفاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام.
1: السلام على أمير المؤمنين.
4: وعليكم السلام.
5: ما وراءك يا أبو ذر؟
1: جئت لنواصل الحديث الذي توقفنا عنده بالأمس. كنا بصدد الحديث عن اختلافي مع القوم الذي تنبأ به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: يا أبو ذر، حاول بالكلمة الطيبة حث الأغنياء على صرف الأموال في سبيل الله لجمع المسلمين لا لتشتيتهم.
1: هذا ما دأبت عليه في بلاد الشام، حتى لما احتد الخلاف بيني وبين معاوية، فقد كنت دائما التذكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وماذا يا أمير المؤمنين عن تخفيف عبء الجباية عن المسلمين؟
4: لقد كتبت إليهم أن يخففوا العبء عن المسلمين.
1: والولاة والعمال الذين حادوا عن الطريق يا أمير المؤمنين؟
4: لقد عزلت بعضهم وأخضعت البقية للحساب والمراقبة.
1: بورك فيك يا أمير المؤمنين، ودمت للمسلمين خير خلف لخير سلف.
6: ظل أبو ذر يراوح بين دعوة المسلمين إلى التآزر وحث الأغنياء على مساعدة الفقراء، وبين التوجه إلى الخليفة عثمان بن عفان بالدعم والنصح بالسير على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فأحبه الفقراء ونقم عليه بعض الأغنياء وبعض الولاة الذين اعتبروه وراء إقالتهم من مناصبهم من طرف الخليفة عثمان.
1: السلام على أمير المؤمنين.
4: وعليكم السلام يا أبو ذر.
1: طلبتني يا أمير المؤمنين؟ خيرا إن شاء الله.
4: كل الخير يا أبو ذر، فقد تجاذبنا أطراف الحديث أنا ونائلة حول دعوتك وتربص البعض بك، فأشادت بمواقفك وقالت: استنصح أبا ذر، إنه حل نصوح.
1: منذ قدومها إلى المدينة المنورة لم تترك نائلة فرصة لتلقي العلم والسماع من أمهات المؤمنين، فلزمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأخذت ترتاد مجالس العلم حتى وفقها الله في أن

0: تكون راوية عن عائشة رضي الله عنها، وراوية عنك أيضا يا أمير المؤمنين، وعني وعن غيرنا.
1: يا أبا ذر، ما دخلت على امرأة أوفى عقلا منها، ولا أحرى أن تغلبني على عقلي.
0: ونعم الزوجة يا أمير المؤمنين.
1: ونعم الصاحب أنت يا أبا ذر. أربعة ظاهرهن فضيلة وباطنهن فريضة: مخالطة الصالحين فضيلة، والاقتداء بهم فريضة، وتلاوة القرآن فضيلة، والعمل به فريضة، وزيارة القبور فضيلة، والاستعداد لها فريضة، وعيادة المريض فضيلة، واتخاذ الوصية فريضة.
0: صدقت يا أمير المؤمنين.
1: يا أبا ذر، ألا ترى أنك تقسو على نفسك في زهدك وتقشفك؟
0: أنا قد تركت الدنيا وأحاول تجنب الذنوب، وغايتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة.
1: من ترك الدنيا أحبه الله تعالى، ومن ترك الذنوب أحبه الملائكة وأحبه المسلمون. إني وجدت حلاوة العبادة في أربعة أشياء: أولها في أداء فريضة الله، والثاني في اجتناب محارم الله، والثالث في الأمر بالمعروف ابتغاء ثواب الله، والرابع في النهي عن المنكر اتقاء غضب الله.
0: أنا يا أمير المؤمنين لا أهتم بالدنيا، همي الآخرة، فقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إليه أنفعهم لعياله.
1: فعلا يا أبا ذر، هم الدنيا ظلمة في القلب، وهم الآخرة نور في القلب.
2: يا أمير المؤمنين، إن أبا ذر خائف على بعض ولاتك من إغراءات الدنيا.
1: خير العباد من عصم واعتصم بكتاب الله تعالى، ونظر إلى قبر فبكى وقال: هو أول منازل الآخرة وآخر منازل الدنيا، فمن شدد عليه فما بعده أشد، ومن هون عليه فما بعده أهون.
0: وهو كذلك يا أمير المؤمنين، فقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ثلاثة من كن فيه كن عليه: البغي والنكث والمكر.
1: وقال أيضا رضي الله عنه: إذا فاتك خير فأدركه، وإن أدركك شر فاسبق.
0: يا أمير المؤمنين، لقد قست بعض القلوب بعض رق. أذكر أن الصديق رضوان الله عليه قدم وفد من اليمن عليه، فقرأ عليهم القرآن فبكوا، فقال: هكذا كنا حتى قست القلوب.
2: وقال الفاروق أيضا رضي الله عنه: أشقى الولاد من شقيت به رعيته.
0: وقال أيضا: ليس لأحد عذر في تعمد ضلالة حسبها هدى، ولا ترك حق حسبه ضلالة. وبعض الولاة والعمال في الأمصار والأقاليم في حاجة للنصح والشدة أحيانا يا أمير المؤمنين، حتى يطيعوا الله ويبتعدوا عن المعاصي.
1: أطوع الناس لله أشدهم بغضا لمعصيته.
2: صدقت يا أمير المؤمنين، صدقت. فقد خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيها الناس، ما الجزع ما لا بد منه، والطمع فيما لا يرجع، وما الحيلة فيما سيزول، وإنما الشيء من أصله، وإنما الناس في هذه الدنيا أغراض تنتظل المنايا فيهم، وهم نصب المصائب، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا ينالون نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل معمر من عمره شيئاً إلا بهدم آخر من أجله، وأنتم أعوان الحتوف على أنفسكم، فأين المهرب مما هو كائن؟ وإنما ينقلب الهارب في قدرة الطالب، فما أصغر المصيبة اليوم مع عظم الفائدة غداً.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم:
0: السلطان ظل الله في أرضه يأوي إليه كل مظلوم.
1: وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته.
2: قلتم مع مسلسل أبو ذر الغفاري، بطولة
3: محمد المصمودي، علي الخميري، وأنور العياشي.
2: ساعد في الإخراج حسون ناجي، توظيف الإنتاج إدريس الشريف، الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، تقديم عبد المجيد دعبوب. أبو ذر الغفاري تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
4: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. نواصل إرسالنا معكم من جديد بعد قليل.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء لهذا اليوم الجمعة الموافق للأول من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق للرابع عشر من آب لعام 2026 للميلاد. خير ما نسأل به إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو على مسامعكم ما تيسر له من سورتي الحجرات وقاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر له من سورتي الحجرات وقاف. والآن نبقى مع الحديث الديني للدكتور أحمد الإبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات لإذاعة دمشق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا الحديث الديني نتكلم فيه حول قصة هود نبي الله عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لقد أرسل الله عز وجل هودا إلى قومه وهم عاد، كانوا مقيمين بالأحقاف. الأحقاف يعني المكان الرملي، وهو واد بين عمان وأرض المهرة في اليمن الجنوبي، كما ذكر ابن عباس، بين عمان السلطنة الموجودة اليوم وبين حضرموت. لما كثر شرهم وتجبروا قوم عاد على الناس، تباهوا بقوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ هكذا قالوا، كما ذكر القرآن في سورة فصلت. ومع هذا كانوا على الشرك وعلى تكذيب الرسل. أرسل الله إليهم هودا يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وينهاهم عن الشرك وعن التجبر على عباد الله، يدعوهم بكل وسيلة، يذكرهم بما أنعم الله عليهم من خير الدنيا ومن البسطة في الرزق والقوة، لكنهم أردوا دعوته وتكبروا على إجابته. قالوا: ما أنت إلا بشر مثلنا، فأت بآية إن كنت من الصادقين، كما في سورة الشعراء. هم كاذبون في هذا الزعم، فما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات، من الكرامات، من الإثباتات، حتى يؤمن البشر. ولم يكن من آيات الرسل إلا أن نفس الدين الذي جاءوا به هو أكبر دليل أنه من عند الله، لإحكامه وانتظامه ولصدق أخباره ولأمره بالخير ونهيه عن الشر. وكل رسول يصدق من قبله من الرسل، يشهد له، يصدقه،

من آيات هود الخاصة أنه متفرد وحده في دعوته وفي تسفيه أحلامهم وفي القدح في آلهتهم، وهم أولو البطش والجبروت، لكنهم خوفوه بآلهتهم إن لم ينتهي. قالوا هذه الآلهة يمكن أن تمسه بالجنون أو بالسوء، تحداهم علنا. قال لهم جهارا: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يتحداهم هم وآلهتهم المزعومة: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، كما في سورة هود. لم يصلوا إليه بسوء، فأي آية أعظم من هذا التحدي لهؤلاء الحريصين على إبطال دعوة نبي الله هود بكل وسيلة. فلما انتهى طغيانهم تولى عنهم وحذرهم، حذرهم نزول عذاب الله، جاءهم العذاب. وكان الوقت وقت شدة وحاجة شديدة إلى المطر، فلما استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا، كما في سورة الأحقاف. قال الله: بل هو ما استعجلتم به، أي بقولكم: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وإذ بالعذاب كما وصفه القرآن: ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، أي تمر عليه. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، هكذا وصفهم في سورة الحاقة. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين، كما في سورة الأحقاف. فبعدما كانت الدنيا لهم ضاحكة ومطالب الحياة متوفرة وخضع لهم من حولهم من الأقطار والقبائل، أرسل الله إليهم ريحا صرصرا، أي ريح شديدة عاتية باردة ذات صوت كالصرير، ريحا صرصرا في أيام نحسات، لنذيقهم عذاب الخزي في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وهم لا ينصرون. وأتبعوا، قال الله عز وجل: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود، كما في سورة هود. ونجى الله هودا ومن معه من المؤمنين، إن في ذلك لآية. لكمال قدرة الله ولإكرامه لرسله ولنصرهم في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهذه آية ودلالة على إبطال الشرك، وإن عواقب هؤلاء المكذبين عواقب شنيعة. ما هي الفوائد التي نتعظ بها من هذه القصة؟ أن الله سبحانه وتعالى بحكمته يقص علينا نبأ الأمم في جزيرة العرب. هؤلاء كانوا يعيشون في جزيرة العرب. القرآن يذكر، يعني كما قالوا: إياك أعني واسمعي يا جارة، إن في ذلك العبرة. الإنسان ينتفع بالدروس بالمواعظ، التاريخ يعيد نفسه، والسعيد من وعظ بغيره. ولذلك قال الله عز وجل في آخر قصة عاد: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات. هناك تنويع بكل فن بكل صنف لعلهم يرجعون، هذه هي الغاية. عندما يذكرنا الله عز وجل بنهايات أليمة لأقوام وأمم كفروا وعصوا وتجبروا وطغوا، هذا ليكون أقرب للفائدة للاتعاظ. فهؤلاء اتخذوا المباني الفخمة للفخر، للخيلاء، للزينة، لقهر العباد بالجبروت، وهذه من الأمور المذمومة.
في الأمم الطاغية. ولذلك قال الله عز وجل: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، في سورة الشعراء. فهذه البنايات وهذه القصور وهذه الحصون وهذه الدور وسواها من الأبنية، إما أن تتخذ مساكن للحاجة وهذه من الأمور المباحة، وإما أن تكون هذه البنايات حصونا واقية للشرور للثغور لتحفظ بها البلاد، وإما أن تكون للفخر وللخيلاء وللبطش بالعباد ولتبذير الأموال التي كان ينبغي أن تصرف في طرق نافعة. هذا مذموم. لو بنى للحاجة مباح، لو بنى للوقاية وللحماية فهذا أيضا مأمور به في الثغور في صد الأعداء، أما للخيلاء للفخر للبطش فهذا مذموم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا مما يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الإعداد بدرية عبد العليم.
1: صباح الخير. سيكون تأملنا اليوم في موضوع يعد من أعظم منازل الإيمان، إنه الرضا. الرضا هو الحالة الطبيعية حين يفهم الإنسان أنه يسعى لكنه لا يملك كل النتائج، وأن ما يمر به فيه حكمة وخير ما دام بيد الله سبحانه وتعالى. الرضا ليس إنكارا أو رفضا للواقع، بل هو طريقة مريحة لفهمه. أن تستيقظ على يومك دون صراع داخلي، وأن تعيش حياتك دون أن تحمل فوق طاقتك. حين يعيش الإنسان الرضا يصبح أكثر وضوحا وهدوءا، أقل تشوشا، وأكثر قدرة على العمل. يرى ما يستطيع فعله بدل أن ينشغل بما لا يستطيع التحكم به. هنا تبدأ الحياة تأخذ شكلها الطبيعي، سعي هادئ، فكر متزن، وخطوات ثابتة. إذا عشت حالة من القلق لا تخف، فما هي إلا حالة عابرة. القلق هو ذلك الصوت الذي يسأل: ماذا لو؟ كيف سيكون الغد؟ وهل الأمور ستنجح؟ جزء بسيط من القلق قد يكون دافعا للحذر والتخطيط، لكنه حين يكبر يتحول إلى عبء، يسرق من الإنسان وقته ويجعله يعيش في مستقبل لم يصل إليه بعد. الفرق الحقيقي ليس في وجود القلق أو غيابه، بل في حجمه داخل الإنسان. حين يكون الرضا هو الأساس، يصبح القلق صغيرا عابرا، لا يتحكم في القرار ولا في الشعور. أما حين يغيب الرضا يكبر القلق حتى يطغى على كل شيء. يدرك الإنسان أن عليه أن يعمل ما يستطيع، وأن يترك ما لا يستطيع، وأن الطمأنينة لا تأتي من السيطرة الكاملة، بل من الفهم للقدرة الإنسانية الفعلية. في هذا الصباح انوي الرضا، افهم حياتك قبل أن تخاف منها، اجعل القلق مجرد ظل لا قائدا، فحين يقودك الرضا يتلاشى القلق. اللهم ارزقنا الرضا بأقدارك، وطيب بقضائك أنفسنا، ووسع علينا من فضلك العظيم. كنتم مع تأملات، تقديم عمر جبهجي، وفي الإخراج محمد غزاوي.

0: بعكازتيها قررت شذا صعود السلم حتى الطابق الخامس بعدما يئست من عودة الكهرباء للمصعد. وقررت أن أكون رفيقتها في هذه الرحلة الصعبة بحجة أني أشعر بالملل ولا أريد تفويت فرصة تبادل الأحاديث الممتعة معها. بدأنا كعادتنا سوياً بتبادل النكت والقصص المضحكة. كنا نضحك فرحتين جداً، وكأن تعطل المصعد كان فرصة ذهبية لا سوء طالع. فجأة كان أحدهم ينزل السلم بعينين مذهولتين وصوت متهدج: شذا، ماذا تفعلين؟ كيف ستصعدين السلم؟ لا تفعلي، انتظري عودة الكهرباء أفضل لك. شذا لم تجب بكلمة، أما أنا فتملكني ارتباك رهيب. لم أعد قادرة على قول أي شيء. حاولت النظر في عينيه علّه بالبقية البقية من ذكائه الضئيل يفهم توسلات عيني بأن يصمت عن هذا الكلام، ولكن صوته كان أعلى من أي تفكير أو أي نظرات. حاولت أن أتابع الحديث الذي قطعه الرجل الذكي، ولكن تباطأ إيقاع حديثنا جداً واختلطت ضحكاتنا بشيء من التكلف. ولم يلبث حالنا طويلاً حتى ظهرت ذكية أخرى وبدأت بالتحسر على شذا وعلى استحالة ما تقوم به. وشذا صامتة وأنا أنظر ذات النظرة المتوسلة بلا جدوى. لم أعرف ماذا أقول. لا أريد أن أقول أي شيء يحمل في طياته شفقة، فأنا فعلاً منذ زمن لم أعد أشعر بهذا الشعور الذي شعرته في اللحظات الأولى للتعرف على شذا، التي كانت قادرة تماماً على أن تجعلني أرى عكزتيها كجزء من شخصيتها، تماماً كضحكتها الجميلة، كتعليقاتها الذكية، كثقافتها الواسعة وأناقتها التي تلف جسدها المنهك، وشعرها الجميل دائماً المحيط بوجه تتقن تماماً إظهار تفاصيله ببراعة أنثوية. حقاً منذ زمن اعتدت أن أراها مختلفة، ولكن دون شفقة. ولكن تلك اللحظات كانت قاسية علينا معاً. فجأة سرى شيء ما في جسدها واحمر وجهها وبقوتها المعهودة، ولكن هذه المرة بجدية مطلقة قالت لي: أتعرفين؟ منذ صبايا روضت نفسي تماماً على ألا أخاف من كلمة معاقة التي يستسهل الكثيرون استخدامها. حاولت أن ألبسها معاني كثيرة، معان لا تجرحني ولا تضعفني ولا تمنعني أن أحيا كما أريد. معاقة يعني هناك شيء يعيقني عن عمل شيء ما. نعم، قدماي تعيقانني عن أن أرقص، أن أركض، أن أمشي، وحتى أن أنظف البيت وأتعب كأي صبية. لكنهما لم تمنعا يوما خلايا جسدي من التمايل بل والرقص لسماع موسيقى جميلة. لم تمنعا روحي أن تطير وتحلق بسبب كلمة جميلة، لوحة خلابة، فكرة رائعة. لم تمنعاني أن أقرأ وأفهم ما أقرأ، أن أرى وأفهم ما أرى، أن أفرح وأن أحب. أما إعاقتهم فتمنعهم أن يروا ما وراء عكازتي، بل يروق لكثير منهم أن يضعوني دائماً في إطار هاتين العكازتين، ففي هذه الزاوية ينتشون بشعورهم المريح بالتفوق، وهم يدركون تماماً في أعماقهم أن الدونية وحدها ما سيشعرون به لو أنهم نظروا إلى عقلي وروحي وقلبي الذين يبذلون كل جهودهم لإخفائهم بعكازتي، أو ربما بعكازاتهم هم. لثانية لم أعرف بماذا أرد، وفجأة ضجت شذا بضحكتها المعهودة. أوف، لماذا أنت بطيئة هكذا؟ أسرعي، لا وقت لدينا لنضيعه، هيا يجب أن نصل للأعلى.
1: خاطرة.
0: بقلم رندا القاسم، تقديم مارلين شكيب، إخراج نورس الكريدي.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي الفلاح، عباد الشمس هو نبات حولي وحيد القرص، تلقيحه خلطي، أزهاره صفراء برتقالية وثماره كبيرة، وتوسعت زراعته وانتشرت رغم أنه من المحاصيل الزراعية الحديثة لفوائده الاقتصادية الكثيرة، وقد تركزت زراعته في مناطق الغاب، إدلب، الرقة، دير الزور، حلب، اللاذقية وحماة.

أخي المزارع، من الفوائد الاقتصادية لعباد الشمس أن الزيت المستخرج منه يعتبر من الزيوت الممتازة المستخدمة في تغذية الإنسان لاحتوائه على الأحماض الأمينية والفيتامينات والبروتينات، ويعمل أيضا على خفض نسبة الكوليسترول والدهون في الدم، وتبلغ نسبة الزيت في بذور عباد الشمس أكثر من 50%.

أخي المزارع، كيف نقوم بزراعة محصول عباد الشمس؟ وماذا يحتاج هذا المحصول من خدمات وعمليات زراعية؟ المزيد من التفاصيل مع المهندسة الزراعية ربا اللحام مراسلتنا في ريف دمشق.

0: الإخوة المزارعين أسعد الله صباحكم بكل خير. عباد الشمس هي نبتة بذور زيتية سميت زهرة الشمس بسبب ضخامة أزهارها النارية والتي يستخدم شكلها وصورتها دوماً لوصف الشمس. ويتميز عباد الشمس بأزهاره الكبيرة الشعاعية التي تدور مع الشمس أينما دارت، لهذا سميت دوار الشمس. حول أهم العمليات الزراعية الخاصة بهذا النبات يسرنا أن نلتقي اليوم مع المهندسة الزراعية ميسون البقاعي من دائرة الإرشاد في مديرية زراعة ريف دمشق. يسعد صباحك.
1: صباحكم، أهلا وسهلا فيكم.
0: بالبداية خلينا نتحدث عن مواعيد زراعة عباد الشمس.
1: هلا يزرع عباد الشمس بالفترة من آذار وحتى تموز في عروات، العروة الصيفية المبكرة خلال شهري آذار ونيسان، والدورة الصيفية خلال شهري أيار وحزيران.
0: شو هي أفضل أنواع الترب اللي بتناسبه؟
1: هلا هو بيجود بكل أنواع الأراضي أو الترب، ما عدا طبعا الأراضي المرتفعة الملوحة والرديئة الصرف، وبينجح بالأراضي الكلسية إذا اعتنينا بخدمتها واعتنينا بالريات الزراعة بحيث أنه تصل للمياه الري إلى الجوار مع تكرار الري قبل ظهور البادرات على سطح التربة. الهدف منها هو كسر الطبقة الجيرية الصلبة اللي بتتكون على سطح الأرض عند الجفاف.
0: نعم، طيب شو هي طرق الزراعة؟
1: هلا في عنا زراعة يدوية وزراعة آلية. الزراعة اليدوية من أفضل طرق الزراعة لدوار الشمس، بيزرع على خطوط بمعدل 12 خط للقصبتين في جوار على أبعاد 20 سنتي، بعدين بتتم عملية الري. أما بالأراضي الملحية بتتم الزراعة بالسلس السفلي من الخط، وتكون رية الزراعة رية غزيرة لتخفيف تركيز الأملاح. ويمكن زراعة دوار الشمس بالأراضي اللي بتقع بنهاية الأقنية واللي بتعاني من نقص مياه الري على مصاطب بعد 120 سنتي بجوار على أبعاد 20 سنتي، بحيث يساهم ذلك بالحد من صرف المياه أو من هدر المياه والتوفير بمياه الري. أما الزراعة الآلية ممكن استخدام بلانتر بزراعة دوار الشمس على أن تحرص الأرض طبعا مرتين مع التسوية والتنعيم، ويمكن ضبط البلانتر بحيث تكون مسافة بين السطور 60 سنتي وبين الجوار 20.
0: نعم، بالنسبة لعملية الخفية من العمليات الزراعية الهامة بالنسبة لدوار الشمس.
1: تمام، هلا بتتم الخفة لما بتتكون عندنا من 4 لـ6 أوراق، ونترك بالجورة نبات واحد مع تجنب التأخير لأنه هذا بيؤدي إلى ضعف النباتات وبالتالي نقص بالكمية المحصول. بحالة غياب بعض الجوار يمكن ترك نباتين بجورة مجاورة، ولا ينصح بإجراء عملية الترقيع وقتها.
0: نعم، طيب أيضا العمليات الهامة هي عملية العزل.
1: تمام، بما أنه نبات عباد الشمس من النباتات ذات الكفاءة التنافسية العالية، بيتم العزيق مرة أو مرتين حسب كثافة الأعشاب أو الحشائش ونوع التربة بغرض إزالة هاي الحشائش وتسليك الخطوط، وهذا بيساعد على تنفس الجذور. وينصح بإجراء عملية الخربشة قبل الري، بعدين نجي عملية العزيق لإزالة الأعشاب.
0: نأتي الآن لعملية

0: الري ومواعيدها على نبات عباد الشمس.
1: تمام، هلا عباد الشمس محاصيل حساسة للري، لذلك ينصح بإجراء الري على فترات منتظمة مع عدم التقريض أو التعطيش.
0: نعم.
1: بالأراضي الجيرية بتعطي الأرض ري خفيفة بعد رية الزراعة بحوالي أسبوع مشان نساعد البادرات على النمو وكسر طبقة التربة المتماسكة، ثم يتم عملية الري كل 12 ل 15 يوم حسب حالة وطبيعة التربة وظروف الجو.
0: نعم.
1: نراعي انه انتظام الري ابتداء من مرحله تكوين البرع المزهري وخلال فتره الازهار حتى هي ان هي فتره حرجه بحياه النبات. يمنع الري قبل الحصاد بحوالي 10-15 يوم قبل وصول النباتات الى مرحله النضج. حاله الري بالرش يراعى انتظام الري وما نغرق النباتات ولا نعطشها خاصه في فتره الازهار. نراعي اجراء عمليه الري بالصباح الباكر ما تكون وقت الظهيرة أو عند ارتفاع درجة الحرارة حتى ما تفقد كمية كبيرة من المياه عن طريق التبخر.
0: نعم، بالنسبة لنضج عباد الشمس متى موعد النضج؟
1: هلأ تنضج النباتات بعد 85-90 يوم تقريبا من الزراعة حسب الهجين المزروع وموعد الزراعة وحسب المنطقة ونوع التربة.
0: وكيف نتعرف على علامات النضج؟
1: طبعا من خلال اصفرار الأوراق، تساقط أوراق السفلية، اصفرار ظهر القرص، جفاف الأزهار الشعاعية الموجودة على حواف القرص.
0: متى يتم الحصاد؟
1: بعد ما تظهر هي علامات النضج اللي حكينا عنها بنمنع الري ومنقطع الأقراص ومننشرها بالهواء لمدة 3-4 أيام بحيث أنه يكون ظهر القرص لجهة الأرض.
0: نعم.
1: والبذور للأعلى وطبقة واحدة، بعدين تدق هذه الأقراص لفصل البذور وتنظف البذور بغربلتها، ولا ينصح طبعا بترك الأقراص للجفاف أكثر من ذلك لضمان سهولة فصلها وعدم تكسيرها، ويمكن فصل البذور باستخدام آلة التفريط، ويفضل أن يكون الحصاد على ارتفاع 60 سنتي من الأرض وذلك بعد جفاف الأقراص بشكل تام.
0: نعم، في نهاية اللقاء كل الشكر للمهندسة الزراعية ميسون بوقاعي. شكرا لك.
1: العفو، أهلا وسهلا.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: السابعة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

أهلا ومرحبا بكم. استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع يوم أمس في قصر الشعب بدمشق رئيس مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق القاضي فائق زيدان بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس، وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين القضائي والقانوني، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقا لما نشرته رئاسة الجمهورية عبر منصاتها الرسمية. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان أمس الخميس أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها مدينين الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فيدان عقب المباحثات في القاهرة إن المباحثات تناولت الأوضاع في سوريا، حيث توافق الجانبان على مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي ودعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم. افتتحت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين يوم أمس المكتب القنصلي في محافظة حما خلال مراسم رسمية في إطار جهود الوزارة الرامية لتوسيع نطاق الخدمات القنصلية وتقريبها من المواطنين. وشارك في مراسم الافتتاح محافظ حما عبد الرحمن السهيان ومدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر بعد انتقال المكتب إلى مبنى أوسع وأكثر ملائمة لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات. وأكد محافظ حما أن افتتاح المبنى يمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز العدالة الخدمية وتقريب الخدمات من المواطنين وتبسيط الإجراءات، بما يخفف الوقت والجهد عليهم ويعزز الدور الخدمي للمؤسسات الحكومية. أعلنت الشركة السورية للبترول مواصلتها لتزويد محطات الوقود بالبنزين والمازوت من مستودع بانياس بأقصى طاقة تشغيلية متاحة، وذلك تلبية لطلبات المحطات الواردة من مختلف المحافظات. وأوضحت الشركة أن 275 صهريج بنزين و143 صهريج مازوت انطلقت صباح اليوم لتغطية طلبات المحطات الواردة من المحافظات. وأكدت الشركة أن ساحة التعبئة في فرع محروقات طرطوس تعمل على مدار الساعة بعد تشغيل 30 منافذ تعبئة جديدة ومنصة معايير جديدة، بما يرفع القدرة على تلبية الطلبات ويسرع وصول المادة إلى المحطات. أعلن فرع مكافحة الإتجار بالبشر في محافظة حمص أمس الخميس إلقاء القبض على متزعمي شبكة إجرامية وعدد من معاونيه متورطين بجرائم الإتجار بالبشر والاحتيال والابتزاز، وذلك بعد ورود بلاغ حول تعرض إحدى السيدات للتهديد والإرغام على الاشتراك في عمليات الاحتيال العابرة للحدود. وقال محمد أحمد درويش من فرع مكافحة الإتجار بالبشر في حمص إن الفرع تلقى بلاغا من إحدى السيدات تضمن تعرضها للتهديد والابتزاز من قبل مجموعة من الأشخاص لإرغامها على الاشتراك في عمليات احتيال عابرة للحدود، حيث باشرت عمليات التحري وجمع الأدلة ليتبين وجود شبكة إجرامية متكاملة ترتكب جريمة الإتجار بالبشر. أدانت وفي هذا الخبر الأخير، حيث أدانت وزارة الصحة بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف مشفى ميداكلز في منطقة عزاز بريف حلب وأسفر عن تخريب محتويات المشفى والاعتداء على كوادره الطبية أثناء أدائهم لواجبهم الإنساني.

وقدمت الوزارة في بيان لها التعازي لذوي الفقيد، مؤكدة أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على الكوادر الصحية أو تخريب المنشآت والتجهيزات الطبية، ولا سيما المرتبطة مباشرة بحياة مرضى آخرين. وأكدت الوزارة رفضها القاطع لجميع أشكال الاعتداء على المنشآت الصحية والكوادر الطبية لما تشكله من خطر مباشر على حياة المرضى والعاملين، فضلا عن تعطيل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية، مشددة على أن أي شكوى أو ادعاء بوجود تقصير أو خطأ طبي يجب أن يعالج حصرا عبر الأطر القانونية والقضائية المختصة، وليس من خلال الاعتداء أو أعمال الفوضى.

إلى هنا مستمعينا ومتابعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الموجزة. ولكم تحيات فريق العمل من منظومة الأخبار، الزميل عمر زعتور. وفي الإشراف العام حسن كنهر الحسين. وكنت معكم في التقديم شرب الميخائيل.

وفي الإخراج عبد الرزاق نعمان وماهر بركات. دمتم ودامت سوريا بألف خير. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: تراثنا حياة. بتعرف قديش التراث مهم يا راضي؟ مو بس قصص قديمة، التراث هو هويتنا، جذورنا اللي بتربطنا بماضينا وبترسم مستقبلنا.
2: والله كلامك كبير ما شاء الله عليك لك صابر، بس يا زلمة التراث هو شغلات قديمة، يعني نحن اليوم بغير عصر، نحن اليوم بعصر التكنولوجيا، كل شيء حديث عنا، ليش لحد تضل نتمسك بشغلات أكل عليها الدهر وشرب؟
1: هلأ أنا معك، التكنولوجيا حلوة يا راضي، بس التراث هو اللي بيعطيها طعم. تخيل معي لو كنا نسينا تراثنا منصير مثل الكمبيوتر بدون نظام تشغيل، وهيك ما رح يشتغل صح.
2: الله عليك على هالتشبيه. طلع معك التراث هو نظام التشغيل تبعنا. طيب سيدي طيب، هات لنشوف شو في تحديثات لهالتراث، يعني لازم نضل عم ندبك كل الوقت.
1: لا يا صاحبي لا، مو لازم ندبك طول الوقت، بس لازم نعرف قيمته. التراث مو بس أزياء ورقص، التراث هو قصص أجدادنا، أكلاتنا، لغتنا، عاداتنا، وحتى بطريقتنا بالتعامل مع الناس.
2: طيب كيف الشباب والأكصابر ممكن يشاركوا بهالحكي لحتى يضلوا محافظين على هذا التراث؟ يعني غير أنه نسمع قصص جدودنا ونحكيها،
1: في كتير طرق يا صاحبي. مثلاً نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لننشر فيديوهات عن تراثنا، منشارك بالمهرجانات الثقافية، منعلم الأجيال الجديدة عن عاداتنا طريقة حديثة ومسلية.
2: يعني بدك نعمل على التيك توك وصلة دبكة؟ تصدق لك صابر بجوز تصير ترند.
1: بالضبط يا صاحبي، التراث مو لازم يكون ممل، بالعكس لازم نخليه حيوي، ندمجه مع العصر ونخليه جزء من حياتنا اليومية.
2: والله مزبوط، لأنه هيك يمكن الشباب يلتفتوا له أكتر. بس يا أخي في ناس بتقلك أنه التراث بيقيدنا، يعني بيخلي الناس متشبعة بالماضي وما بتقدم ولا خطوة.
1: هي الفكرة غلط يا راضي، التراث مو قيد، هو أساس، مثل البيت ما فيك تبني طابق جديد إذا الأساس ضعيف. التراث بيعطيك القوة لتواجه فيه المستقبل.
2: بهاي معك حق سيدي، بس كمان من جهة تانية لازم نلاقي توازن بين القديم والجديد.
1: أكيد التوازن هو السر لنحافظ على تراثنا ونطور حالنا بنفس الوقت. بتعرف راضي، جدي الله يرحمه كان يحكي لي عن أيام زمان. كيف كانوا الناس يجتمعوا حوالين النار يحكوا القصص، يغنوا ويرقصوا. هاللحظات كانت بتجمع الكل وكانت بتزرع المحبة بين الناس.
2: ايوه انت قصدك تحكي عن التراث مو بس بشغلاته المادية، كمان بالمشاعر والأحاسيس تبعه هيك وروحانيته.
1: بالضبط، ولهيك لازم نحافظ عليه. مثلا خلينا نعلم أولادنا لغتنا الأم، لما نطبخ أكلاتنا الشعبية، لما نشارك بالاحتفالات التقليدية، كل هاي الشغلات بتخلينا نعيش تراثنا.
2: لك بس يا صابر، إذا كل يوم بدنا نطبخ المقلوبة ونعمل وصلة دبكة، والله بدنا نمل بالأخير.
1: لا يا صاحبي مو لازم كل يوم، بس نلاقي وقت نحتفل فيه ونفرح مع بعض. التراث مو عبء، هو فرحة.
2: طيب شو رأيك يا معلم نعمل حملة على السوشيال ميديا، نعمل فيديوهات قصيرة عن تراثنا ومنخلي الناس تتعرف عليها وتتعلمها بطريقة خفيفة وظريفة؟
1: فكرة حلوة. مثلا نعمل تحدي، رقصة الدبكة أو أكلات المطبخ الشعبي السوري، ونشجع الشباب يشاركوا لأنه هو الذاكرة الحية للمجتمعات.
2: يا سيدي مو بس دبكة، دبكة وشيخاني ورقصات، يعني خير الله في عنا ببلدنا، وبهاي الطريقة منصير منجمع بين التراث والتكنولوجيا ومنخلي الكل يشارك حسب توجهه، شيل الموسيقى، شيل الطبخ، شيل الأهازيج والاحتفالات الشعبية وعدوا مد.
1: تمام، التراث هو هويتنا الثقافية وهو اللي بيخلينا مميزين بين الشعوب.
2: وغير هيك وهيك، أنا دائماً بحس إنه بلادنا ما فيها تراث واحد، فيها إذا بدك تسميها تراثات. لك يا زلمة كل ضيعة عندها شغلات خاصة فيها ما بتشبه الضيعة التانية.
1: مزبوط.
0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان سبل تعزيز

التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين القضائي والقانوني. وزراء الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وبدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. افتتاح المقر الجديد للمكتب القنصلي في مدينة حماة بحضور المحافظ عبد الرحمن السهيان ومدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر. وزارة الصحة تدين بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف مشفى ميدجيلز في منطقة إعزاز بري في حلب والذي أسفر عن تخريب محتويات المشفى والاعتداء على كوادره الطبية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق رشقات من الرصاص باتجاه منازل المدنيين في عدد من أحياء قرية معريا بريف درعا الغربي. وأخيرا وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج على سواحل محافظتي اللاذقية وطرطوس ابتداء من اليوم وحتى 18 من الشهر الجاري. ختام الموجز بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: من دمشق إذاعة الكل، صباحكم ورد وفل. يسعد صباحكم لكل متابعين إذاعة دمشق وين ما كنتوا عم تسمعونا لنهار يوم الجمعة، وحلقة جديدة من برنامج صباحكم سوري بلشنا. صباحكم سوري، وهذه تحيات فريق العمل. معكم من داخل الاستوديو في الإعداد والتقديم سلافة حسن. ترافقنا في الهندسة الإذاعية المهندسة نسرين عمير. في المراقبة العامة دانيال الجزائري. تخرج لنا هذه الفترة على الهواء مباشرة جنينة الخضر. تحية لخديجة مصطفى.

يعني هاي اللمات الحلوة يلي بتتميز فيها سوريا وكل عائلة سورية، تحية لكل هاي الأفراد، لكل هاي العائلات، لكل هاي الأسرة، تحية وصباح جميل لبلادنا الجميلة بكل شبر فيها. بالغنية عم يحكوا عن البحر والجبل، يمكن هلأ وقت إنه نروح ونهيك نقضي كم يوم حلوين، خصوصا للي عندهم أولاد بالمدارس، بما أنه قربت وصارت هيك يعني كم يوم وأكثر من كم يوم ستة شهر إن شاء الله، فاغتنموا هاي العطلة وطلعوا أنتوا أولادكم وريحوا واستعدوا للأيام اللي جايه.

0: يعني جنينة من تحت لتحت هيك عم تدفعكم لحتى تروحوا تتسيرنوا وتنبسطوا. اليوم هيك الصبح فقت، فعن جد قدي نحنا بنكون بنعمة كبيرة لما منفيق بلا دواء، منفيق كمان ما عنا لا ألم ولا شقاء، فينا ناكل أي نوع من الأكل. فتأكدوا لما بتكونوا بهي الحالة وبهي الطبيعية بالحياة فأنتوا من أغنى الأغنياء بالعالم كله. الصحة، المعدة منيحة، الجسم سليم، فدائما هي النعم الحقيقية يلي دائما لازم نحمد رب العالمين علي. ما في شيء بالعالم بعادل الصحة. حافظوا على صحتكم دائما، وتذكروا أنه الصحة النفسية هي بتنعكس على جسدنا، فطالما نحن من جوا مناح أكيد جسدنا رح يكون منيح.
1: ومع فهمك لإنك شيء في كل مخلوق من اللاشيء.

مثل كل حلقة وبرنامج نحن نذكر بتردداتنا وين ممكن تسمعونا. أكيد يلي عم بتابعونا على نايل سات فيكن تشوفونا على 11938، يلي عم يسمعونا على الراديو فيهم يشوفونا ويسمعونا على الترددات من 95.1 ل 95.9، وكمان فيكن تشوفونا على التليجرام وتسمعونا إذاعة دمشق، تعملوا انضمام وبتصيروا معنا بالصوت والصورة. وطبعا نحن موجودين على مواقع تانية دائما نحن عم نأكد عليها منشان تكونوا معنا دائما على

وأكيد يلي بيحبوا يتواصلوا معنا بشكل مباشر، نحن موجودين على رقمنا الموبايل ورسائل فيكم تبعتونا بأي وقت بدكم يا 0987-110-950 واتصالاتكم على 225-346-225-347.

دائما بكل صباح نحن ما فينا نتحرك ولا نعمل اي شيء قبل ما نعرف ونطل من الشباك او من البرندة ونعرف كيف الطقس، وهي اهم شيء لحتى نخطط لنهارنا خصوصا بيوم العطلة. فكيف الجو؟ رح نحكي كيف رح يكون الطقس اليوم. يشهد الطقس اليوم تدفق تيارات هوائية غربية معتدلة الحرارة ورطبة مع انخفاض اخر على درجات الحرارة في دمشق واغلب المناطق، ويكون الانخفاض طفيف شرقي وشمال شرق البلاد والمناطق الساحلية، وتتكاثر الغيوم المنخفضة على المناطق الساحلية والغربية الشمالية وأجزاء متفرقة من البلاد، وتكون هناك فرصة لهطول زخات من المطر على مناطق متفرقة وغير شاملة من المناطق الساحلية، ويتوقع أن تتشكل بعض الخلايا الماطرة في مناطق متفرقة ومحدودة من المنطقة الغربية الشمالية والوسطى والشمالية لكن غير شاملة، وتنشط سرعة الرياح الغربية في أغلب المناطق خاصة خلال ساعات بعد الظهر، ومن الممكن ظهور بعض الغيوم فوق ريف دمشق الغربي وغيوم متفرقة في محافظة دمشق، ومن الممكن أن تصبح الأجواء حارة لفترات ثم تعتدل قليلا حتى من الساعة الواحدة، والطقس تحت أشعة الشمس صيفي حار، وعندما تختفي الشمس خلف الغيوم يصبح معتدل. البحر ضعيف ارتفاع الموج يرتفع قليلا، يعني فيكم تستمتعوا الطقس هيك وهيك، فخليكم بالفي أحسن شيء.

بدنا نقرأ شوي من رسائلكم يلي وصلتنا على رقمنا 0987810950. بدنا نقول صباح الخير لنهاية الرقم 219، يسعد صباحك بكل خير. رقم يلي نهايته 333، محمد حافظ من تركيا عم بيقول: يا صباح الخير يلي طيفك أول أمنياتي، يا أجمل شعور يزور القلب مع إشراقة النور. لو أقدر أهديك من صباحي كل ضحكاتي، كنت أهديتك صباح ما يغيب عنه السرور. يسعد صباحك يا محمد. نقول كمان صباح الخير لمعروف خليفة عم بيقول: جمعة طيبة مباركة عليكم بالخير والبركة والسعادة والفرح. اللهم في هذه الجمعة لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. تحية لكم أصدقائي الملك السعيد وعدنان وقطرة الندى. يسعد صباحك يا سيد معروف. في حدا عم بيقلنا البث على التليجرام مقطوع منذ 3 أيام. أبو جورج من السويد: لا، نحن النت عنا شغال، ما بعرف، لكن نسأل ومنتابع الموضوع. نحن موجودين على التليجرام، وللعلم نحن خلال وجودنا بالحلقة بنكون فاتحين كمان البث على التليجرام لحتى نتأكد من جودة الاتصال والإنترنت. فلا، الأمور عنا كتير ممتازة، ما بعرف شو المشكلة عندك بالضبط. نقول كمان صباح الخير لنهاية الرقم 04، يسعد صباحك وشكرا على الدعوات الحلوة. عبد الوهاب حمامة من حلب: يسعد صباحك بكل خير. بدنا نقول علي من طرطوس كمان: يسعد صباحك، أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم اجعلها جمعة مباركة عليكم وعلينا وعلى الجميع بالخير والسعادة والسرور يا رب العالمين. اللهم بحق هذا الليل الفضيل أن تحفظ هذا البلد وتحميه من كيد الكاهدين ومن شر الحاقدين، واحفظه ورعى من عندك ورعاه من عندك يا رب العالمين. آمين. الله يسمع منك يا علي، وإن شاء الله دائما البلد بتضل بأحسن حال ومن أحسن لأحسن.

أهم شيء بالحياة وصدقا عن تجربة إنه نحن دائما نتأكد إنه أي شيء بيصير معنا هو لخير، وما في شيء رب العالمين منعه عنا إلا لحتى يجينا الخير اللي أفضل منه. دائما نحط النية الطيبة، النية الصادقة إنه في شيء أحسن، في شيء أفضل رح يكون، الأمور رح تكون دائما لخير. هاي النية رح تخلينا كتير نرتاح. أهم شيء بالحياة نكون صادقين مع حالنا، متصالحين مع أنفسنا، ما يكون هدفنا إرضاء الآخرين، نرضي أنفسنا بما يرضي الله تعالى بالطريق الصحيح، ما نأذي حدا، نتمنى الخير للكل. إذا شفنا حدا وهي كتير عادي عم هيك عم لاحظها كتير وصادفتها كتير بطريقي، إنه الناس بتصير بيمرق حدا بيصيروا يتنمروا عليه ويحكوا إنه ليش خلص شو بدنا بهذا الشخص، إن كان بيلبس هيك، طريقة كلامه هيك، هو شخص إله شخصيته، إله ترتيبه، إله حريته، فنحن ما نتدخل بهذا الشخص، هو حر، بطالما ما عم يأذيني هو حر بأي شيء بيعمله، طالما ما عم بيسبب أذية للآخرين، ما عم بيسبب سوء، ما يعني ما عم بيكون سبب بالإساءة للآخر، فنحن خلص نتركه بحاله يعيش بالطريقة يلي بتريحه. نحن كلنا مختلفين عن بعض، ما بنشبه بعض، نحن منكمل بعض. دائما نعيش هاي الفكرة وهي الحالة إنه نحن منكمل بعض، نحن منتمم بعض، نحن ما لنا أشخاص نسخ عن بعضنا، لا، رب العالمين خلقنا بهذا الاختلاف لحتى نتعلم من بعض، نستفيد من تجارب بعض، نكمل حياتنا من بعض. لما بنشتغل مشروع أو حتى ببيئة العمل، كل حدا عنده شيء قادر يقدمه لهذا العمل، وهيك الحياة، كل حدا عنده شيء لتكمل صورة هاي الحياة ونقدر نكفي فيها ونعيش فيها بسعادة ورخاء. فلما بنكون عنا هاي القناعة أنه نحن مختلفين وحلاوتنا باختلافنا، فحياتنا رح تكون كتير منيحة ومريحة

ونتذكر دائما طالما نحن من جوا مرتاحين هذا الشيء رح ينعكس على علاقاتنا بالآخرين، ولا نحمل لا حقد ولا ضغينة ولا كره له أي حدا، مو مشان الآخر، لا مشان حالنا نكون مرتاحين ومبسوطين وقلبنا صافي ومرتاح.

جيناكم واكيد بدنا نقرا رسائلكم يلي كثير بتعني لنا وبتهمنا، وشان ما يكون في عتب حدا دائما مهما استعجلنا بقراءه الرسائل وحاولنا نقرا اكبر عدد ممكن منها بضل في حدا عتبان انه ما قراته رسالتي. بدنا نقول صباح الخير لمعاد خياط من امريكا، يسعد صباحك بكل خير. وداد القصاص عم تقول سبحان من جعل الارواح لغه لا تكتب وللقلوب انفاسا تعرف بعضها من دون لقاء ولا سبب. يقول ابن القيم رحمه الله القلب يشم رائحة القلب، كأن القلوب لها حاسة خفية تميز الطيب من الخبيث والرحيم من القاسي والمخلص من المتصنع. ما أجمل أن نحب بنقاء وأن نعرف أن القلب لا يخطئ في شم رائحة الطيبين، فالله لا يجمع الأرواح الطاهرة عبثا. أدي حلو هذا الكلام وأدي حقيقي، يعني القلوب شواهد فعلا مثل ما بيقولوا. يسعد صباحك بكل خير يا وداد. كمان كتير واصلنا وردة كتير حلوة يا جنينة، أنت ما بتشوف الصور، من صديقنا مصطفى سنكي من الشابية. يسعد صباحك بكل خير، وحابب يسمع على نعيم حمدي رنا يا رنا، ما بعرف لهي الأغنية. مهدية إلكن وإلي، هو هادية لحاله، حلو الواحد يهدي حاله ويحب حاله، مو غلط أبدا. بدنا نقول صباح الخير لأم طارق، عم تقول بصبح على أخواتي وولادهم، وبقول لابن أختي نعيم الحمد لله على سلامتك، وحطينا أغنية الحمد لله على السلامة لابن أختي أماني، تكرم عينك أكيد يعني هيك ما بيغلى عليكي. يسعد صباحك يا أبو طلال، شو بدنا نساوي، يلا بتصير القصص هيك بتتغير الأمور. كمان الرقم يلي نهايته 174، عبد الرحمن من القيسة عم بيقول صباح الخير لأجمل كادر بإذاعة دمشق، يسعد صباحك. الفلاح ما إله حصة عندكم، كيف ما إله حصة عنا، برنامج مخصص اسمه مع الفلاحين من حقولهم إلكن، يعني أنتوا رقم واحد عنا، يعني الفلاحين على العين والرأس، وأنتوا الثروة يلي الثروة الزراعية هي كتير شيء مهم بسوريا، وأنتوا عماد هي الثروة. فتحية وصباح الخير لكل فلاحي سوريا.

0: أنا فلاح والزهد قوي، لا تكسر متكلي علي. أنا فلاح والزهد قوي.
1: هاي من كل كادر إذاعة دمشق حضورا وغيابا لكل فلاحي سوريا.
0: بيبقى بضعت وسلطان مخفيه وكل الناس بوجهد غني. أنا فلاح وزنهد قوي. يابا يابا يابا يابا.

وإنه نحن نقرأ. اليوم بفقرة مذاق ورق رح نحكي عن كتاب اسمه السلام عليكم يا صاحبي للكاتب أدهم شرقاوي. الاقتباس الأول بيقول: تكسيرك لمجاذيف غيرك لن يزيد في سرعة قاربك. يا صاحبي، بعض الجروح لا ينفع معها إلا أن تلملم خيبتك وتمضي. تسألني ما أجمل شعور في الدنيا، فأقول لك أن تشعر أنك لا تهون، وأن تشعر أنك بمأمن ولو أخطأت، وأنك مفهوم ولو خانتك مفرداتك، وأنك لا تستبدل ولو كنت في مزاج سيء، وأنك لا تغادر ولو شعرت أنت برغبة في أن تغادر نفسك. لا تخيفني الكلمات، بل تخيفني النوايا، فالكلمات أرد عليها بالكلمات، أما النوايا فكيف أرد عليها؟ تسألني ماذا ينقصني لأنافس الآخرين، فأقول لك: ومن قال أنه عليك أن تنافس الآخرين؟ الحياة رحلة وليست سباقا يا فتى، فاستمتع بها ولا تحولها إلى معركة. أما من مشيت نحوه خطوة فمشى نحوك مثلها، ومن مددت إليه يدك فتشبث بها، ومن ساندته فتحين الفرصة ليسندك، ومن لم يهن عليك وأنت تعرف بالمقابل أنك لن تهون عليه، فعض عليه بنواجذك، فهؤلاء نادرون يا صاحبي، ولا تقابلهم كل يوم، أما مع البقية فتخفف، بعضهم ليس إلا أحمالا زائدة، والسلام لقلبك. دائما أنا بحب أختار اقتباسات هيك قريبة من حياتنا اليومية، لكن الحديث في تفاصيل الكتاب بتركها لدائما لبرامج تانية، لزملاء عندهم شيء بخص الكتب، وبترك لألكم الفضول أنه أنتوا تقرأوا هذا الكتاب وتعرفوا تفاصيله وتغوصوا بين دفات هذا الكتاب.

أكيد أي شيء بالعالم نحن بنعمله لازم يكون له هدف، وأنا بحس هيك من أفضل الأشياء اللي ممكن نعملها أنه هي نرتقي بأذهاننا بفكرنا بعقلنا، فأفضل شيء لنحقق هذا الشيء هو

بالمناسبة بالحديث عن الأشخاص وكيف علاقاتنا فيهم، بدي أحكي شغلة لكل الناس يلي بتكتب باليسار. في عنا حدا جنينة بيكتب باليسار؟ فامبارح كان اليوم العالمي للأشخاص يلي عسراويين بيسمون أو شماليين، فبدنا نقول لهم هيك إن شاء الله دائما بتضلوا مميزين. وبهي المناسبة بدي هيك أحكي جملة سمعتها من صبية هي زميلتنا بالإذاعة، قالت لي لأنه أنا بكتب باليسار بحس حالي حدا مميز، عندي شيء مختلف، فدائما بشتغل على هاي الفكرة. أي اختلاف عندكم ما له مشكلة، بالعكس حولوه لإنجاز لإلكم، حولوه لميزة بتميزوا فيها عن أي حدا تاني بالعالم. أي اختلاف هو شيء جميل، كنا عم نحكي من شوي هاي التفاصيل الصغيرة إنه تعطينا ثقة بحالنا. اختلافنا مو يعني إنه شيء سلبي، لا بالعكس، إنه نحنا مميزين، عنا شغلات مميزة لازم نقدمها بصورة كتير حلوة. فبدي أقول لكل الأشخاص العسراويين تبقوا دائما بخير وتميز طول العمر.

بدي اقول صباح الخير لمحمد خلف ابو يامن، وعندي هيك طلب صغير. بدل هي الصور الجاهزه يلي عم تبعتوها، كل حدا هيك اذا حابب يبعت صوره، طبعا هو مو فرد على حدا، يبعت لنا شيء من اللي حواليه، ورده، قاعده، فنجان القهوه اللي عاملها. انا كثير بحس هي الصور الجاهزه انه هيك مستهلكة، فبحب دائما انه انا لما هيك بحب حدا وبيعني لي حدا بحب ابعث له شيء هيك مبتكر جديد ما بيشبه اي شيء تاني. فهو اقتراح بتحبوا تاخذوا فيه، شكرا. ما بتحبوا انتم احرار. بدي اقول كمان صباح الخير لفراس من حما، اللهم لطفك وعفوك ورضاك يسعد صباحك بكل خير يا فراس. كمان بدي اقول لابو عامر من السويد صباح الخير، عم بيقول انا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. لا، رنا زميلتنا موجودة وعندها برامج رح تطلع فيها وأكيد رح تسمعوها. لا تزعلوا ولا تعتبوا علينا. بدي أقول كمان صباح الخير، عم يصبحوا علينا أم يامن، بدها أغنية كاظم الساهر دالع عيني دالع، وبتهدية لابن أخوها بمناسبة قدوم مولودته الجديدة ماريا، بتتمنى لها طول العمر. يسعد صباحك بكل خير. كمان بدنا نقول صباح الخير من على مبدأ دلع. بدي أقول صباح الخير لعبد العزيز دملخي من محافظة حلب، يسعد صباحك كمان يا عبد. تحية لك كل العاملين بإذاعة دمشق، معكم محمود من ريف دير الزور الشرقي. اللهم احفظ سوريا من كل مكروه، الله يديم علينا الأمن والأمان، اللهم آمين يا رب العالمين. كمان معنا مستمع من ألمانيا عم بيقول صباح الورد والفل والياسمين، أحلى إذاعة بتحلي يومنا، إذا ممكن تصبحوا على زميلي بالشغل هو تركي اسمه شافاك، يسعد صباحك يا شافاك من سوريا، بيصبح عليك رفيقك من ألمانيا. وهي كمان بالكنترول كلهم عم بيقولوا لي ونحن كلنا منصبح على شافاك. شو يعني صباح الخير بالتركي؟ ما بعرف.

0: وحشاني.
1: إجانا تسريب شي يعني صباح الغير الخير جونايدن جونايدن شافاك جونايدن

0: السلام.
1: سلطانة أم علاء عم تصبح علينا، تسلمي لي يا أم علاء، وإن شاء الله دائما بتضلي بخير. بدها أغنية نصيف زيتون، بدنا نعيش بسلام. أي والله بتهديها لأخو لحنان وعلي وعلاء. يسعد صباحك يا أم علاء. صباح الخير، بدي أغنية لعيد ميلاد بنتي تمام غانم، بنتي وتمام ما بعرف، بشهر 8 آب. كل عام وهي بخير بكل أحوال، والله يخلي لك ياها وتربى بعزك ودلالك. كمان يسعد صباحك يا علي مرة تانية. برنامج زميلنا صديقنا وانيس يعقوبيان عم بي لحد اللي حكى مشان الفلاحين. أنا قلت له أنه عنا نحن برنامج خاص بالفلاحين، وعم بيقول أنه بيطلع كل يوم الساعة 6:30. قدي مستمعينا هيك مو مستمعين دقيقين، بينتبهوا على كل برامجنا، هن كل الوقت موجودين معنا. شكرا كتير لكل هذا الحب، لكل هذا الاهتمام، وهذا الشيء كتير بيسعدنا. عم بيقول صديقنا وانيس صباح النور والسعادة لجميع طاقم وكادر العمل. كمان عم بيقول الاستيقاظ باكرا صارت مهمة، صباحكم سوري، صباح الحيوية والنشاط، بتغمرنا بالبهجة، بتغمرنا البهجة لدى سماع أصوات دافئة تحمل الأمل والتفاؤل مع بداية نهار جديد لينسحب على يومنا بأكمله، يمتلئ بالمحبة على أثير إذاعة دمشق. صديقة وانيس جميع المستمعين داخل وخارج سوريا، يسعد صباحك وشكرا لهالكلام الحلو يا سيد وانيس. كمان الرقم يلي نهايته 613 هيثم أبو العمر عم يصبح علينا، أو بيصبح على أخته المعلمة الأولى والمتميزة سمر عواد. يسعد صباحك وصباحة بكل خير. أبو عمر من أزمير صباح الخير. الرقم يلي نهايته 046 بعت لنا صورة، جمعة مباركة عليك وعلى كل يلي بتحبون.

وهلا صار وقت نطرح موضوع حلقتنا لليوم. اكيد نحن مهما كنا اشخاص مريحين مرنين بالتعامل، لكن عنا خطوط حمراء ممنوع حدا يتجاوزها او يقترب منا. انتو كاشخاص شو هي خطوطكم الحمراء يلي ما بتسمحوا لحدا يتجاوزها او يتعدى عليها؟ وفي حال صار هذا الشيء كيف ممكن تتصرفوا؟ طبعا نحن ناطرين اتصالاتكم ورسائلكم بعد موجز 9:15. اتصالاتكم اكيد على ارقامنا 225-346-225-347 ورسائلكم على رقم الموبايل 098-710-950. وبرجع بقول سؤالنا، شو هي خطوطكم الحمراء وكيف ما بتسمحوا للناس تتجاوزها وكيف تتعاملوا في حال تم تجاوزها؟ أكيد بعد موجز الأخبار نحن رح نسمع مشاركاتكم وآرائكم ونتبادل وجهات النظر والأفكار ونتعلم من خبرات بعض. وبرجع بذكر بأرقامنا، لكن مثل ما قلت بعد موجز 9:15 225-346-225-347 وعلى رقمنا صفر الموبايل 0987-810-950. لكل يلي عم يسمعونا نحن أكيد ناطرينكم وبيسرنا دائما نتشارك نحن وياكم الآراء، وهي هدف فقرتنا التفاعلية، إنه يكون في أخذ وعطاء مثل ما بيقولوا بالعامية لحتى نتعلم منكم، وممكن يكون عنا أفكار نزودكم فيها، نتعلم من تجارب بعض كمستمعين. هاي التجارب يلي بيقولوا سأل مجرب ولا تسأل حكيم، فهي القصد وهي المعنى والمغزى من هي الفقرة، كلنا نستفيد من بعضها.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة والربع في إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين القضائي والقانوني. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. افتتاح المقر الجديد للمكتب القنصلي في مدينة حما بحضور المحافظ عبد الرحمن السهيان ومدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر. وزارة الصحة تدين بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف مشفى ميديكالز في منطقة عزاز بريف حلب والذي أسفر عن تخريب محتويات المشفى والاعتداء على كوادره الطبية. فرع مكافحة الاتجار بالبشر في حمص يعلن إلقاء القبض على متزعمي شبكة إجرامية وعدد من معاونيه متورطين بجرائم الاتجار بالبشر والاحتيال والابتزاز. وأخيرا فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدمشق تخمد حريقا اندلع داخل معمل لتصنيع الدهانات في منطقة بساتين المزة جراء ماس كهربائي امتد إلى مستودع للمواد.

0: الرد الأولية. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: كيف بتتصرف. وبنرجع نذكر بأرقامنا الأرضية 225-346-225-347 ورقمنا الموبايل 098-7810-950. ومعنا أول اتصال. يا صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: تحياتي مدام سلافة.
0: أهلين يا سيد أبو إبراهيم.
1: تحياتي للكادر للسيد الرائعة والجميلة دائما جنينة.
0: تسلم يا رب.
1: تحياتي للسيدة رنا، بنتمنى لها التوفيق وبنتمنى تكون هي بخير بصحة جيدة
0: إن شاء الله. بتسلم عليكم
1: جميعا. الزملاء يكون الأكابر والراقية مثلكم.
0: بارك الله فيك سيد أبو إبراهيم.
1: حياك الله. حياك الله.
0: تفضل سيد أبو إبراهيم، شو هو الخط الأحمر بحمد؟
1: في خطوط حمر كتير يعني. في خطوط طبعا بمقدمتها هي العائلة يعني. هي العائلة لأنه هي أقرب شيعة يعني، هي العائلة الزوجي الأولاد الأقارب المقربين يعني هيك أكيد يعني هدول تحت ملايين خط الحمر يعني.
0: في حال حدا هيك بدي أقول تجاوز الحدود معهم أو هاي الخطوط، أنت شو ممكن تتصرف؟
1: لا مدام رنا، عفوا مدام سلافة، رنا الجميلة دائما
0: تحياتنا لإله
1: يخلي لي عينك. أنت فيكي، أنت فيكي بتحطي هاي الحاجز بينك وبين الآخرين. أنت فيكي بتحطي، كل إنسان هو في حط الحاجز يعني.
0: حلو.
1: اللي يعني الطرف الآخر ما بيتمادى أو يعني بيظل يعني كل واحد هيك بالكينوني تبعه
0: يعني. هي فكرتك أنه نحن هاي المساحة دائما نفرج الناس أنه هي ممنوع الاقتراب منا ونحن أكيد نفرض هذا الشيء.
1: أكيد قولا واحدا. لا، في كتير شغلة حلوة. الرجال ثلاثة يعني، يمكن بينطبق على هذا الموضوع اللي حضرتك طرحتيه. رجلا بنفسه، ورجلا بلسانه، ورجلا بماله. يعني في كتير ناس هو دي حاله بنفسه، وفي رجل تاني بلسانه، ولسانك حصانك.
0: نعم.
1: وفي رجل الله ينعم عليك، وفي رجل بماله. وفي كمان شغلة كتير حلوة كمان مدام سلافة، أنا دايما هيك بحب أن هيك مع احترامي للناس كلها، أنا كتير متواضع يعني، ونحن كلنا بنستفيد من بعضنا.
0: أكيد أكيد. نحن أنا قلت نحن بنتبادل معارف من بعض، بنستفيد منكم.
1: حياك الله.
0: تفضل
1: سيدتي الفاضلة. إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيها دينك وجسمك ومالك وعيالك، فأكثر من الشكر لله تعالى. فكم من مسلوب دينه، ومنزوع ملكه، ومهتوك ستره، ومقصوم ظهره، في ذاك اليوم أنت في عافية.
0: دائما لازم نحمد رب العالمين على الشيء اللي نحن بنملكه، والحمد لله دائما وابدا.
1: على كل شيء مدام سلافة.
0: يسعد لي صباحك بكل خير سيد ابو
1: إبراهيم. اصدقائي اللي انا بحبهم، اذا
0: تفضلوا
1: سيد ابو دانيال، السيد احمد ابو الليث، الكرام اللي دائما هيك بيتفقدوني بكلماتهم الحلوه. بتمنى نسمع السيد فوزي جوني من القيوادي قنديل المحترم، هو يعطاني أكثر ما بيستاهل بحلقات سابقة. تحياتي لكم وللكادر.
0: تحياتنا لك سيد إبراهيم ولكل اللي ذكرتون. يسعد صباحك
1: طول بعمري.
0: تسلم يا
1: حياك الله.
0: مع السلامة. كمان معنا اتصال. يا صباح الخير.
2: ألو.
0: ألو.
2: السلام عليكم.
0: أهلين يا أبو موفق.
2: كيفك يا أم سليمان الغالي؟
0: أهلا وسهلا. كيفك أنت؟
2: والله الحمد لله. يوم وحيدة شايفك ليه؟
0: شايف وحيدة. خلص أنا بتونس فيكم.
2: الله يبارك.
0: كيف بدي يكون وحيدة وأنا معي أحلى مستمعين؟
2: أي والله. لا بالإذاعة أنت وجنينة اليوم المخرجة، تحية إلى كمان هلا أسنان سوكا.
0: تسلم يا رب.
2: وباينة على الشاشة، شايفة على الشاشة، حاطة كذب كمان من فوق شعرها.
0: شعلته.
2: كشفتها أنا معناتها.
0: كشفتها إيه.
2: تحية إلى والله.
0: تسلم يا رب. وهي بتسلم لك يا أبو موفق.
2: والله أنت راعيين جدا، ليش بتسلتوا بيتكم ولا بتفطروا وبتجوا بكير وبتجوا عشتونه؟ والله أنت راعيين جدا أنت. والله الله يجزيكم خير.
0: هو مشان الفطور لا تخاف علينا، بنفطر هون بالشغل، ونحن أحب على قلبنا نكون معكم ووجودنا يعني باستديوهات إذاعة دمشق كتير شيء بفرحنا
2: يعني. اي والله انت ولادك صغار بتسلسيهم بنفطر وبنشوفوا امه البكير تحمدح عليك وتطلعي وشان الناس والبشر بنشوفك ونسمع صوتك ونتبارك فيك. وتحيه وينك يا ابو سليمان جوزك واولادك اخوكي ابي
0: مبارك. تسلم يا رب. الله يسلمك يا ابو موفى. ابو موفى شو هو الخط الاحمر بحياتك؟
2: والله الخط الاحمر بحياتي اول شيء بيتي ووالدي ولادي. عم تشوفوا شغل ما بحب حدا يدخل فيه ابدا، بس وينك اجى واحد بتطور، اجى فتحت له مجال مرته ومرتي يصير ياخذ

0: بتدخل بامور ماله فيها، بس انا خط احمر فورا تصدوا الزلمه انه هي امور شخصيه ما لك علاقه فيها، شو باخذ شو بالشغل وين رايح وين جاي، ما بحب حدا يسالني.
1: يعني دغري عندك صد مباشر، مو انه بتخجل انا او حدا ممكن.
0: لا لا ما بتخجل الشغله، انت بتمادى للواحد عفيت شلون بيقول له يا فرعون ليش ما رديت؟ بيقول له انه ما حدا كان يردني، ايه اجي رديتني اول بيرد عامل حساب ما بقيت لك الاسئله ابدا. عارف شلون يعني
1: الواحد ياخذ موقف حاسم من اول مره لما حدا بيقرب من شيء خاص؟
0: من اول مره يعني اجي كل مره بدك تجاملي مين ما يكون بدك تجاملي، عفيت شو ما بيزبط معي انا، عفيت شو بتنادى كثير كثير بتنادى، انا ما بحب يتنادى الواحد علي بالمره وتدخل بامور بيتي، لا بس في بيوت اسرار فكرت بقى شو عم تساوي شو عم تعمل شو عم تاكل. عم شلون لا بسمح له ابدا ابدا، هذا الخط راح البقايا والبقايا مفتوحه خط اخضر مثل ما بيقول.
1: يسعد لي صباحك بكل خير يا ابو موفق وتحياتنا لإلك.
0: وتحيه لكم وتحيه اهل الشاور حارتي، وجمعه مباركه ان شاء الله علينا وعليكم، ويفرج عن هالبلاد والعباد.
1: امين يا رب العالمين
0: يا رب، ويزيدكم الخير وسلمين على خيك
1: بيوصل. يسعد صباحك بكل خير.
0: الله يبارك فيك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.

قبل ما ناخذ هذا الاتصال بدي اقول شكرا لكل حدا هيك استجاب لطلبي المتواضع انه بدل الصور الجاهزه يبعثوا لنا صور هيك واقعيه من حياتهم من صباحكم. بدي اقول صباح الخير لنهايه الرقم 348، يسعد لي صباحك بكل خير يا ام حمزه. عم تقول صباح الخير، صباحكم منعش مثل نسمات هالصباح العليله. صباح الخير لكل كادر اذاعه دمشق العريقه، وبعثت لنا صورتين من المحيط حواليها كتير حلوين، ياسمين والوردة الثانية ما بعرف شو هي، شكرا كتير لإليك. كمان الرقم يلي نهايته 016 بعتلنا صورة لكراش سيارات مع منظر كتير حلو، عم بيقول هاي صورة طبيعية وهي إطلالة من الشباك عندي بالشغل، بس أكيد ناقصة شيء إن شاء الله يا رب. يعني معك حق. بالنسبة لموضوع اليوم، الخط الأحمر الأول والأخير هو الكرامة، والرد كتير بيكون قاسي بصراحة ومهما كلفني، والدليل أنه أنا هلأ بالغربة لنفس السبب لما حاول سلبنا النظام البائد كرامتنا، والحمد لله عرفت رد عليهم وبعدها تغربت والحمد لله على التحرير. ودائما بدعي اللهم ردنا إلى شامنا سالمين غانمين، نعيش عيشة كريمة بآخر أيامنا. أبو عامر من السويد، يسعد صباحك يا أبو عامر وإن شاء الله بترجع بخير وسلامة. نروح للاتصال. صباح الخير. ما في

0: ومعنا اتصال. يا صباح الخير.
1: يسعد صباحك استاذة.
0: يا صباح النور.
1: شئت لك كتير كتير.
0: ونحن كتير استفقدنا لك يا راقي.
1: والله وسألتي مرة علي بس تعرفي الأسئلة السابقة صعبة كتير كتير. وعلى بكرة بتصل ما بيعلق أبدا. شكرا للمخرجة المهذبة اللي ردت علي استاذة جهينة المحترمة.
0: يسعد صباحك يا راقية، كتير اشتقنا لك.
1: أمريني اشتقت لك، انا بحبك كتير. انا
0: حبيبة قلبي خلي لي اياكي، وان شاء الله يا رب هيك بنشوفك
1: لانك احلى دكتورة. الله حاطت كل البراءة والطيبة فيكي.
0: تسلمي لي حبيبة قلبي، خجلتيني.
1: كيف اولادك نجحوا؟
0: اي اكيد طبعا الحمد لله.
1: اي الحمد لله.
0: شطورين مثلك يا راقية.
1: بدعي لله الجمعة يعلق خط عشان انه اسمعك. ما بيعلق
0: حبيبة قلبي. يلا هاي اليوم علق
1: وسمعنا. ما لي فاضي غير الجمعة وبس افضى، ما بيعلق الخط معك.
0: يلا ليك وعلق يا حبيبة قلبي. لا تزعلي.
1: أنا فرحت أنا
0: حبيبة قلبي، إن شاء الله على طول مبسوطة. شو هو الخط الأحمر بحياتك راقي؟
1: صعبة كتير كتير صعبة وما بفضحك راسي
0: يا حبيبة قلبي. الله يقويكي وإن شاء الله يا رب من الناجحين.
1: هلا صفيت هاي السنة كتير صعبة.
0: يلا إن شاء الله بتكونين من المتفوقين وأحسن على ما
1: لموضوعك. الخط الأحمر هو أبي
0: يا حبيبتي. الله يخلي لك يا ويطول بعمره.
1: يعني هذا هو الكل بالكل بحياتي. كمان في خطوط حمراء كتير بحياتنا. الجيران ما بدنا نزعجهم. وثاني شيء زملائنا بالعمل لو ما بيحبونا أو بيحبونا، زملائنا بالجامعة وكل شيء نحن بنحتاج فيه كتير كتير، كمان هدول خطوط حمراء.
0: أشخاص اللي حواليك هن بتعتبريهم خطوط حمراء، ما تسمحي لحدا يتجاوز حده معه حد
1: لكن يعني مو بس الواحد، يعني كمان هدول يعني نحتاج فيهم أكتر. عم نشوفهم، أنت عم تشوفينا أو تسمعين أكثر ما تشوفي، لازم كله خط أحمر هدول.
0: راقية في حال حدا، خليني وقف عند أبوكي. أنا بعرف طبيعة علاقتك بأبوكي، الله يخلي لك يا ويطول بعمره. في حال حدا هيك تجاوز هيك أو سأل أبوكي بطريقة أو بأخرى، وأنا أكيد يعني أبوكي شخص محترم هيك ربه هيك ترباية وهيك صبية موجودة كلها،
1: زوجة أحسن.
0: كيف بتردي أنت؟
1: أنا أستاذة يعني شو بدي إليك، والله ما بخلي يعني شو بدي لك الشوكة تقدم عليه. وبعدين هذا الإنسان أبدا من قيمه من حياتنا نهائيا.
0: تستغني دوري.
1: ما بضره ما بأذي، بس خلص إنه بالعكس وقت ما بضر إنسان وما بتأذي بيكون هو كتير هيك يعني بداية العالم هيك بتذبحي ذبح وما بضد بالمرة وكأنه ما له وجود بحياتنا.
0: بتطالعي من حياتك بكل بساطة.
1: أبدا أبدا.
0: يسعد لي صباحك يا راقية وشكرا كتير لاتصالك.
1: أنا بدي غني على ذوق المخرجة لبابا.
0: تكرم عينك أكيد. يسعد صباحك.
1: بسلم عليك أبي كثير.
0: سلمي لي عليك كثير لأبوكي وتحياتنا لأيه
1: ولجهينا ولكل المستمعين المحترمين.
0: شكرا يا راقي.

0: الله يخلي لكم أبهاتكم دائما بصحة وعافية، وفعلا من أجمل العلاقات بالحياة هي علاقة الأب وبنته. طالما هي قوية ومنيحة فأكيد البنت رح تكون شخصيتها كتير قوية، رح تكون شبعانة حب وحنية وعاطفة. معنا اتصال، صباح الخير.
1: الله يسعد لي صباحك سلافة.
0: طولت يا أبو طلال، أنت بالعادة واحد أو اثنين بالاتصالات.
1: ما لحقت.
0: الميزة بطلت عندك.
1: ايه ماشي، كيفك؟
0: تمام، انت كيفك؟ يسعد صباحك.
1: الله يخلي لك عائلتك ويحميهم من كل شر يا رب.
0: تسلم يا رب يا ابو طلال. ابو طلال، شو الخط الاحمر بحياتك؟
1: الخط الاحمر عندي بحياتي هو الكرامه والشرف. واي اعتداء عليهم هذا بعتبره بنسخه من حياتي نهائيا. يعني ما خلص انتهى وضعه يعني عندي، يعني ان كان من المقربين ولا ان كان من الغرباء. يعني
0: اي شخص ما بتسمح له يقرب من هاي الخطوط الحمراء.
1: مستحيل من المستحيل.

0: الاولاد يعني طبعا على شوف في شغله الانسان طول ما هو محترم وبيحترم الناس وبيوقف عن حريته وما بيعتدي على حريه الاخرين ثقي تماما ما حدا بيعتدي عليه لا هو بيعتدي على حدا.
1: احزين شو ابو طلال احيانا في ناس بتفكر حالها بتمون زياده فبتتجاوز هذا الحد فللاسف يعني بيصير تجاوز غالبا الخطوط الحمراء من ناس هن مقربين مننا ف وبيجوا هن بيتفاجئوا برده فعلنا لما نحن بنوقفهم عن تحدهم.
0: على شوفي في اكثريتهم يعني بيستعملوا الخطوط الحمر بالمزح الثقيل. يعني بيمزحوا مزح ثقيل هيك يعني انا ما بحب المزح هذا كلياته فلذلك ما بسمح له يعني حتى يمزح مزح ما بمزح له يعني
1: معك حق
0: تجي الخط الاحمر
1: في
0: يعني
1: في قصص ما بينمزح فيها وفي ناس ممكن تتقبل ناس ثانيين ابدا فنحن نحترم دائما نخلي مسافه بيننا وبين اي شخص مهما كنا قريبين منه.
0: طبعا في شغله بدي اقولها سلافة انا عم تابع برنامج المفتاح يوم الاحد وثلاثة وخميس
1: صحيح
0: يعني قالي اتب على المسؤولين انه ما عم يردوا على التليفونات يعني ليش ما عم يردوا هذا المواطن عنده مشكله لازم هن يردوا يحلوا له المشكله تبعه يعني انا متطلع للاسف يعني قالي عتب عليهم كثير انا
1: حقك يا ابو طلال واكيد هن عندهم مشاغل لحتى ما عم بيردوا ونحن ببرنامج المفتاح ببرامجنا الخدميه عموما عم نحاول قدر الامكان نوصل لحل مشاكل المواطنين لانه هي هو هدف البرنامج واذاعه دمشق من الناس منهم والهم فاكيد رح يتم حل هذا الموضوع بطريقه او باخرى. يسعد صباحك بكل خير وتحياتنا لك.
0: اهلا بالسلامه ان شاء الله.
1: كمان معنا اتصال. يا صباح الخير. نقطع الاتصال منروح شوي لرسائلكم يلي عم توصلنا. في اتصال؟ طيب ما بروح للرسائل. حاضر جنين. الو
2: الو صباح سلافة.
1: صباح النور.
2: كيفك؟ كيف صحتك؟
1: تمام
2: ضعيفه؟
1: تمام الحمد لله. انت كيفك؟
2: زكاء معك روحي.
1: اهلا وسهلا يا زكاء. كيفك؟
2: الحمد لله. وحدك وحدك.
1: لا لا انا قلت
2: لا في رموشة ولا في بس
1: ايه معلش معك صحيح نحن فاقدين بس وجودكم هيك بكفي وبيوفي
2: والكادر معك حلو كمان
1: حبيبة قلبي خلي لي
2: اياكي وانتي حلوة وانتي امورة
1: حبيبتي خلي لي اياكي
2: شوفي سلافة خط احمر لكن مين بأذيني خط احمر لكن مين بظن فيني ظن السوق لا لعني الناس يعني ما بترحم. أنا يعني حلمي كان يصير عندي بيت ومن 11 سنة وإنسانة تعرفت عليها عملت صدقة جارية بمنطقة شعبية بحلب عطتني بيت. العالم ما بترحم على نكتتهم على طالعتهم على شوفي وين مخبيتهم. خط أحمر. أنا ما بحب الغلط أنا صح ربيت طفلة معاقة 30 سنة اسمعوني لكل مين بظن فيني ظن السوء أنا إنسانة كويسة تشهد علي سوريا كلياتها.
1: أنت لما حدا جاوز معك هذا الخط كيف تصرفتي معه؟ شو كان ردك؟
2: رجعته ولا رديت عليه أنا لأني واثق لخطوتي يمشي ملكا.
1: الله يا زكاة
2: أنا بعرف حالي أنا إيشي ليش بدي أنزعج؟
1: صحيح هذا الكلام. يسعد لي صباحك
2: بكل بعدين ما قولي عيطيتني مخلوقة أتمنى بيوت عيطيتهم صدقة جارية يجوا يشوفوها بناية معروفة يعني
1: الله يبارك
2: ما هو بس إلي يعني والله شالت وعطتني
1: الله يبارك بأهل الخير يا زكاء وإن شاء الله يا رب بتضلي دائما بهي الهمة وقادرة تدافع عن خطوتك الحمراء وما تسمحي حدا يتجاوز أي خط بحياتك. يسعد صباحك وتحياتنا لإليك.

0: كمان معنا اتصال. يا صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: يا أهلين يا مرحبا.
0: أهلا وسهلا. مين معنا؟
1: عطول متألقة يا أنتي سلاب. عطول متألقة ما شاء الله.
0: تسلم يا رب. بارك الله.
1: نرفع راسنا فيها.
0: تسلم يا رب. مين معنا؟
1: معك عادل بكور أبو ماهر من حلب.
0: أهلا وسهلا يا سيد أبو ماهر. يسعد صباحك.
1: يا أهلين يا مرحبا.
0: سيد أبو ماهر، شو الخط الأحمر بحياتك؟
1: والله الخط الأحمر أخوي اجت مرته من الأمارات، رحت ما فتح لي الباب، وشعل تلفزيون وما فتح لي الباب. كرامتي ما عاد بقى أقول له مرحبا. شوفي إيش بيقول الشاعر، كل لينا للكرامة واحفظ حقها كرما ولا تكن للكرامة عقربا، واحفظ أمانتها وكن عزا لها أبدا وعما ساء فتجنبا. إيه نعم،
0: يعني فعلا
1: يعني
0: الواحد صحيح، حتى مع اقرب
1: تمشي معه ابدا زي خيله الكرامي،
0: يعني مع اقرب الاشخاص
1: اول بيسال عن كرامته.
0: صحيح.
1: نعم.
0: هذا الكلام. يسعد صباحك سيد ابو ماهر، وتحياتنا لإلك.
1: يا اهلين على الاذاعه. يا مرحبا.
0: هلا
1: انسي شو لاخر. يا مرحبا.

بدي أقول صباح الخير لفاتن أم ضياء، يسعد صباحك بكل خير. كمان بدي أقول صباح الخير لحنان الزعتري، إن شاء الله يسعد صباحك يا رب. شكرا كتير لهالكلام الحلو سيد أبو أنس، كلك ذوق. بتمنى أسمع أغنية طوني حنا. شكرا كتير لإلك، عن جد كلام كتير حلو. يسعد صباحك الرقم يلي نهايته 636. أبو ماري من حمص، الله يحميكم، قولونا أيمة نتائج التاسع. أكيد بيتم الإعلان عنا، ما في عنا نحن معلومة رسمية أبدا، وأكيد ما فينا نحكي عن توقعات. على رفيقه التركي اللي قلنا له صباح الخير بالتركي، بعت لنا كتير انبسط رفيقه. نحن كتير مننبسط بإذاعة دمشق أنه نحن نرسم ابتسامة على وجوه كل الناس. صباح الخير.

0: يعني هي هدية لصديقك التركي، مثل ما كمان معنا رسالة من الرقم يلي نهايته 211 مصطفى من إدلب، يسعد صباحك وبعت لنا صورة وردات جوري لون أحمر بجننه. عن جد شكرا لكل حدا استجاب للفكرة. صباح الخير لمحمود بيطار، كمان ما بعرف الرقم يلي نهايته 616 محاطة اسم، صباح الخير. لا والله ما خبرتنا العصفورة، لكن المعلومة اللي عنا عن رواتب المتقاعدين بعد عام 2011، يعني الملف عم بيتم العمل عليه كتير بدقة، وإن شاء الله يا رب نلمس نتائج قريبا. كمان أبو ممدوح من حماة عم يصبح علينا، عم بيقول مهما بلغنا من اللين وطيبة القلب يبقى احترام الحدود الشخصية وكرامة الإنسان خطا أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه. وبعتنا صورة ناعورة من حماة كمان من أرض الواقع، الله يحمي بلادنا، شجر وبشر وحجر، يعني كلها حلوة بكل تفاصيلها. معنا اتصال، صباح الخير.
1: الله يصبحك بأنوار النبي.
0: أهلين يا يحيى.
1: وتحياتي لكم يا أنسة.
0: تحياتنا إليك يا يحيى، كيفك؟
1: والله الحمد لله.
0: يحيى شو الخط الأحمر بحياتك؟
1: أنسة أول

0: شيء بدي احييكم لكم.
1: شكرا.
0: اول شيء محافظه اللاذقيه.
1: ايه تسلم يا رب.
0: ومحافظه دمشق. مع الفيحاء. ايه هسه بالنسبه للخط الاحمر. ما بحين حددتوا نهائي كرامتنا.
1: حلو.
0: نعم.
1: اذا حدا هيك حاول يتجاوز هذا الخط انت كيف بتتصرف؟
0: ما بسمح له.
1: حلو.
0: نعم.
1: يعني ممكن تتصرف انت تحاكي بوقتها تقطع علاقتك فيه، شو ممكن تعمل؟
0: والله يعني انا انسى باخذ حقي بايدي.
1: ايه حلو حلو. يسعد نعم. صباحك يا يحيى وتحياتنا لك ولكل اهالي حلب.
0: وشكرا لكم والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

0: بيقول صباح الخير كمان لسيدة ريادة عثمان، يسعد صباحك وإن شاء الله دائما بتضل بخير وصحة. معنا اتصال. ألو.
1: ألو، يسعد لي صباحك يا صديقة.
0: صباح النور،
1: حياك الله.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
1: علي معك. علي محا.
0: أهلا وسهلا يا علي، كيفك؟ الحمد لله، إن شاء الله دائما بتضل بخير وصحة. علي، شو الخط الأحمر بحياتك؟
1: شوفي، هذا الخط الأحمر موجود حتى بداخل البيت، حتى بين الزوجين.
0: حلو.
1: خط الأحمر، في خط الأحمر لما أنا بدي أحترم خصوصية الآخر، حتى بين الولد الأب أو بين الأب، في شيء اسمه خاص. يعني لاحظ لما أنت تيجي ما بتحكي أنت هاتها بازي، قال لك أنت مع مين عم تحكي؟ هي ما شغلتي أنا، قال لك أنت مع مين عم تحكي. في شيء أنت بدك تحطي له، عم تحطي له قفل فيه مفتاح. أي شخص يجي يحاول يفتح هذا المفتاح عم يتجاوز حدودك. معناتها
0: كيف بتتصرف بهي الحالة؟
1: تصرف الحالة يوم أنا ما بتدخل.
0: أنت كشخص ما بتتدخل، بس لما حدا بيتدخل أنت بهذا الخصوص، كيف بتتصرف معه؟
1: عندي حجة، أنا اتدخلت في خصوص هذا الشيء.
0: حلو.
1: بس إنه موجود هذا الشيء، خط أحمر بين الأخوة، في خط، في نوع من نوع الاحترام. هذا الشخص له خصوصيات.
0: حلو هذا الكلام. حتى هيك الفكرة اللي طرحتها كتير حلوة، إنه نحن حتى لو عائلة كل حدا فينا له خطه الأحمر، حتى نحن بين بعض، يعني هي العائلة اللي هن أقرب شيء لبعضهم، كل حدا عنده خط الأحمر المفروض كلنا نحترمه ونراعيه وما نتجاوزه.
1: شوف، إذا هذا الخط تجاوزناه ما ضع في احترام داخل المنزل. بدنا نحترم كل في أي، حتى الطفل. هو الطفل لما أنت تقربي على لعبته، أنت تحاولي إنه تقربي على خصوصياته له،
0: العصب صار يعيب. صحيح. يسعد لي صباحك بكل خير يا سيد علي، وشكرا كثير لمشاركتك. كمان معنا اتصال. يا صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: كيفك يا دان سلافة؟
0: والله منيحة، انت كيفك؟
2: شو اخباري؟
0: الحمد لله، انت شو اخبارك؟
2: الحمد لله. انا ما هلا فتحت وعم اتصل، يعني بس بدي اعرف مين معك بالبرنامج.
0: لا، انا لحالي اليوم بالبرنامج.
2: على خير ان شاء الله.
0: كيفك يا عدي؟
2: تفضلوا كلكم بخير. الحمد لله، كيفك انت؟ طمني عني.
0: تمام الحمد لله. انا ولا مره سالتك هالسؤال بشكل شخصي، شو هو الخط الاحمر بحياتك؟
2: الخط الاحمر بحياتي راتبي. والله
0: راتبك؟
2: الحالة الشخصية أكيد، الحالة العاطفية والمردود المادي هم خطوط حمراء بحياتي.
0: ما بتحب حدا يسألك عنهم؟
2: تمام، هي أشياء مادية أو ما محسوسة، ولكن كأشخاص يعني كتطفل على خصوصياتي، ما بتمنى أشخاص تسألني عن وضع وضع الأسري أو الوضع الحياتي بشكل عام، إذا في نوع من التطفل، ولكن من نوع من الاطمئنان لا غير في ذلك.
0: كيف بتتعامل مع هدول الأشخاص لما بيتجاوزوا معك الخط الأحمر؟
2: أكيد، هلا الأول صراحة كانوا يستفزوني.

0: الزائد إذا ما حصل عليه جواب فأنا بتقصد إني استفزه وما أعطيه جواب.
1: حلو.
0: هلا بالنسبة هذا هو السؤال تبع البرنامج.
1: إيه.
0: هلا أنا أول شيء بدي أصبح عليكم جميعا.
1: أهلا وسهلا.
0: صباح الخير سلافة مستمعي إذاعة دمشق والسيد العام أبو موفق اللي بيسأل علي الله يبارك فيه وكل شخص بيسأل علي كمان. وإن شاء الله دائما نطمن عليهم بالخير. هلا أنا الصبح ماسك رواية لأحلام الزغاني اسمها أصبحت أنت. بس ما راح أطيل كثير بأحد الاقتباسات اللي أنا اقتبستها منها للكاتبة.
1: هيك عم تتعدى علي أنا. على فقرتي.
0: العين ما بتعلى على الحاجة بس
1: لا. هاي خط أحمر.
0: لا طبعا أكيد العين ما بتعلى على الحاجة وأكيد ثقافتك باللغة العربية ما بضاهيها أنا نهائيا.
1: لا على سلامتك تفضل إلنا شو هو الاقتباس.
0: كانت عم ترثي والدها برثاء والدها دائما بمعظم روايتها تحكي عن والدها فبتقول الفقدان الأكبر لا منطق له لذا لا يمكن تصديقه 30 سنة ولت ولم أكتب عنك بعد كما في الحب ثمة من نكتب إليهم ومن نكتب عنهم بتأمينهم كنت في كل كتاب أواصل الكتابة إليك لتبديل حقيقة غيابك احتفظت لك بدمعة متأخرة لكتاب كهذا أخفقت دوما في رثاء من أحبت أعجب الذين يسارعون في الرثاء الصدمة الكبرى تأخذ صوتنا لا تترك لنا من كلمات الحزن الكبير ذهول لازم على نحن نبكي دائما فيما بعد عندما يتوقف الغرباء عن البكاء ولكننا اليوم أصبحنا ننتحب على الإنترنت كي نشهد الآخرين على حزننا فيواصوننا بالدمع الافتراضي واللايكات حتى الموت أصبح على أيامنا فرصة لجمع المزيد من المتابعين الحداد الإشهاري خدش لحرمة الموتى وتصغير لخط جلل وأنا أردتك حتى في موتك لي وحدي فالحزن العظيم لا يتقاسم إن شاء الله هيك يرحم والدك ووالدي يا سلافة هو والدنا طبعا وإن شاء الله
1: الله يرحمك كل الأبهات وفعلا هو الفقد العظيم لما الإنسان بيفقد أبوه أو أمه إن شاء الله الله يطول بأعمارهم جميعا ويرحم الأموات يا رب شكرا كثير لمشاركتك يا عدي وتحياتنا لإلك
0: موفقة بالبرنامج
1: شكرا

0: بدنا نروح كمان لرسائلكم. الرقم يلي نهايته 750 عم بتقول: بدي ابعت تهنئة نجاح للطالبة لانا ايمن زمريق بمعدل عالي، والف مبروك لكل الناجحين. كمان الرقم يلي نهايته 205 علي حاجي من حلب: صباح الخير يا علي، سعد صباحك. دكتور علي من دمر عم بيقول: صباح الخير لإذاعة دمشق. عن الموضوع بقول: الخطوط الحمراء للشخص هي الحدود الأساسية التي يضعها لحماية كرامته وقيمه وسلامته النفسية والجسدية، لا يجوز للآخرين تجاوزها لأنها تمس جوهر احترام الذات والمساحة الخاصة لكل شخص، كالتدخل بالعقائد الدينية وعادات الآخرين والتدخل بالقيم والتربية العائلية. يسعد صباحك يا دكتور علي. كمان الرقم تفضل. يسعد صباحك الرقم يلي نهايته 437، وشكرا كتير للكلام الحلو، كلك ذوق. كمان الرقم عبدو جبلي من عنتاب عم بيقول: يسعد صباحكم بكل خير، بس أول كلمتين أنا ما فهمتون، وبعتلنا صورة كمان من غرفته هيك الزريعة على الشباك، كتير حلو المنظر، الله يهنيك يا رب. معنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك أخت سلافة أم سليمان؟
0: تمام الحمد لله، أنت كيفك؟
1: الحمد لله والشكر لله. أنا ما حاكيك من الإيسا، أنا اللي بعثت لك مشان الفلاح وما فلاح.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: الله، سمير عبد الرحمن معك. أنا ما حاكيك من بين الفليب، من بين الباب.

0: ومن بين اللوبيا.
1: الله يبارك لك.
0: لو معي هلا شو اسمه فيديو لاصور لك اياها.
1: يعني ان شاء الله بالحلقه اللي جايه بننطر فيديو من حضرتك. فكيف الرزق السنه ان شاء الله هيك الخضره منيحه.
0: نحمد الله ونشكره. الحمد لله الحمد لله مفضله رب العالمين.
1: الحمد لله
0: نحمد الله ونشكره
1: دائما وابدا.
0: الحمد لله. الحمد
1: شو هو الخط الاحمر بحياتك؟
0: طبعا الارض والعرض وسوريا هي اهم شيء.
1: حلو.
0: هي اهم شيء.
1: حلو كثير هذا.
0: الارض والعرض وسوريا هاي بتمنع كل شيء. ما بنسمح لانسان يتعدى علينا ولا نتعدى على حدا.
1: حلو كثير.
0: نحن بنحب السلام بنحب السلام. نحن مسالمين ما بنحب اي اعتداء علينا. اخي انت بحقك ونحن بحقنا. غلطت معنا في قانون بحاسب. ما بنتدخل ما من يعني نعمل نفوت بمتاهات ما لنا فيها. اخت ام سليمة
1: صحيح هذا الكلام. يسعد صباحك بكل خير يا رب.
0: ممكن نطلب غنية؟
1: طبعا تفضل.
0: بدنا غنية ما ودعوني.
1: ما ودعوني هلا بنشوف اذا متوفره بنطلع لنا اياها المخرجة.
0: لأختي بإيطاليا ولأولاد عمي بالنمسا ولعدي بنقول له عظم الله أجركم وشكرا لكل المتصلين.
1: بارك الله فيك يا رب ويسعد صباحك بكل خير. يسعد صباحك. الرقم اللي ما فهمت شو كاتب يمكن كأنه عم بيقول لي إنه الخط الأحمر عنده الموعد. الواحد يجي على الوقت.

0: بدي أقول صباح الخير لنهاية الرقم 919، الرقم يلي نهايته 783. للأسف ما عندنا أخبار رسمية أبداً عن نتائج التاسع، وأكيد هي بوقتها رح يتم الإعلان عنها. الرقم يلي نهايته 656 عم بيقول بعد 14 سنة بالغربة لسه سوريا بقلبي مثل أول يوم تركتها، اشتقت لريحة شوارعها لأهلها ولتفاصيل كنت مفكرها عادية وصارت اليوم أغلى الذكريات. يا سوريا مهما طال البعد رح تضلي وطني، وإن شاء الله يوم الرجعة قريب، إن شاء الله يا رب بترجع بخير وسلامة. يمكن الاسم وائل مثل ما موجود بالمعرف تحت الرقم، إن شاء الله بترجع يا رب وبتتمشى بشوارع الشام وبتشبع منها. بدي أقول كمان في تليفون. صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ سلافة.
0: صباح النور.
1: كيف الصحة؟
0: تمام الحمد لله، أنت كيفك؟
1: الحمد صباح حولك، اللهم صل على النبي على الطائل عليك، الله يعطيك العافية.
0: تسلم يا رب، الله يبارك فيك. مين معنا؟
1: أنا محمد خير من حمد.
0: أهلا وسهلا يا سيد محمد.
1: يا هلا بأنتي.
0: سيد محمد، شو الخط الأحمر بحياتك؟
1: هلا شو بقول الشاعر يا أستاذ سلافة؟
0: تفضل.
1: الله يزيد فضلك. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تجد الذي لا تعاتبه. إن شاء الله نكون لفظنا صح.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. فأنت لما حدا بيتجاوز معك خط الخط الأحمر كيف؟
1: والله الحمد لله رب العالمين. أنا ما بسمح لحدا لأنه يغلط معي.
0: أنت حاطط حدود سلفا.
1: حاطط حدود، فما بسمح له، لذلك ما بعطيه المجال لأنه يتمادوا معي. وأنا بنفس اللحظة كمان ما بحب اتمادى مع حدا. وإذا حدا اتمادى معي فالأجوبة متدرجة، في جواب مختصر وفي جواب صامت وفي إهمال. أو تهميش لهالشخص اللي غلط معنا غلطة، طبعا بتكون غلطة فاتحة قدام المجتمع.
0: صحيح هذا الكلام.
1: يسعد أما بيننا وبينه، بيننا وبينه منحلها وبشكي وعلى الدنيا السلام.
0: وبتفهموا أنه أنت تجاوزت معي خط الأحمر يعني صارت هاي المرة ممكن مرة؟
1: لا ما بيجوز هيك، ما بصير هيك، وبهدوء مشان أعصابنا طبعا نحن.
0: يسعد صباحك يا سيد محمد بكل خير، شكرا كثير لإلك.
1: شكرا.

0: معنا آخر اتصال بحلقة اليوم. يا صباح الخير.
1: يسعد صباحك مدام شلافة.
0: أهلا وسهلا. مين معنا؟
1: كيفك يا مدام؟ أبو علي من الغوطة. كيفك يا مدام؟
0: تمام الحمد لله نشكر الله يا أبو علي.
1: غياب المدام رنا إن شاء الله خير.
0: لا على خير. على خير. زميلتنا رنا موجودة أكيد ورح تسمعوا صوتها ببرامج تانية
1: إن شاء الله. ربي بيخلينا ياكم يا رب.
0: تسلم يا رب. سيد أبو علي شو الخط الأحمر بحياتك مشان هيك نكسب وقت أكثر؟
1: يعني صراحة غياب رنا عبد الكريم علي وريهام الزين عن ال
0: هو الخط الأحمر؟
1: نعم هدول. أنا بحتفظ بمنع من السفر على أي دولة بحتفظ.
0: إن شاء الله هدي يعني
1: بتمنى من المدام جنينة دقيقة بس بتمنى من المدام جنينة بذكرى ميلاد الرسول سمعنا شي كان كلمة هيك من أغنية وليد الهدى فالكائنات ضياء. والسلام عليكم بهدية إليك ولكل المستمعين.
0: وعليكم السلام وتحياتنا لإلك سيد أبو علي.
1: يا هلا
0: بدنا نقرأ رسائلكم يلي وصلتنا. في حدا عم بيقول لي اسأل مجرب ولا تنسى الحكيم حقك على راسي وشكرا للتصحيح. بدي أقول صباح الخير لنهاية الرقم 321 عم بيقول لي أنا من أمام صباح الخير من شهد وورد الشام عباس من أمام محطة الإذاعة في قرية الورد الشامية. كتير الصورة حلوة. بدي أقول صباح الخير لنهاية الرقم 135 عم بيقول أنا عندي من الخطوط الحمراء يلي ما بحب حدا يتجاوزها هي هذه الخطوبة هي ما يتجاوز هاي الخطوط هي الحياة الخاصة والكرامة. كتير عندي من الخطوط إذا أي حدا تجرأ أنه يتخطاها فأنا أتعامل معه بحزن. يسعد لي صباحكم علي من طرطوس. يسعد صباحك بكل خير. بدي أقول كمان صباح الخير لنهاية الرقم 778 كمان الوردات كتير حلوين. أبو إبراهيم من بورصة بهديكم هدول الوردات من مكان شغلي. الخط الأحمر هو الكرامة والعائلة وإذا حدا جاوزهم بياخد كرت أحمر. يسعد صباحك يا رب. الرقم يلي نهايته 616 باعت لي يسعد صباحك بكل خير يا رب. شكرا. يا ريتك مبكر بهي الرسالة كنا كتير استفدنا منها. عمر شنان يسعد صباحك بكل خير عم بيقول أنا كنت موظف. أكيد بنحاول نساعدك بهذا الموضوع. كمان منى حرح من حلب بتقول صباحكم رواء وحب. يسعد صباحكم. أنا بتعامل مع الكل بلا استثناء بالاحترام حتى مع أولادي حتى ما يصير تجاوز للخطوط الحمراء. الرقم يلي نهايته 229 يسعد صباحك. والرقم يلي محمد يسعد صباحك. محمد رحمون من اسطنبول يسعد صباحك. أهم شيء نتعلم أنه نقول لا لما حدا بيجاوز الخطوط الحمراء. شكرا كتير لهي الرسائل الحلوة والجميلة.

قبل ما يعني رح نوصل لختام برنامجنا، فأنا بدي أحكي معلومة كتير مهمة. فكرة الخط الأحمر كيف انوجدت؟ أصل هاي العبارة بيرجع لاتفاقية الخط الأحمر 1928 بين أكبر شركات النفط في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا عند نهاية الإمبراطورية العثمانية. لم تكن حينها حدود الإمبراطورية السابقة واضحة، ولمعالجة المشكلة أخذ رجل الأعمال الأرميني كالوست جولبنكيان قلم رصاص أحمر ورسم حدود الإمبراطورية المقسمة. من حينها وظل التعبير مهما للدبلوماسية العالمية، وأعيد استخدامه أثناء تأسيس الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. يعني أول حدا هيك حط هذا الخط الأحمر كان هو لرسم حدود، فنحن كتير ضروري نرسم حدودنا.

مع أي شخص بالحياة، ومثل ما قال أحد المستمعين حتى بالعيلة في خطوط حمراء كل حدا له مساحته وعنده الشيء ما بيحب حدا يقترب منه. هاي مساحتي الشخصية، هاي مساحتي أنا، هاي حدودي، فكل حدا ضروري يحترم هاي القصص. ولما أنا برفض حدا يتجاوز خطوطي الحمراء، بالمقابل أنا لازم ما أتجاوز هاي الخطوط الحمراء لحدا، وفي حال تم هذا الشيء عن غير قصد فأنا واجب الاعتذار وتوضيح الفكرة، لأنه هاي الخطوط ممكن تسبب حساسية، انزعاج لحدا، ممكن حدا عنده مرض أو وضع صحي ما بيحب حدا يسأله عنه، ممكن حدا مثل ما ذكروا أنه ما حدا بيحب يحكي عن أجره بالعمل، حدا ما بيحب يحكي عن عائلته. فكل حدا فينا له خصوصية معينة بالحياة ضروري كتير نحترمها. جميل تكون علاقاتنا ودودة وحلوة مع الكل وفيها كتير من الحب والرحمة، لكن هذا ما بيمنع أنه نحن نحترم الآخرين، من مون حالنا زيادة. نحن مشكلتنا بعلاقاتنا أنه نحن كتير عنا موانة زيادة عن العالم، أنه أنا حدا بعرفه أو أخي أو رفيقتي أنه بمون حالي زيادة، بتدخل بقصاصة، لا لا، إذا هي ما بدها تحكي أو هو ما بده يحكي، هو ما بده يصرح، أنا ما بصير أقحم حالي. وإذا كان وأنا حسيته بحاجة ممكن بطريقة كتير لطيفة مشان ما يحسني حدا بتعدي على خصوصيته أو على خطه الأحمر. الاحترام بضل أساس أي علاقات بالحياة، حتى بين الزوج والزوجة، الأم وولادها، الأب وولاده، الأخوات بين بعضهم، الرفقات، زملاء العمل. الاحترام هو أساس أي علاقة مهما كان نوعها.

ما بعرف في حدا آسفة ما انتبهت للرسالة، عم يصبح على أولاده ميار وسالي وجوا وست الكل هبوش أغنية عزوك. أنا ما بعرف هاي الأغنية. بدنا نقول صباح الخير لنهاية الرقم 229، هاي قرأت رسالتك، ما في داعي تزعل. وللناس اللي عم تسجل لنا تسجيل صوتي، نحن حاليا ما فينا نسمع رسائلكم الصوتية. تحياتنا لكل يلي شاركوا معنا ولكل يلي سمعونا وشافونا واتصلوا فينا. بتمنى تكون كانت فترة لطيفة خفيفة، عطتكم شوي من الطاقة الإيجابية، تعلمنا من تجارب بعض. أكيد نحن برنامج صباحكم سوري دائما موجود معكم ومكمل معكم، وما بيكمل إلا بمشاركاتكم وتفاعلكم. بختام مشوارنا لليوم لكم مني التحيات من داخل الاستوديو سلافة حسن. كانت معنا في الهندسة الإذاعية المهندسة نسرين عمير، رافقتنا في المراقبة العامة دانيال الجزائري، أخرج لنا هذه الفترة على الهواء مباشرة جنين الخضر وخديجة المصطفى. إلى اللقاء، وأتمنى لكم جمعة طيبة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السيد الرئيس أحمد الشرعي يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين القضائي والقانوني. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. افتتاح المقر الجديد للمكتب القنصلي في مدينة حماة بحضور المحافظ عبد الرحمن السهيان ومدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر. مديرية صحة حلب تدين بأشد العبارة الاعتداء الذي استهدف مشفى ميديكالز في منطقة عزاز بريف المحافظة والذي أسفر عن تخريب محتويات المشفى والاعتداء على كوادره الطبية. فرع مكافحة الاتجار بالبشر في حمص يعلن إلقاء القبض على متزعم شبكة إجرامية وعدد من معاونيه متورطين بجرائم الاتجار بالبشر والاحتيال والابتزاز. وفي خبرنا الأخير، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنصح الصيادين وأصحاب القوارب الصغيرة توخي أقصى درجات الحذر عند الإبحار لتوقعها حدوث اضطراب بحري وارتفاع في أمواج البحر خلال الفترة الممتدة من الجمعة في 14 من آب حتى الثلاثاء في 18 من آب. هذا كان موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: صغار كبار، صغار كبار، صغار كبار. الإعداد والتقديم عبير فارس. مهند ديب.

0: صباح الخير بحلقة جديدة من برنامجنا صغار كبار. صباح الخير لكل أم وأب عم يسمعونا. حلقتنا اليوم مميزة عن سلامة عيون أطفالنا. حبينا اليوم نواكب ورشة عمل للصحة المدرسية بوزارة التربية عن مشاكل العين وأسبابها وعلاجها، وأيضا دور الصحة المدرسية بحماية عيون الأطفال، مع الدكتورة ميسون دشاش مديرة الصحة المدرسية بوزارة التربية. صباح الخير.
1: يسعد أوقاتك. صباح النور.
0: دكتورة، أول شيء يعطيكم العافية على هالورشة اليوم المميزة لحماية وسلامة عيون أطفالنا الحلوين.
1: يسعد أوقاتكم. الحقيقة مثل ما أنك شايفة، نحن عاملين دورة تدريبية بمقر مديرية الصحة المدرسية، عم تضم حوالي 95 من كوادر الصحة المدرسية من أطباء بشريين ومساعدات صحيات، من أجل تمكينهم وتطوير كفاءاتهم حول كشف مشاكل وفحص وتقييم القدرة البصرية عند أطفال المدارس. طبعا وهذا الشيء، هي الدورة التدريبية هي بدها تمكن الأطباء والمساعدات الصحيات وتعطيهم معلومات اعتماد البروتوكول العالمي يلي هو معتمد من كل دول العالم لتقييم القدرة البصرية عند الأطفال، وخاصة بالحلقة الأولى والصف الأول. كمان هي الدورة التدريبية هي مخصصة من أجل توحيد آلية العمل فيعني وأدوات الفحص وتوحيد الأدوات الاستخدام، فمو معقولة أنه بطاقة عينية واحدة من أجل فحص القدرة البصرية تكون مختلفة بين مركز ومركز تاني. فنحن حاولنا بهي الدورة أنه نعتمد بروتوكول واحد للفحص، وحاولنا كمان أنه نوحد آليات الفحص والأدوات المستخدمة إضافة لآلية رصد النتائج. إن شاء الله مع بداية العام الدراسي حنبدأ بمسح وطني شامل، إن شاء الله بيتطمن حوالي 800 ألف طفل بسوريا، فحنبدأ بداية بالمنطقة الجنوبية إن شاء الله بداية العام الدراسي.
0: دكتورة، يعني كان في تقديم نصائح وإرشادات بخصوص سلامة العيون خلال الورشة؟
1: طبعا أكيد. نحن شو الغاية من هاي الورشة؟ أنه نحن نعزز ثقافة الكشف المبكر، وأنه نحن نعزز ثقافة أنه أي طفل وخاصة بهي الفئة العمرية الحرجة، هي الفئة العمرية الحرجة اللي هي بتكون بالصف الأول، الطفل بجوز يكون في عنده مشاكل بالبصر ولا يتم اكتشافها لا من قبله ولا من قبل الأهل ولا من قبل أنسة المدرسة، فللأسف بيتم تجاهلها وبيكون في عنده، خاصة أنا هون عم ركز على نقطة العين الكسولة، فبتلاقي أنه إحدى العينين بيكون في عنا مشاكل فيها لا يتم متابعتها ولا اكتشافها، وتسمى بالعدو الصامت الحقيقة هذا المرض أو العين الكسولة. فإذا لم يتم اكتشافها وتداركها وبأدوات بسيطة جدا، يعني ممكن بس مجرد أنك تغطي العين الصحيحة فبيتم معالجتها لو بتنشيط العين الكسولة بأدوات جدا بسيطة بتداركها كل مدى الحياة للطفل. طبعا في إلى أسباب كثيرة حضرتك بتعرفي أنه بجوز يكون سببها هو الإدمان الإلكتروني واستخدام الأدوات والجلوس الغير نظامي ومشاكل أخرى عديدة بتأدي لهي المشاكل عند هدول الأطفال. فنحن هون بهي الدورة التدريبية عم نحاول أنه نعزز ثقافة الكشف المبكر ودور كوادر الصحة المدرسية في هذا الكشف وفي إجراء مسح صحي من أجل إيقاف المرض وتداركه بأدوات بسيطة قبل تفاقمه وأنه يروح مدى الحياة ويتطلب معالجات معقدة.
0: دكتورتنا العزيزة، اليوم يعني دور الصحة المدرسية دور مهم كبير بمجال الاهتمام بطلابنا وبأطفالنا، وتحديدا اليوم عم نحكي عن فحص نظر الأطفال. كيف بتم عملية اكتشاف الحالات داخل المدارس؟
1: الحقيقة أنت حضرتك بتعرفي أنه في بطاقة تشخيص، وأي طفل نحن في له بطاقة صحية، وهي البطاقة الصحية إن شاء الله وزارة التربية والتعليم مشكورة هلأ حتأتمت العمل وحتسهله لكل كوادر الصحة المدرسية، وإن شاء الله كمان نحن دخلنا بموضوع الرقمنة بمديرية الصحة المدرسية، فبيتم توثيق هاي البيانات. ولكن عند إجراء الكشف المبكر والمسح الصحي يتم فحص كافة الأطفال، فمن خلال مخطط بسيط كلياتنا بنعرفه هي اللوحة، أي طفل أي طفل بيحصل على علامة دون 7 من 10 تتطلب إجراءات ومتابعة وكشف من طبيب اختصاصي بالأمراض العينية لتحري الأسباب وتحري وسائل العلاج المبكر. ضروري فكرة العلاج المبكر، أنا هون كتير عم أكد عليها. أول شيء أنه نعمل فحص مبكر بالصف الأول، وتاني شيء أنه نحن نعمل تدارك مبكر بأدوات بسيطة. إذا تم تجاهل هذا الأمر ولم يتم معالجته، فبصير في عنا تفاقم بتتطلب معالجات أكثر تعقيداً لهدول الأطفال.
0: دكتورتنا، اليوم الفحص المدرسي بيكون بهدف التشخيص ولا هو فحص أولي لاكتشاف الأطفال يلي بحاجة لتقييم طبي أوسع؟
1: خليني أقول لك على نقطة هي كتير ضروري نحن نوثقها هلأ. دور الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم هو دور بشكل أساسي، هو دور وقائي، ولكن إضافة لدور الوقائي هو دوره أيضا تشخيصي وكشف مبكر ورصد الحالات المبكرة والتداخل عليها بشكل أولي من أجل منع تفاقم المرض وأنه نروح لتداخلات علاجية أخرى. فدور كوادر الصحة المدرسية بشكل أساسي هو وقائي وليس علاجي، ولكن نحن وقت اللي بنعمل كشف مبكر يتم التنسيق مع قنوات متعددة من أجل تدارك المرض ومنع تفاقمه، وهذا يطبق على كافة الأمراض التي يتم اكتشافها، وخاصة أنه نحن بننسق مع كثير منظمات وننسق مع وزارات أخرى على سبيل المثال مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. دائما في هي التشاركية لحتى انه نحن في مراحل معينة يقف عندها كادر الصحة المدرسية ويقف عندها الامكانيات للصحة المدرسية ووزارة التربية، فتشبك مع وزارة الصحة بالمشافي. حضرتك بتعرفي انه في مشافي اختصاصية خصوصي تعني الحمد لله، على سبيل المثال في عنا مشفى حرستا، نحن شبكنا مع وزارة الصحة في بريف دمشق، شبكنا طبعا نشبك مع كمان ابن النفيس الموجود في وزارة الصحة من اجل تدارك الحالات او يعني العمل على تقديم الرعاية الشاملة لأبنائنا الطلبة بكل المراحل. ولكن نحن هون بهي الدورة عم نركز على أطفال الصف الأول والحلقة الأولى.
0: دكتورة، خلينا نحكي عن أهمية المتابعة وإكمال الفحوص بعد تشخيص الصحة المدرسية.
1: الحمد لله أن وزارة التربية والتعليم لديها الأجهزة، الحمد لله، ونحن هلأ بصدد إنشاء عيادة مركزية لوجود الأجهزة. والحقيقة في عنا كوادر أطباء عينية بالصحة المدرسية، فنحن بعد هذا المسح الصحي متى اكتشفنا أنه في عنا حالات، هي الحالات تتطلب فحص أعمق ومن قبل اختصاصي سيتم متابعتها ويتم تدارك أي أمر وتقديم المعالجة الشاملة لأبنائنا الطلبة إن شاء الله.
0: أيضا دكتورة، رح نحكي عن انعكاس الفحص المبكر على التحصيل الدراسي.
1: كلياتنا بنعرف انه احيانا الطفل وخاصه بالعين الكسوله لا يدرك الطفل، بصير عنده اجهاد، بصير في عنده وجع راس، بصير في عنده اعراض وعلامات، ولكن

0: نادرا ما يقولوا انه هي سببها هو الحقيقه العين الكسوله، لذلك وهذا الشيء بينعكس بشكل سلبي. وهون انا بدي اعطي رساله للاهل انه وقت اللي بيلاقوا ابنهم انه في عنده هي المشاكل يجب عدم تجاهلها وعدم انه يعني انه هن يتركوها. واحيانا نحن بنلاقي هيك اهل بيحكوا مع الانسه بالمدرسه وبيقولوا لها انه ابننا بجوز يكون عنده مشاكل حطيه بالصف الاول، هي بالمقعد الاول، هي الغايه انه انت تتابع السبب انه ليش هذا الابن عنده مشاكل بالقدرة البصرية، مو انه نحن نحطه بالمقعد الاول مثل ما كل الاهل هي بتحاول انه تحكي مع المدرسة او مدير المدرسة الى اخره. فهذا الشيء طبعا بيأثر على التحصيل الدراسي وعلى الانتباه والتركيز لابنائنا الطلبة. وكثير في ناس بيقولوا لنا انه بعد ما حطوا نظارات او بعد ما تم التداخل ومعالجتهم تقديم الرعاية لهم انه حتى ادائهم العلمي والتحصيل الدراسي تبعهم صار افضل بكثير. لذلك وزارة التربية والتعليم دائما نحن بنلاقي انه الصحة والتربية هن دائما بيجوا مع بعضهم البعض، فإذا كانت الصحة ليست جيدة أكيد وضع الطالب الدراسي ما بيكون جيد، لذلك في توافقية مع الاثنين ولذلك نحن عملنا هي الورشة.
1: ايضا دكتوره موضوع الشاشات والتاب والموبايلات موضوع مهم بيهم كل بيت، ما في طفل بعيد يعني عن هالشاشات، كيف ممكن الاستخدام الامن الطويل بدون ما ياثر على عيون اطفالنا؟
0: الحقيقة أول فكرة يعني أنا بدي أحكيها أنه الإدمان الإلكتروني واستخدام أجهزة الموبايل هي ليست فقط تؤثر على يعني عيون الأطفال، هي بتأثر على كتير أشياء بما فيها التطور الروحي الحركي للطفل، بما فيها على سلوكية الطفل، بما فيها أنها بتأثر على الحالة التغذوية للطفل. وفي دراسات كتير ومنظمة الصحة العالمية قالت هذا الأمر أنه ممكن تؤدي لحالات سوء تغذية، ممكن تأثر على الجانب السلوكي والجانب النفسي للطفل. أيضا أنها هي بتأثر على وضع العين الكسولة وبتأثر على وضع الاضطرابات بالقدرة البصرية. أحيانا في عنا أطفال بتلاقي أنت بالليل وقت اللي بيطفوا الكهرباء وبيمسكوا مثلا الأجهزة الموبايل وبيشتغلوا عليها، الشاشات أحيانا ما بتكون هي بتأثر عليهم وبتأثر مو بس العين الكسولة، بتأثر وبتعمل مشاكل كتير بالعين، أحيانا بتأدي لمشاكل حول أو بتأدي لساد، وهي الدراسات الحقيقة كلياتها ذكرت هذا الكلام. نحن هلأ مو بصدد، ولكن بتأدي لمشاكل كتير كبيرة بتأثر على العصب البصري، حتى على الشبكية في مشاكل كتير انذكرت انه هي بتأثر على المقدرة البصرية.
1: ممكن دكتورة نقدم نصائح يعني حول المسافة، الإضاءة، فترات الراحة أثناء استخدام الشاشات؟
0: طبعا هذا الأمر أطباء العينية دائما بينصحوا فيه. أنا الفكرة اللي بدي أقولها أنه نحن يطلب أنه متى ما لقينا في أي مشكلة سواء الطفل عاني منها أو آنسته انتبهت إلها أو الأهل انتبهوا إلها يجب مراجعة طبيب الصحة المدرسية، وبعدها يتم إحالة هذا الطفل إلى طبيب العين وهو يكتشف هذا الأمر ويقدم النصائح اللازمة بما يتعلق بالوضعية والجلوس والإضاءة وزاوية الإضاءة. والحقيقة عدد ساعات استخدام هي الأجهزة وعدد ساعات استخدام الموبايل أو الأجهزة الإلكترونية كلياتها، هذا الأمور كلياتها هي النصائح يتم تقديمها وتعميمها أصلا ومن خلال جلسات توعية تقدمها كوادر الصحة المدرسية بشكل عام.
1: أكيد دكتورة النظر هو نعمة من رب العالمين وأكيد بيعمل فرق بحياة أطفالنا. رح نروح لفاصل ونرجع نتابع برنامجنا صغار كبار.

0: صباح الخير من جديد مع الدكتورة ميسون دشاش، مديرة الصحة المدرسية بوزارة التربية. يسعد صباحك دكتورة.
1: يسعد صباحكم، أهلا وسهلا بإذاعة دمشق.
0: بتشكرك دكتورة كتير اليوم على هالمعلومات يعني القيمة يلي عم بتقدميها لكل أم وأب معنا على السماع.
1: أهلين أستاذة، يسعد أوقاتكم. الحقيقة أنا بدي أتشكركم وبدي لاقي هاي مناسبة لأطلب من كل الأهالي وأولياء الأمور يلي عم بيسمعونا أنه يشجعونا ويعطونا موافقات متى عند بداية العام الدراسي، وقت اللي بدنا نبدأ بالمسح الصحي لكل أطفالنا. نحن هلأ حنبدأ بالمنطقة الجنوبية، العدد كتير كبير، هو تحدي لنا بوزارة التربية والتعليم وبمديرية الصحة المدرسية. لذلك حنبدأ هلأ إن شاء الله بالمنطقة الجنوبية وبعدها رح نعممه لكل المحافظات، فبتمنى منكم تساعدونا وتعطونا موافقة من أجل القيام بالمسح الصحي لحتى نعمل كشف مبكر، وتتابعوا معنا لنعمل كشف مبكر عن مشاكل القدرة البصرية عند أبنائنا الطلبة.
0: دكتورة في جانب آخر هو النظافة الشخصية، في كتير من الطلاب بيفركوا عيونهم يعني في إعادة فرك العين، قد ايه ممكن تنقل جراثيم تأثر على النظر؟
1: الحقيقة في كتير مشاكل، أحيانا بيحكوا معنا أطفال بيعانوا من مشاكل جرثومية أو فيروسية أو حتى يعني مشاكل تانية بتأثر. النظافة الشخصية هي بتنعكس على كل جسم الإنسان، مو بس هاي العادات. نحن الحقيقة كلياتها منعلمها لأطفالنا بالحلقة الأولى بمقرر كامل اسمه المنهج الصحي، والحمد لله أنه صار في عنا وعي. هي عبارة عن أنشطة لا صفية نحن بنقدمها للأطفال بالصف الثالث والرابع والخامس والسادس بالحلقة الأولى لنوعيهم على الموضوع النظافة الشخصية وعلى طريقة غسل الأيدي، وانه الايدي انه نحن نحاول دائما نحافظ عليها، قص الاظافر هذا امر اساسي جدا، لحتى كمان موضوع فرك العيون هذا امر كثير اساسي نحن كمان بنركز عليه بماده المنهج الصحي.
0: دكتوره خلينا نروح للغذاء والعادات اليوميه اللي بتاثر على صحه العين.
1: طبعا كثير مهم النوم، الحقيقة زائد العادات الغذائية هي أمر كتير أساسي بما فيها المكونات الغذائية من بروتينات، وخاصة بمرحلة الطفولة وبمرحلة الطفولة المبكرة وبالصف الأول. طبعا الفيتامينات هي أمر كتير أساسي، الفواكه هو أمر كتير أساسي، الجزر مثل ما بيقولوا هو أمر كتير أساسي. طبعا بنتمنى من أبنائنا الطلبة أنه يكون في عنا نعزز السلوكيات الصحية الإيجابية يلي هي بتنعكس على كل الجسم بما فيها العينين وبما فيها الحقيقة القدرة البصرية لديهم.
0: دكتورة أيضا يعني خلينا نحكي على الأطفال يلي بيلبسوا نظارات، كيف الأهل ممكن يتعاملوا مع الطفل فكرة النظارة؟

نظافة النظارات، إجراء فحص دوري. هون أنا الحقيقة خليتيني يعني سؤال كتير مهم إنه نحن نركز عليه. أنا مو حطيت نظارات وخلصت، هذا أمر كتير أساسي خاصة بمرحلة التطور الروحي الحركي للطفل، فكتير ضروري إنه نحن يتم دائما

0: ضايقه، خاصة بمرحلة التطور عنده. بس هي الملاحظات اللي بدنا نحكي.
1: في أطفال بيحبوا شكل النظارة، ممكن يحسها يعني يشعر إنه شكله غريب ما يحبها.
0: كتير نقطة مهمة بتشكرك عليها، هي موضوع الوصمة وموضوع التنمر. كمان هي نقطة كتير أساسية. عادة المساعدات الصحيات هن بيتولوا هذا الأمر. في أهل ما بيقبلوا يعترفوا أنه ابنهم في عندهم مشاكل بصرية خوفا من التنمر أو خوفا من الوصمة. ولكن هلأ نحن كلياتنا بنعرف بعصر التكنولوجيا كل الناس، بالعكس بالعكس أنه هن يعني كل نحن كصحة مدرسية أو من الجانب الحقيقة السلوكي والنفسي للطفل بنحاول نقول له أنه كل اللي بيحطوا النظارات هن أشخاص أذكياء، هن أشخاص متفوقين بالدراسة، إنجازهم الأكاديمي والعلمي بيكون كتير قوي، وهذا لحتى نحن ما نخليهم أنه هن يشعروا بيخافوا من رفقاتهم أو يتنمروا أو يزعلوا أنه هن حطوا النظارات.
1: دكتورة خلينا نحكي بصراحة، يعني دور الأهل، مسؤولية الأهل ومتابعة نظر أطفالهم لو الطفل ما عم يشتكي من أي مشكلة.
0: الوعي هو أساس كل شيء، ونحن عم نعمل إشراك وتشاركية مع أولياء الأمور. دائما الأهل هن الأساس، نحن شريك لهم. فدائما دائما نحن بكل، سواء بالأمراض السارية، سواء بأي مشاكل، سواء بتعزيز السلوكيات الإيجابية، دائما نحن عم نتشارك مع الأهل لنعزز الثقافة الصحية عندهم. فدور الأهل الحقيقة دور كتير أساسي، ونحن بنشجعهم للأهل أنه هن أي ملاحظة عندهم إياها وأي شكوى وأي أشياء هن يجوا لعنا، نحن بابنا مفتوح لهم دائما.
1: دكتورتنا العزيزة دكتورة ميسون، يعني إذا طلبنا نختصر للأهل نصائح حتى يحافظوا على سلامة عيون أطفالهم، شو حتقدمي لهم نصائح؟
0: مسج وحيدة بقدر أقول لهم ياهم، درهم وقاية خير من قنطار علاج، خير الكلام ما قل ودل. دائما الوقاية هي أرخص وأسلم وأفضل من العلاجات المعقدة. فمتى ما شفنا أي مشكلة صحية عند ابننا لازم دائما ننشط الأشخاص الاختصاصيين، هي أهم شغلة.
1: أكيد، وكل طفل اليوم عم بيشوف بوضوح، وطفل يعني عنده فرصة أكبر ليتعلم ليشارك ليلعب ويتحرك ويعيش الطفولة براحة. شكرا لوجودك اليوم معنا دكتورة ميسون دشاش، مديرة الصحة المدرسية بوزارة التربية.
0: أهلا فيكي، وبتشكركم أنتو لأنه سلطتوا الضوء على هذا الأمر بإذاعة دمشق، والله يعطيكم ألف عافية.
1: وهيك مستمعينا خلص وقت برنامجنا لليوم، من صغار كبار انطرونا بحلقة جديدة وفكرة جديدة.
2: صغار كبار، صغار كبار، صغار كبار. الإعداد والتقديم عبير فارس. مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين القضائي والقانوني. وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري يبحث مع محافظ حمص السيد مرهف النعسان عددا من الملفات المشتركة وأوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظة. مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح يدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم المقدم لجهود التعافي في سوريا واستغلال الزخم المتعلق بالعودة الكبيرة للاجئين السوريين إلى بلادهم. ملتقى رجال الأعمال في حمص يطرح 135 مشروعا وفرصا استثمارية لدعم التعافي الاقتصادي. فرع مكافحة الإتجار بالبشر في حمص يعلن إلقاء القبض على متزعم شبكة إجرامية وعدد من معاونيه متورطين بجرائم الإتجار بالبشر والاحتيال والابتزاز. أخيرا، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنصح الصيادين وأصحاب القوارب الصغيرة بتوخي أقصى درجات الحذر عند الإبحار لتوقعها حدوث اضطراب بحري وارتفاعا في أمواج البحر خلال الفترة الممتدة من الجمعة 14 من آب وحتى 13 من آب. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأكارم، ننتقل وإياكم إلى إذاعة خارجية نتابع معكم عبرها وقائع وخطبتي وصلاة الجمعة من مسجد بني أمية الكبير بدمشق.
1: يحين الآن أيها الإخوة والأحبة موعد الأذان الأول حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها، وبالطريقة الجماعية المعروفة عن الجامع والرابطة، والأداء الفردي للسيد محمد الشيخ.
2: الله أكبر الله

دفعت رابطة مؤذني ومنشدي جامع بني أمية الكبير بدمشق الأذان الأول حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. اللهم رب هذه الدعوة

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود والحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اسقنا من حوضه ويده الشريفة شربة روية سائغة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. لازمنا وإياكم مشاهدينا مشاهدي قناة السورية ومستمعينا عبر أثير إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية في هذا النقل الحي والمباشر لوقائع خطبتي وصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب جامع بني أمية الكبير بدمشق، لهذا اليوم الأول من شهر ربيع الأول لعام 1448، الرابع عشر من شهر آب لعام 2026. عن أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتهون به الأمور وتنشرح به الصدور وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل معلوم لك. مشاهدينا ومشاهدي قناة السورية ومشاهدينا ومستمعينا عبر أثير إذاعة دمشق، الأذان الثاني يرفعه السيد معتصم العسلي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر.

0: فضيلة الشيخ سهيل جنيد يلقي علينا خطبتي الجمعة.
1: الحمد لله رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، ما عرفناك إلا كريما، ما عرفناك إلا رحيما. سبحانك من الذي دعاك فخيبته، كما نصرتنا في سوريا نسألك أن تنصر إخواننا في غزة، أن تحفظ الأقصى، أن تحفظهم في فلسطين. كما رزقتنا الصلاة هنا فارزقنا الصلاة في الأقصى يا أرحم الراحمين. إلهنا لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته. اهدنا بالهدى، زيننا بالتقوى، جملنا بالعافية، املأ بلادنا عدلا وأمنا وأمانا ورزقا حسنا. وأشهد أن لا

شريك له. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.

أو ليتنا شرفا يفيض وحسبنا للفخر أنك مرسل وإمام نور بعثت وأنت له حما فيه الهدى والعلم والإسلام إن البلابل في الخمائل غردت سعدت بمولد المصطفى الأيام سيدي يا رسول الله نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة فجزاك الله عنا سيدي خير ما جزي نبي عن أمته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى من سار سيرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين بإحسان ألا فلنتق الله حقيقة التقوى ولنستمسك من الإسلام بالعروة الوثقى ولنكثر من ذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا وأن نعلم أن أجسادنا على النار وحق الله لا تقوى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم جاء شهر ربيع الأول وعاد معه الشوق وعادت القلوب إلى مكة إلى اليوم الذي ولد فيه الطيب المطيب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك اليوم الذي ولدت فيه أمة ولدت فيه رسالة وبزغ على الدنيا فجر جديد ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسماء ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما في مكة فجعله الله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فحمل النور رجال رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه فضاءت بهم المدينة وضاءت بهم دمشق وبغداد وقرطبة والقيروان وغرناطة وضاء بها الجامع الأموي وجامع الزيتونة والأزهر من كلمة اقرأ قامت أمة هي سيدة الأمم قامت أمة بنت وصنعت وأبدعت وأتقنت من كلمة اقرأ يا شباب هذه الأمة المسلمين هو محمد بن موسى الخوارزمي فأهدى للبشرية علم الرياضيات والجبر والمقابلة خوارزميات ذلك العالم الخوارزمي هي التي تضيء في زمننا هذا التي تضيء في زمننا هذا الفضاء الرقمي في الحاسوب وفي الهاتف الذكي من كلمة اقرأ أهدى للبشرية واحد من عظماء المسلمين من علمائها أيضا هو بديع الزمان الجزري هو أبو الهندسة الميكانيكية أما قرأتم يا شباب هذه الأمة عن ساعة الفيل الرهيبة التي اخترعها وصنعها ذلك العالم وهي التي مهدت للروبوتات

زماننا الحاضر التي يعيشها زمننا الحاضر من كلمة اقرأ. جاء العالم الدمشقي ابن النفيس عالم الطب الذي اكتشف للعالم الدورة الدموية الصغرى. يا منقذ الكون من جهل أحاط به لولا الهداية، ما صرنا على الصنم. إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصنع أمة تصفق، ولم يصنع أمة تهرج. إن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا رجال هذه الأمة ويا شبابها المتعلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم صنع أمة تقرأ وتسجد وتبني وتفكر. إن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحتفي بذكرى ولادته في شهر ربيع، ربيع الأنور، لا يسألنا أيها السادة متى كانت ولادة الشفيع صلى الله عليه وسلم، بل يسألني ويسألك أين السيد الأعظم منا، ومن هي القدوات التي يقتدي بها أبناء جيلنا وجيلكم يا شباب هذه الأمة. إن القدوة الحقيقية في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صنعهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه، لأننا في زمننا هذا نعيش زمن التفاهة والتهريج، نعيش سنوات خداعات يصنع بما يسمى مشهورا ترنو إليه الأبصار وتزدحم عليه الحشود، وهو تافه لا قيمة له، هو مغن أو راقص أو مهرج. وأبناؤنا يعرفون اسمه ويعرفون أخباره ويعرفون أحواله أكثر من معرفتهم عن سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وعن سيرة العظماء الذين كانوا أسياد هذه الدنيا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوتك يا أخ الإسلام هو السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم، لا أبو لهب. ونشيدك مصحف لا اللهو ولا الطرب، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أيها السادة الأعزاء، إن محبته ليست في خطبة وليست في دمعة تذرف ثم تجف، وليس في كلام، وليس في حفل ينتهي. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبابه، نراها في الذين يصلون الصبح عندما ينام الناس، نراها في العفة في زمن الفتنة، نراها في رحمة قلبك عندما تغسل القلوب، نراها في غضك لبصرك عندما تتزين المعصية وتتبهرج، نراها في الأمانة عندما تضيع الأمانات. محبة النبي صلى الله عليه وسلم نراها فيك وأنت في جامعتك، وأنت في عملك، وأنت في مدرستك تقبض على الجمر في زمن

عن القبض على الجمر، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله أكبر، يحببكم الله. واسمعوها وصية أخيرة، فيها بشارة وفيها إنذار من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نادى الأمة فقال يريد أن يفتخر بهم يوم القيامة، لما قال ألا وإني فرطكم على الحوض وإني مباه بكم الأمم، ثم قال كلمة قاسية رهيبة، فلا تسودوا وجهي، فلا تسودوا وجهي. فلنقلها بقلوبنا يا رجال ويا شباب هذه الأمة ويا نساء هذه الأمة، فلتقلها الألسنة، فلتقلها القلوب قبل أن تنطق بها الألسنة. لن نكون يا رسول الله، لن نكون يا قرة العين، لن نكون يا سيدي إلا بياض وجهك بإذن الله، يا أبيض الوجه، يا أبيض الوجه يا سيدي يا رسول الله. وإلا فبأي وجه نلقاه إن تركنا سنته؟ بأي وجه نلقاه إن زعمنا أننا له أتباع وتركنا الاتباع؟ بأي وجه نلقاه؟ قولوا بربكم أيها الإخوة، بأي وجه نلقاه إن اتخذنا قدوة غيره؟ عسى في مولد الهادي، عسى في مولد الهادي نجدد بيعة نسيت ونمضي في الدنا عزما لنشر رسالة طويت. أما تخشى يا قلب عتاب المصطفى يوما بأن ضيعت منهاجا به علياؤك القمما؟ متى في الكون ينتشر هداة الحق داعينا ليفرح قلب أحمدنا بصوت الحق يهدينا؟ أقول ما سمعتموه، وكل منا تائب ومستغفر. المحمود هو الله سبحانه وتعالى، والمصلى عليه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقرة أعيننا محمد رسول الله. هي كلمة عهد، هي كلمة وفاء، هي كلمة حب لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك أيها المشتاق لما نادانا من بعيد، لما قال وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين آمنوا بي ولم يروني. نحن يا ربنا الذين آمنا بك واتبعنا نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم تراه أعيننا، نحن يا رسول الله الذين أحبوك ولم يجلسوا معك، فاللهم اجمعنا غدا على حوضه واسقنا من يده، واجعلنا من إخوانه، واجعلنا من أحبابه الذين اشتاق إليهم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، ما عرفناك إلا كريما، ما عرفناك إلا رحيما، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أجودك، سبحانك. هذه أيادينا ما رفعت إلا إليك، وهذه قلوبنا ما توجهت إلا إليك، نسألك يا الله

0: كما نصرتنا في سوريا فانصر عبادك في غزة، فرج عن فلسطين، فرج عن الأقصى، فرج عن إخواننا الإيغور، فرج عن ذلك الشعب المظلوم، فرج عنهم في السودان، في كل بلد يستضعف فيه مسلم. اللهم احفظ سوريا، احفظ بلاد المسلمين، واحفظ تركيا. نسألك يا رب العالمين أن توفقنا قيادة حكومة وشعبا للعمل بما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. هذه أيادينا ما رفعت إلا إليك، وهذه قلوبنا ما توجهت إلا إليك، يا حبيب التائبين، يا جليس الذاكرين، يا مأمن الخائفين. تب علينا فقد تبنا، يا مبدل السيئات حسنات، بدل سيئاتنا حسنات، املأ بلادنا، املأ بلاد المسلمين عدلا وأمنا وأمانا ورزقا حسنا. اللهم بلغ حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بلغه منا أعطر التحية وأطيب السلام، فالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يوم ولد، ويوم جاهد، ويوم فتحت، ويوم انتصرت، ويوم نلقاك على حوضك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: يا أم المصلين في ركعتي صلاة الجمعة فضيلة الشيخ سهل جنيد،
3: أقامها الله وأدامها وجعلنا من صالح أهلها. استووا، استقيموا، وجهوا قلوبكم إلى الله، سووا صفوفكم وابدأوا الصف الأول فالأول. اللهم هذا مقام العائذ بك من القطيعة ومن النار. الله أكبر،
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله

0: المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين. إلى هنا أيها الإخوة والأحبة، مشاهدينا ومشاهدي قناة السورية ومشاهدينا ومستمعينا عبر أثير إذاعة دمشق، وصلنا وإياكم إلى ختام نقلنا هذا الحي والمباشر لوقائع خطبتي وصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب جامع بني أمية الكبير بدمشق. نستودعكم عند الباري الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الزملاء في الإذاعة الخارجية على جهودهم والسادة. كنا وإياكم في إذاعة خارجية نقلنا لكم عبرها وقائع وخطبتي وصلاة الجمعة من رحاب مسجد بني أمية الكبير بدمشق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم

0: حكايات سوق الجمعة، حكايات سوق الجمعة.
1: اهربوا يا شباب بسرعة، اهربوا خلاص كرمال الله. خلاص شو بدكم يعني اعترف باعترف؟ بس خلاص ارحموني. دخيلك يا سيدي دخيلك، والله ما عملت شيء.
2: انا مولا احمد ابني ما وفات، كن هو بريء، والله العظيم بريء، والله العظيم بريء، والله العظيم.
0: حكايات سوق الجمعة.
3: التأليف الكاتب القاص
0: عماد نداف،
3: يساعد في الإخراج
0: نورة سكريدي،
3: المخرج المنفذ
0: أمير زياد،
3: حكايات سوق الجمعة،
0: الإخراج فراس عباس.

هديك الليلة ما نمت بنوب، كيف بدي نام والأستاذ نجدت شعل لي النار جواتي وخلاني أحمل أكبر وصية بحياتي. ومن مين؟ من صحفي شعرت بصدقه وعفويته من أول ما تعرفت عليه. بعد ما صليت العشاء شربت أنا وزوجتي أم أحمد كاستين زهورات ووصيتها تفيقني بكير منشان روح معها على مخبر التحليل حتى تحلل دمها. وقبل ما تغفى عيني اندق الباب بقيت حنونة كتير كتير وخايفة. أول الأمر فكرت إنه أنا متوهم، بس لما اندق الباب بالمرة الثانية كانت النقرة أقوى بكتير، أقوى من الأولانية. قلت لحالي خير خير إن شاء الله، مين بده يزورنا بهالليل؟ وفتحت الباب.

0: مساء الخير يا أخي، حضرتك الأستاذ حسن أبو أحمد؟
1: أي نعم أختي، أنا أبو أحمد. خير، شو فيني أخدمك؟
0: حابة أحكي معك كلمتين، بس مو عيبة.
1: على عيني، أهلا وسهلا أختي، أهلا وسهلا. تفضلي تفضلي. أم أحمد، يا أم أحمد، إجتنا ضيفة، تعالي لهون.
2: يلا يلا جاي، أهلا وسهلا.
0: لا تواخذني مشان الله، لبكتكم بجيتي، بس ضروري شوفك.
1: ولا يهمك أختي ولا يهمك. ها، وهي إجت أم أحمد. تفضلي، ولو تفضلي، البيت بيتك.
2: أهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. يا ميت أهلين وسهلين.
0: الله يسعد مساكي أختي أم أحمد.
2: كلك ذوق ولطف، بس بلا مؤاخذة ما عرفتك.
0: أنا أمه لنجدت، صديق للأستاذ حسن.
1: أم نجدت؟ طيب ما تحكي من الأول يا أختي، ما تحكي من الأول. يا ميت أهلا وسهلا، يا ميت أهلا وسهلا. تفضلي تفضلي تفضلي، فوتي أختي.
0: زيد فضلك.

صراحة يا جماعة، وقت سمعت إنه هالضيفة المحترمة يلي دقت بابي بالليل هي أم نجدة الصحفي، حسيت إنه في شي صاير مع الزلمة، وصار قلبي مثل النار ويدق ويدق ويدق، وتغيرت حالتي وتكركبت. منشان هيك قلت لأم أحمد تعملنا قهوة لحتى أعرف شو السر من وراء الزيارة، وخاصة أنه صار لي أكتر من شهر ما شفت نجدت.

0: ايه اختي ام نجدت، وينو نجدت هلا؟ طمنيني نجدت بخير؟ والله شغلتي لي بالي. حاكم الاستاذ نجدت غالي على قلبي كتير كتير.
1: والله يا ابو احمد نجدت معنو بخير.
0: يا لطيف، شو صاير معه؟ طمنيني.
1: اخذوا المخابرات الجمعه الماضيه.
0: شو؟ اعوذ بالله.
1: ولهلا ما عرفت شو قصته، مع انه ما خليت حدا بعرفه الا وترجيته يشوف لي وين اخذوه. حتى رحت شفت وزير الاعلام وحكيت له القصه، ووعدني انه يسال، واكيد ما سال وما رح يسال.
0: الله.

0: يحميك ويحرسك يا أستاذ نجدت، الله يحميك من أولاد الحرام. إيه ما قلتي لي وما عرفتي ليش أخدوه؟
1: وقت يلي إجوا المخابرات بالليل حسيتهم متوقعون، كأنه عرفان إنهم جايين، مشان هيك ما ارتبك، كان عم يتصرف بشجاعة، وكأنه هالزوار يلي إجونا بآخر الليل ما هن المخابرات.
0: كيف يعني؟
1: هذا يا سيدي

0: إيه نعم، أنا الصحفي نجدت.
1: ممكن تتفضل معنا شوي؟ رئيس الفرع حابب يشرب معك فنجان قهوة.
0: آه؟ إيه شو علي؟ تفضلوا فوتوا.
1: عم أقول لك تفضل معنا، نحن ما عم نلعبك ضيفة وضيوف.
0: أنا صحفي مالي إرهابي يا أخ، لا تخاف مني. اشربوا قهوة عنا قبل ما اشربها عندكم، تفضلوا.
1: يعني حضرتك بتعرف شغلنا منيح، مشان هيك خلينا نشرب القهوة عنا وبلا ما نضيع الوقت.
0: طيب كنتوا بعتولي ورقة بجي لحالي بدل ما عذبكم، كنت بتليفون بجي.
1: ممكن تتفضل معنا وبلا كتر حكي؟
2: خير يا ابني، مين شبي هالليل؟
3: شباب رفقاتي يا امي، طمني ما في شي، لا تخافي.
0: سيادة الضابط، ممكن فوت البس مشان ما تخاف امي اذا سمحت؟ يعني
1: معك دقيقتين والبناية مطوقة، واذا طولت بتكركب حالك وحال اهلك.
0: لا ما في داعي، اطمن، يلا رح البس وبكون عندك.

0: والله يا أبو أحمد ما كنت مفكرته مخابرات لحتى فات نجدة وخبرني. مسكني من كتفي وهزني وقال لي: أمي أنت اللي علمتيني ما خاف، هدول مخابرات وبدهم ياني والحامي الله. وصرخ فيني: أوعك تخافي، أوعك.
1: برافو برافو عليك يا نجدة، رجال والله ابنك رجال.
0: وبسرعة أعطاني هاي الفلاشة وقال لي: خبيها بصدرك وعطيها لأبو أحمد حسن بسوق الجمعة، هو صديق موثوق وبيتأمن، وطلب مني خبرك إنه كل شي صار بأمانتك والاتكال على الله. وأخذوه بظل ثلاث عناصر فتشوا البيت وأخذوا وراقه ودفاتره واللابتوب.
2: يا مين، أهلين وسهلين، زارتنا البركة والله.
0: تسلمي.
2: تفضلي تفضلي القهوة.
0: يسلم هالإيدين.
2: وهي كاسة مي، باينتك عطشانة.
0: إيه والله.

وحطيت الفلاشة بجيبتي وارتبكت كتير. حسيت علي أم أحمد وطلعت بأم نجدت، وبعدين التفتت علي وقالت لي: خير في شي؟ أنا كنت مرتبك وما بخفيكن إنه هم كبير ركب على ظهري، وخصوصي إني قريت شوية ملفات من الفلاشة الأولانية وعرفت إنه المسألة فيها قطع راس. وسألت حالي لوين بده ياخدني الأستاذ نجدت؟ لوين؟ شو بده يساوي مني صحفي بآخر الزمن؟ وقطعت أم نجدت الصمت يلي صار بيني وبين أم أحمد.

0: لا اطمني يا أم أحمد، خير ولا تشغلي بالك.
1: إن شاء الله خير.
0: أنا كنت قصدة أبو أحمد بشغلي ولباني.
1: أيوة.
0: خلينا نشرب القهوة وارجع على البيت لأنه تأخر الوقت.
1: ولو الناس لبعضها يا أم نجدة. تفضلي تفضلي.
2: إيه يا أم أحمد.

0: صديقي الأستاذ نجدت سافر وطلب مني أبعث له شهادته وترجمها وصدقها، وقلت لها لأختي أم نجدت أنا جاهز. أها، يبدو أنه ضبطت أمور الهجرة معه.
1: الحمد لله. آخ، الله يكون بعون الأم، بضل قلبها على ابنها وين ما راح.
2: يا رب.
0: ولا يهمك، وصلتي أختي أم نجدات. أنا بخدم الأستاذ بعيوني. شربي قهوتك وصلي على النبي واطمني.
1: اللهم صلي عليك
2: يا نبي.
1: تفضلي.

صراحة يا جماعة أنا خفت وما فتحت الفلاش التاني، وما بخفيكم حسيت أنه رح تصير العين علي أنا كمان، وما عاد رحت على الجامعة، صرت صلي بالبيت، وهيك لحتى بليلة من الليالي شفت منام وصرخت بآخره وقلت لأم أحمد طمني طمني هذا كابوس.

0: ليك يا نجدات؟ هلا انت عامل حالك جورنالجي عن حقه حقيقي؟ لك شو مفكر حالك محمد حسنين هيك؟ قال لا حبيبي، انت موظف عنا وبتكتب مثل ما بدنا. وهلا عجز معك الكلام، ما عم تفهم علي، فصار دور عمك ضرغام هو يخليك تحكي مع مين عم تتعامل تبعت المعلومات. يا كلب،
1: انا ما عم بتعامل مع حدا بنور، وسبق وقلت لك جيب لي اثبات واحد واعدمني.
0: راح بعد ماك، طول بالك. بس قبل بدك تقلي وين حطيت الفلاشات.
1: يا سيدي يا سيدي، مالي عرفان عن شو عم تحكي انت.
0: يا درغام درغام.
2: حاضر سيدي.
0: شوف شغلك، حطه على السلم وشبحه ورجليه لفوق وراسه لتحت، وورجيني شطارتك. بدك تخليه يبقى هالبحصة.
2: أمرك سيدي. يلا امشي.
3: على مهلك على مهلك.
2: بطر بطر من هون.
4: دخيل كله لا دخيل كله.
2: عدد لفوق. خد خد اللي لشو. وين الفلاشات يا حقير؟ وين الفلاشات؟
3: دخيلكن دخيلكن، انا ما عندي شيء ما عندي شيء.
2: خد خد. قال ما عنده شيء. قال يلا احكي.
3: ما بعرف شيء ما بعرف شيء.
2: ما بتعرف شيء؟ انا بورجيك. هاتولي الكهرباء. هاتولي الكهرباء حتى خليه يشوف المطار.
3: لا لا دخيلكم لا.
0: اتركوه اتركوه اتركوه، عم يعمل بطل علينا. ها روحوا جيبوا لي امه.
3: لا دخيلكم لا لا لا.
0: جيبوا لي امه لهالكلب.
3: خلص بحكي بحكي بحكي كل شيء. خلص
0: احكي.
3: بس دخيلكم لا تجيبوا لي امي.
0: احكي.
3: لا تجيبوها. الفلاشات الفلاشات موجودين عن شخص اسمه ابو احمد حسن.
0: ايوه.
3: لا لا لا
5: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شبك يا أبو أحمد شبك.
3: ما في شيء ما في شيء. كابوس كابوس.

صار هالكابوس عم يجيني كل يومين ثلاثة، وما كان عندي حل غير إني أقرأ المعوذات وأقول لحالي يا رب تلطف. وضليت على الحالة هيك لحتى إجت أم أحمد وخبرتني شو صار معها بالسوق.

0: ابو احمد يا ابو احمد.
1: يوه شو وينه؟ يمكنه رايح على الجامع.
2: ليك انا هون انا هون.
1: ايه وينك يا ابو احمد؟
2: شو بك يا عم تعيطي؟ ما صار لك ربع ساعة طالعة.
1: حزير مين شفت هلأ بالسوق؟
2: مين شفتي؟ خير يعني مين في بسوق الجمعة غير النسوان؟
1: شفت ام نجدت. ايه امه لصاحبك اللي اجت لعنا بالليل.
2: ام نجدت؟
1: ايه وخبرتني شو صار معه.
2: شو صار؟ شو خبرتك؟
1: رح تستغرب. قال بيسلم عليك نجدت وبيقول لك دير بالك على الوراق ولا تتأخر.
2: الوراق؟
1: يوه شو نسي؟ ما طلبت منك تطالع له الشهادة والترجمة؟
2: ايه صحيح صحيح، على كل حال عم أشتغل فيها. ايه ما قلتي لي وشو قلت لك كمان؟
1: يا سيدي قالت انه رح تزورنا بكرة لتشوف شو صار معك.
2: تزورنا؟ ايه شو علي؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا.

هديك الليلة إجاني الكابوس 3 مرات، نام وفيق على الكابوس، وبكل مرة كان نجدة يعترف إنه الفلاشتين عندي، وشعرت لأول مرة إنه ماني قد الأمانة، وتمنيت إنه أم نجدة ما تجي وما عود اسمع اسمها أبدا. ومع هالشي فقت وقررت افتح الفلاشة الثانية. رحت على الأوضة الثانية وفتحت الكمبيوتر وحطيت الفلاشة، ولقيت فيها ملفات كتير كتيرة، وفي واحد من هالملفات مكتوب عليه الوصية. فتحت الملف وبلشت أقرأ، وكان صوت نجدة هو اللي عم يقرأ.

كيفك يا أبو أحمد؟ إن شاء الله منيح. كتبت لك بالعامية ما تأخذني، لأنه حسيت مو حلوة أكتب بالفصحى وكأني عم بحكي مع أخي اللي بحبه من كل قلبي، وعلمني كتير قصص عن سوريا. تتذكر وقت اللي حكيت لي عن الفرنساوي كيف طالعوا السوريين وقت تكاتفوا مع بعضهم؟ بتذكر إنك حكيت لي قصة بعمري ما رح أنساها. القصة كانت عن حسن الخراط يلي هاجم قصر الحاكم الفرنسي الجنرال ساراي، وقلت لي إنه حرر الشام ليوم واحد وبعدين حرقوها الفرنسيين بالقصف. تعرف أنا حبيته كتير لحسن الخراط، كان حارس ليلي وصار أسطورة تخوف الفرنساوي. وبلدنا ما بيصير قوي إلا لما منخلص من الظلم وبيتوحدوا السوريين وبيضحوا

0: الله يفرج عنك يا نجدت، شو جاب هالقصة هي على بالك؟
1: أنا كتبت كل شي جمعته بملفات، وبعرف إنه رح أدفع الثمن غالي، مشان هيك عم ذكرك إنه فيك تخبي الفلاشات قد ما بدك، بس وقت اللي بيصير الوقت المناسب حاول إنك تنشرها. هاي وصيتي لإلك، ولا تخاف، الأعمار بإيد الله، وما حدا بياخد الروح غير يلي خلقها. وبدي إياك كمان تدير بالك على أمي.

أكيد، وأنا عم أسمع صوت الصحف نجدة بين سطور الملف. حسيته قدامي عم يشجعني ويقلي لا تخاف، لا تخاف يا حسن، لا تخاف يا أبو أحمد، الظلم إلا ما ينتهي. ومن شان هيك رجعت أقرأ الملفات من دون خوف أبدا. صرت فكر شو بدي ساوي فيهم، ومر كم يوم هيك لحتى رجعت أم نجدة وزارتنا ومعها خبر غريب.

0: أنا قصد الله وقصدتك. والله يا أبو أحمد مالي غيركن أثق فيه.
1: وصلتي يا أم نجدة، وصلتي، فيكي تعتبريني أخوكي.
0: هون بيت أهلي.

0: السفر؟
1: أنو سفر؟
0: يو ما قلتوا لي إنه سافر وعم بترجموا له الوراق؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بصراحة في شي تاني يا أم أحمد.
0: أيوة.
1: نحن خبيناه عليكي وبدك ما تؤخذينا. بالحقيقة الأستاذ نجدد ما كان مسافر، المخابرات اجوا اخذوه بس من شان ما نخوفك قلنا لك مسافر.
0: لا لا لا لا الله يكون بعونك يا ام نجدات.
2: يلي جاب لي الخبر طلب مني اني ما احكي لحدا، وقال لي انه فيني ابعث له اغراض ومصاري ودواء واللي بدي اياه، ومشان هيك اجيت اخذ رايك. بس انصحني شو بدي ساوي.
1: بتعرفي انت للزلمه؟
2: لا ولا شفته بحياتي. حكاني على التليفون الأرضي وترجاني إني ما أجيب سيرة لحدا حتى ما يأذوه.
0: الدنيا ما خلية، أولاد الحلال كتار.
1: طيب شو قلتي له؟
2: ما رديت، قلت بيجي وبسألك بالأول.
1: منيح منيح، بعتقد هذا نصاب بده يضحك عليكي وياخد منك مصاري.
2: أنا هيك فكرت، بس دق لي مرة تانية اليوم وقت سمعت صوته عرفته وعملت حالي ماني عم بسمع، وخبرني انه اسمه موفق، وصار يقول لي انه نجدت صحته منيحه وبيسلم عليكي. وبالعلامه هو كان لابس بنطلون اسود وقميص رمادي وشعره مكزبر وعيونه سود وضحكته حلوه.
1: مزبوط مزبوط، هي اوصاف الاستاذ نجدت.
0: دخل هيك وهيك كان لابس وقت اخذوه، معناته يعني نيته طيبه وما عم يكذب.
2: المهم انا عملت حالي ما فهمت شيء وسكرت التليفون، بس خايفة دق لي مرة ثالثة.
1: والله شي بيحير وبيحط العقل بالكف.
0: طيب منين جاب أوصافه ولون تيابه اللي حبسوه فيها؟ لو ما شافه وبيعرف وين؟
1: هذا الشي اللي بيحير.
2: طيب أنا هلأ شو ساوي أبو أحمد؟

وطلعت ام نجدت من عنا وما عطيتها رأي واضح. طلبت منها تنتظر وتهدي شوي لحتى يتصل مرة ثالثة ونشوف شو بيقول. وبالفعل اتصل وخبر ام نجدت انه لازم تعطيه شوية ملابس داخلية وكنزة صوف سميكة لانه عم يصير برد بالليل. ومنشان المصاري طمنها انه ما في داعي تاكل هم، هو بيعطيه وبعدين بيرد له ياهون. وقبل ما يسكر الخط حكاها بصوت واطي كأنه ما بده حدا يسمع الصوت وقال: يا خالتي اطمني، أنا شفته مبارحة وبالعلامة هو بيحب فيروز كتير والصبح بيسمع على الإذاعة برنامج مرحبا يا صباح. وصدقت ام نجدت لأنه فعلا كلامه صحيح ووعدته تاني يوم.

0: ثاني يوم الصبح فتحت الراديو على الإذاعة وعلى البرنامج اللي بيحبه، وطلعت فيروز وصرت أبكي لحتى ورمت عيوني. صرت أدعي لربي إنه يفرج عني، ودغري رحت على غرفته، جبت كنستين وملابس داخلية ولفيتهم، وأخذت معي 200,000 ليرة واستنيت تليفونه.
1: وشفتي؟
0: إيه شفته للشاب، شاب بأول عمره، كان ودود وحنون. قال لي لا تخافي خالتي، أنا حبيت الأستاذ نجدة وطريقة حكيه وخاطرت بحالي من شأنه، وضميري قال لي إنه بريء وحبيت أخدمه.
1: وأخذ المصاري والتياب؟
0: أخذ التياب بس، رفض ياخذ المصاري، بس أنا حلفت إنه ياخذهم، قام أخذهم.
1: والله شي بيحير، يعني كيف بده يفوت له المصاري والتياب وفرع مخابرات الجوية مثل الحصن المرصود؟

0: كيفك يا 205؟ دعولك جروحك؟
1: ماشي الحال، ما عم تقصروا.
0: عم تتمسخر ولا؟
1: لا لا ابدا، بس في عندي سؤال.
0: تفضل.
1: ليش عم تعذبوني؟ اذا بدكم تداولي جروحي اه؟
0: لانك عم تعذبنا ببساطة. هاي هي القصة، مش هم تصدق انه نحنا مو ظالمين وما منفتري على حدا. تفضل خود هاي 200,000 ليرة وشوية اغراض من امك لنورجيك انه نحنا فينا انسانية، وما فيك بكرة لما تطلع من هون تكتب علينا انه نحنا عم نقمع الناس ونظلمن.
1: شو؟ من امي؟ ليش انتو وين شفتوها لامي؟ جبتوها شي لهون؟
0: لا لا لا، جبناهن من البيت. كان من شارع الحمراء يعني؟ مو هي تيابك؟
1: بلا بلا، هدول تيابي. ايه
0: تمام، نحنا رح نوقف التعذيب عنك ونسكر التحقيق، واذا بدك منخلي امك تزورك كمان. بس ساعدنا، قلنا لمين عطيت المعلومات اللي جمعتها عن المجرمين والإرهابيين من أهلهم؟
1: أنا جاوبت وحكيت كل شي عندي واعترفت إنه أنا اللي جمعت المعلومات، بس كان هدفي إني أكتب مسلسل مو أكتر.
0: أنت حكيت هالشي بس نحنا مالنا مصدقين، ومشان طمنك خلص إذا هيك القصة رح نلفلف الموضوع، ومن بين ما يوافق رئيس الفرقة رح نجيب لك شو ما بدك من البيت. خد خد خد هاي ورقة وقلم، اكتب لنا بس كلمتين لأمك مشان ما تفكر انه المخابرات عم تسرق مصارية. اكتب لها شكرا، وصلوا الاغراض والمصاري، واذا بدك شي سجله لنجيبه. على فكرة حط لها الرقم اللي وصلك.
1: طيب طيب مثل ما بدك. حاضر.
0: على فكرة أستاذ نجدات، أنا قريت كتير من مقالاتك، أنت بتكتب حلو.

وهيك ما عادت زارتنا أم نجدت، وأنا شغل بالي وصرت أضرب أخماس بأزاز. يا ترى شو صار معها؟ يا ترى عم يتصل فيها الشاب؟ بصراحة أنا تخوشت وضل الخوف بقلبي لحتى شفتها بسوق الجمعة وكانت عم تشتري غراضها.

0: قرب على البطاطا.
1: هاي ام نجدت. صباح الخير ام نجدت.
2: صباح النور.
1: شو وين ما عدنا شفناكي؟ طمنينا شو صار؟
2: مشي الحال. الله معك ابو احمد. امشي لحدا يشوفك عم تحكي معي. نجدت بيقول لك بعد عنا قد ما فيك بخاطرك.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: أنا موفق خالي، افتحي الباب لا تخافي.
1: أهلين ابني، تفضل.
2: ما فيني فوت، خايف حدا يشوفني. ليكي خالتي، بيقلك نجدت هو منيح والأمور تمام ورح يطلع.
1: يا رب.
2: بس كمان بيقلك إذا إجا اللي ببالك منه عارفيه علي.
1: ما فهمت.
2: لك رفيقه اللي بيخبي عنده الأوراق لازم شوفه كتير ضروري.
1: أنا وراء يا ابني، والله ما فهمت عليك.
2: لك الأوراق اللي بيكتبه نجدت، فهمتي علي ما؟ يلا هلا بعدين برجع عليك. إيه صحيح، بيسلم عليكي نجدت كتير.
1: الله يسلمه.
2: وبيقلك لازم تعرفي الزلمة تبع الأوراق علي كتير ضروري بخاطرك.
1: الله معك ابني. شو هالقصة هاي؟ والله ما ريحني كلامه. ليكون في قصة ورا هالحكي.

معناتها ام نجدت خايفه علي ومتذكره الفلاشه. الله يحميك يا ام نجدت، الله يحميك، شو انك قويه وذكيه. يا الله يا الله، معناتها المخابرات بدهن الفلاشه، يعني عم يدوروا علي بسراج وفتيله، بس نجدت ما دلن. آخ الله يعينك يا أبو أحمد، الله يعينك. يعني معقول يصلوا لعندي؟ لا لا لا لا لا لا، مو معقول، مو معقول أبدا. ما بيعملها نجدت وما بيخرب لي بيتي.

0: هات لشوف يا موفق. احكي لي بالتفصيل كيف كانت ردة فعلها؟
1: استغربت سيدي كأنه ما فهمت شيء.
0: اها، متأكد؟ فتحت عيونك منيح؟
1: طبعا متأكد سيدي، حسيتها ما بتعرف شيء، قلبت شفتها مستغربة مثل الأطرش بالزفة.
0: طيب جرب مرة تانية وخليك منتبه لكل شي بتقوله ولكل تعبير بوشها.
1: حاضر سيدي.

0: ما نمت الليل أدن الصباح وما غمض لي جفن. أنت توضيت وصليت ودورت على الفلاشتين، لقيتهم وقلبتهم بين أصابيعي وأنا حاسس فيهم كأنه قنابل بين إيدي. خطر ببالي كسرهم وكبهم بزبالة، وخطر ببالي كمان ارميهم بالمنور، وقررت آخر شي إني استنى للصبح وبعدين زدتهم بالنهر. بس وقت رجعت لنام إجاني صوت مجدت ووصيته.
1: أنا كتبت كل شي جمعته بملفات وبعرف إنه رح أدفع الثمن غالي، مشان هيك عم ذكرك إنه فيك تخبي الفلاشات قد ما بدك، بس وقت اللي بيصير الوقت مناسب حاول تنشرها. هاي وصيتي لإلك، ولا تخاف، الأعمار بإيد الله وما حدا بياخد الروح غير يلي خلقها، وبدي إياك تدير بالك على أمي.
0: وقررت أحفظ الفلاشات لو شو ما صار معي.

0: وطي صوتك من شان الله، لا تخربي بيتي.
1: لك ابني لا تخاف، الله بيحميك.
0: نجدت بيسلم عليك وبيقول لك شو صار معك.
1: بشو؟
0: اجى لعندك الزلمة.
1: انو زلمة؟
0: لك الزلمة اللي قلت لك عليه، اللي بيعطيه نجدت لوراء.
1: لك يا ابني انو وراء؟ يعني والله وغوشتني. وراء ابني اخذوهن وقت اللي اجوا وفتشوا البيت، اخذوا كل شيء معهن.
0: طيب طيب، انت بس دليني عليه وانا بشوفه.
1: لمين؟
0: لك للزلمة شبك خالتي.
1: لك انو زلمة موفى؟
0: يا الله.

0: كيفك يا 205؟
1: شفت عينك.
0: ليك يا ابني، بصراحة انت ما تعاونت معنا، ونحنا كنا معك مناح، بس ما بين فيك شيء.
1: شو بدكن ساوي أكتر من هيك؟ إذا كل اللي بعرفه وسويته بحياتي حكيت لكم ياه بالتفصيل. لا يا ربي، لا، تذكرت لسه في شغلة ما حكيتها.
0: شو هي؟ هات لشوف.
1: إنه أنا ما بحبكن. إيه، ما بحب بلدي يصير فيها هيك.
0: منعرف مستحيل الخونة يحبوا وطنهم.
1: أنا مالي خاين، صدقوني مالي خاين. الخاين هو اللي بيخرب بلده.
0: صار لازم ودعك. ليك يا نجدت، يا صحفي آخر الزمان، رح ودعك بدولاب، بس قبل هالشي رح اقرأ لك شو كتب رئيس الفرع وقت رفعنا له الموافقة.
1: بعرف.
0: اسمع وبلا لعي، طالما انه غير متعاون يحال الى السجن العسكري الاول. عرفته؟
1: سجن صيدنايا، معروف يا حضرة الضابط، معروف، والعالم كله بيعرفه.
0: كنتم مع حكايات سوق الجمعة. تأليف الكاتب القاص عماد نداف. ساعد في الإخراج نورة سكريدي. المخرج المنفذ أمير دياب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: نحييكم أيها الأكارم في مستهل هذه النشرة الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين. بعد الزيارة القضائية العراقية إلى سوريا، تشكيل لجان قضائية مشتركة بينهما خطوة إيجابية لحلحلة عدد من الملفات. دعوة أممية لتسريع دعم التعافي في سوريا واستغلال العودة الكبيرة للاجئين السوريين إلى بلادهم. صحة حلب تدين الاعتداء على مستشفى ميديكالز، وإدارة إعزاز تؤكد ملاحقة المتورطين. وتتابعنا في النشرة أيضا، وزير الخزانة الأمريكي يتوعد إيران باتخاذ تدابير غير مسبوقة ضدها. أيها السادة، معكم في تقديم هذه النشرة عبد الكريم البوشي وأنا أحمد شحادة، وفي الإخراج أروى حامد وبراء برهوم. من العناوين إلى التفاصيل. أهلا بكم. زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له إلى سوريا، ولقاءاته مع المسؤولين وعلى رأسهم السيد الرئيس أحمد الشرع، شكلت نقطة البداية لتعاون قضائي وقانوني بين سوريا والعراق، ولا سيما بعد الإعلان عن تشكيل لجنة قانونية وقضائية مشتركة بين البلدين الجارين. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
1: في الوقت الذي تسعى فيه كل من سوريا والعراق إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية قائمة على التنسيق وحل الملفات العالقة، حملت زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان إلى سوريا ملفات قضائية وأمنية تتجاوز حدود التعاون القانوني التقليدي. وفي مؤشر جديد على تنامي التقارب بين دمشق وبغداد، بات المسار القضائي أحد أبرز أبواب إعادة بناء العلاقة بينهما. فخلال زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان إلى دمشق، اتفق الجانبان على تشكيل لجان قضائية مشتركة تعقد اجتماعات متواصلة بهدف حسم الملفات الأكثر حساسية بين الجانبين، إلى جانب تطوير تبادل المعلومات والخبرات والإعداد لتوقيع مذكرات تفاهم قضائية بين البلدين مستقبلاً.
2: تم تبادل الكثير من المسائل المتعلقة بالتعاون القضائي ما بين جمهورية العراق والجمهورية السورية في كل ما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات القضائية والمسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
1: تشكيل لجنة قانونية وقضائية مشتركة يمثل خطوة إيجابية تفتح المجال لحلحلة عدد من الملفات، وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من الموقوفين الذين نقلوا من الأراضي السورية إلى العراق، وفي مقدمتهم عناصر مرتبطون بتنظيم داعش باعتباره واحدا من أكثر الملفات حساسية وتعقيدا.
3: سوريا والعراق هنالك حدود مشتركة، لذلك أيضا تنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مكافحة المخدرات، كل هذه الملفات كانت حاضرة وكان هنالك تطابق في يعني وجهات النظر.
1: الزيارة لا تتوقف أهميتها عند ملف المعتقلين، فالبلدان يتحركان باتجاه بناء آليات مؤسساتية أوسع للتنسيق، من بينها الطاقة والمياه والزراعة والنقل والمنافذ الحدودية. ومن هنا يمكن قراءة الحراك القضائي باعتباره جزءاً من مسار أوسع لإعادة تنظيم العلاقة بين الجارين، خصوصاً أن الملفات القضائية تتقاطع بشكل مباشر مع ملفات الأمن والحدود ومكافحة الإرهاب وحقوق الموقوفين. الزيارة القضائية العراقية إلى دمشق تأتي ضمن مسار تقارب سوري عراقي أوسع، قد يجعل من التعاون القانوني والقضائي إحدى الأدوات الأساسية لحلحلة الملفات العالقة وترسيخ التنسيق بين البلدين وفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من العلاقات تقوم على المصالح المشتركة وحسن الجوار ودولة القانون.
0: أهلا بكم من جديد. لبحث تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير القانوني المحامي الأستاذ مازن عبد الله عيد. مرحبا بك أستاذ مازن معنا.
4: أهلا وسهلا.
0: إذن بعد هذه الزيارة القضائية نحن أمام بداية مسار قانوني جديد في العلاقات السورية العراقية. ماذا تتوقع الملفات الأبرز على جدول هذا التعاون بداية؟
4: لا شك من البداية نشير أنه زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى اللي بيمثل قمة الهرم بالنسبة للسلطة القضائية، معلوم أنه السلطات الثلاث بأي دولة، القضائية والتنفيذية والتشريعية، سلطة القضاء الأعلى هي معناتها خطوة مهمة تبيء وكثيرة في مجال تطوير العلاقات ضمن السياسة اللي عم تنتهج الدولة تحسين العلاقات مع دول الجوار والدول الإقليمية. فلا شك أنه هذه الخطوة هي بداية خطوة للتعاون القضائي وثيق، وهو تمهيد للإجراءات التعاون المستقبلية إن شاء الله تعالى.
0: نعم. طيب لو ذهبنا إلى التفاصيل أستاذ، يعني من حيث الأهمية القانونية لتشكيل اللجان القضائية المشتركة بين البلدين، ما الدور الذي ستلعبه هذه اللجان في يعني ملفات عديدة؟ لو ابتدأنا بملف الموقوفين السوريين في العراق.
4: بالطبع ملف الموقوفين السوريين بالعراق هو ملف بهم مواطنين لدرجة هو ملف حساس. تشكيل اللجان القضائية اللي عم يتم من خلال الزيارة هي هي مقدمة لحل حلة المشاكل القضائية والقانونية بين البلدين اللي كانت دائما في ضمن إشكالات كبيرة بين بسبب النظام البائد وما بعد التحضير. تشكيل اللجان هذه ينبئ على أنه الأمور ماشية بالطريق الحل وتبسيطها لحل حالة أي إشكالات وعوائق تكون. تشكيل اللجان هو حتبحث في كافة الطلبات وكافة الإشكالات اللي بين البلدين وموضوع المواقيت حتى تصل للحل الأمثل لكل قضية عالقة عن طريق هذه اللجان إن شاء الله.
0: نعم. طيب لو ذهبنا إلى يعني ملفات، يعني ملفات شائكة تعتبر فيما يتعلق بملف الإرهاب في موضوع المتورطين في جرائم الحرب زمن النظام البائد الذين فروا إلى العراق، اليوم ما مدى التعاون القضائي من خلال هذه اللجان يعني حل هذه الملفات الشائكة؟
4: بالتأكيد حيتم عرض هذه الإشكالات وهذه الملاحقات من ضمن هذه اللجان يتم معالجتها، لكن من المعلوم أنه هذه المشاكل سواء مشاكل جرائم الإرهاب أو الجرائم اللي تمت بحق الشعب السوري قد يكون لها شقين، شق جزائي وجنائي وشق سياسي، لابد من تطويع أو إجراء الموازاة والموازنة بين حقوق البلدين ومصالحهم الجنائية والسياسية حتى نصل للحل الأمثل الموضوع. لا شك في اللجان هي اللي حتكون مفوضة وحتى تارح الأمور لحل حل كافة الأمور العالقة المضين للوصول لملاحقة كل جرائم المجرمين الإرهابيين أو اللي ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري خلال الثورة.
0: نعم. يعني بالتأكيد التعاون السياسي والدبلوماسي له يعني عظيم الدور، لكن لو تحدثنا اليوم عن التعاون القضائي، هل سيشمل هذا التعاون يعني محاسبة الميليشيات العراقية التي ساندت النظام البائد وارتكبت جرائم بحق الشعب السوري؟
4: لا شك حيكون هذا ضمن مسار العدالة الانتقالية اللي بيقدم من في بيقدم شكاوى تجاه هذه الميليشيات وتجاه أفرادها وقادتها اللي عملوا ارتكبوا هذه الجرائم. حتقدم اللجنة، حتى اللجنة تقوم معالجتها من ضمن السياق اللي ما احنا من مسار العدالة الانتقالية وضمن مسالح السياسية والتفاهمات السياسية والقضائية بين البلدين. لا شك أنه هي مقدمة وخطوة أساسية للوصول لهذه النتيجة التي نأمل إن شاء الله أن تصل إلى النتيجة المرجوة قد طال الزمن أو قصر إن شاء الله.
0: نعم. شكرا لك الخبير القانوني المحامي الأستاذ مازن عبد الله عيد.
4: شكرا. تحياتي.
5: دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح

0: المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم المقدم لجهود التعافي في سوريا واستغلال الزخم المتعلق بالعودة الكبيرة للاجئين السوريين إلى بلادهم. وحث صالح في ختام زيارة استمرت أسبوعا إلى سوريا الحكومة والشركاء في مجال التنمية والتمويل على ترجمة الزخم المتعلق بعودة السوريين إلى دعم ملموس لجهود التعافي وسبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية مع مواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة. وأكدت المفوضية أن الزيارة سلطت الضوء على التزامها بدعم سوريا في الوقت الذي تنتقل فيه البلاد من سنوات النزوح نحو التعافي وإعادة الاندماج والاستقرار.
1: أكد وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة أشار الوزيران إلى أن الجانبين توافقا على مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي ودعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم.
0: بحث وفد من مسؤولي الإدارة التخصصية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال زيارة لمقر الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية في مدينة بون الألمانية بحثوا آليات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الإنقاذ والإغاثة والاستجابة للطوارئ والدعم الإنساني. وتناول اللقاء تبادل الخبرات والتجارب في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة للكوارث والحوادث الكبرى والاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية للوكالة الألمانية إضافة إلى الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة تتضمن إجراءات عملية ومشاريع قابلة للتنفيذ بما يعزز التعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين.
1: على خلفية الاعتداء على الكادر الطبي في مستشفى ميديكال بمدينة إعزاز أدانت مديرية صحة حلب الاعتداء وما رافقه من تخريب للممتلكات والتجهيزات مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الاعتداء والتخريب وتعريض حياة المرضى والكوادر للخطر وفق القانون. وأكدت المديرية أن شكاوى تتعلق بالأداء أو أن أي شكاوى تتعلق بالأداء الطبي يجب أن تعالج عبر القنوات الرسمية والقانونية بما يضمن حقوق المرضى ويحافظ على سلامة العاملين.
0: من جانبها أعلنت إدارة منطقة أعزاز رفضها القاطع للاعتداء على الكوادر الطبية وتعطيل سير العمل في المؤسسات الخدمية مؤكدة أنها تنسق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه ومحاسبته وفق الأصول القانونية.
1: في خبرنا الأخير أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن واشنطن ستفرض تدابير لم يسبق لها مثيل على إيران، مشيرا إلى أن الصراع في إيران تسبب في ارتفاع مؤقت لأسعار الطاقة. وأوضح بيسنت أن واشنطن تمارس حملة ضغط قصوى ضد إيران تستهدف حساباتها البنكية والعملات الرقمية عبر العالم، مضيفا أن الإجراءات ضد إيران ستكون مزيجا من العزلة الاقتصادية والحصار في مضيق هرمز.
0: وكانت الولايات المتحدة هددت أمس بمواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى وتصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار. وفي ظل التهديد الأمريكي ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف دفعه تجدد المخاوف بشأن إمدادات النفط الخام بعد أن تراجعت الأسعار مؤخرا.
1: في نهاية هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بعد الزيارة القضائية العراقية إلى سوريا تشكيل لجان قضائية مشتركة بينهما خطوة إيجابية لحلحلة عدد من الملفات. دعوة أممية لتسريع دعم التعافي في سوريا واستغلال العودة الكبيرة للاجئين السوريين إلى بلادهم. صحة حلب تدين الاعتداء على مستشفى ميديكالز وإدارة إعزاز.

0: جهاز تؤكد ملاحقة المتورطين. وكان في النشرة وزير الخزانة الأمريكي يتوعد إيران باتخاذ تدابير غير مسبوقة ضدها.
1: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة، فتقبلوا تحياتي منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. قدمناها لكم عبد الكريم البوشي وأنا أحمد شحادة. وفي الإخراج أروى حامد وبراء برهوم. شكرا لكم أيها السادة الأكارم على طيب المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
3: إذاعة دمشق تقدم بينة. حين يضطرب اليقين وتكثر الآراء، نحتاج إلى بينة لتهتدي بها العقول وترتاح لها القلوب.

0: الإعداد والحوار الدكتور عمر جباجي. تساعد في الإخراج رهف جعفر. بينا الإخراج حمد شويكي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النيلسات وعبر مواقعنا الإلكترونية مع برنامجكم الأسبوعي بينة، البرنامج الذي نستعرض فيه بعض المسائل الفقهية ونحاول الإجابة عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الدكتور محمد تيسير طبرنين، المدرس في المعاهد الشرعية في دمشق والغوطة الشرقية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
2: حياكم الله وبارك بكم، ويسعدني أن أكون معكم في هذا البرنامج الطيب المبارك. جزاكم الله خيرا دكتورنا الغالي الدكتور عمر.
1: الله يبارك فيك دكتور تيسير. فضيلة الدكتور، بعد الكلام عن المولود وأحكامه في الإسلام في اللقاء السابق واللقاء الذي قبله، دعنا نتابع في حلقتنا اليوم الكلام عن التربية وعن وسائل التربية المجدية، ولنبدأ حلقتنا اليوم عن موضوع التربية

0: بالقدوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. بعد كلامنا في الحلقتين السابقتين عن أحكام المولود، يجدر بنا أن نقف في هذا اللقاء للكلام عن التربية وأساليبها المتعددة. فالتربية مسؤولية عظيمة كلف الله سبحانه وتعالى بها الآباء، وكلف بها الأمهات، وكلف بها المربين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف نقيهم النار؟ قال: أدبوهم وعلمهم. إذن مسؤولية التأديب والتعليم هي المسؤولية الأساسية بالنسبة للمربي. الناس أطباع متعددة، فالأولاد والأطفال والأبناء والمجتمع بشكل عام كل له طبع وكل له ميل. تعددت أساليب التربية حتى نلون وحتى نتفاعل مع جميع الشرائع والأطباع. لذلك أهل العلم وأهل الإحصاء الذين أحصوا الأساليب قالوا: من أجدى أنواع التربية التربية بالقدوة.
0: جميل.
1: لأن التربية بالقدوة هي تربية مؤثرة في إعداد الولد خلقيا وتكوينه نفسيا واجتماعيا. لذلك ربنا عز وجل قال لنا في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالولد مهما كان استعداده ومهما كانت فطرته نقية، لا بد له من قدوة يقتدي بها. ومن يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها أن الولد يقتدي بأبيه، لأن أباه في نظره شيء عظيم. ودائما الولد يقتدي بالشيء الذي يكبره ويعظمه، حتى يعني أن الناس بشكل عام يقتدون بمن هو عندهم عظيم وبمن عندهم كامل. لذلك كمل الله أنبياءه ورسله لأنهم قدوة، والنبي عليه الصلاة والسلام كمل الله خلقه وخلقه. ومن ثم فعندما تقول لأي واحد اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يقتدي بالرجل الكامل في نظره. وبالنسبة للأولاد، ليس هناك أحد كامل من الآباء والأمهات، ولكن كلما كان أقرب للكمال كلما كان التأثر به أقوى. لذلك التربية بالقدوة. وعندما سألوا السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجابتهم الإجابة الدقيقة: كان خلقه القرآن. كان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن. فهو يغضب عندما يأمره الله تعالى بالغضب، ويهدأ عندما يأمره الله تعالى بالهدوء. هو يدفع من المال عندما يأمره الله تعالى أن يدفع وأن ينفق، وهكذا دواليك. لذلك عندما يقتدي به الآخرون يقتدون بالشخص الكامل. ونحن نحث المربين أن يكونوا قدوة صالحة لأبنائهم على الأقل في سلوك سبيل الخير والحق والعمل ما استطاع المربي أن يكون قدوة كاملة. نحن لا يعني نكلف أنفسنا ولا نكلف الناس ما لا نطيق، ولكن يمكن للإنسان يعني أن يتدرب وأن يتعلم وأن يتفقه وأن يحسن من خلقه وأن يكون قدوة صالحة لمن يربيهم ولمن يعلمهم.
0: تمام. خلينا دكتور نركز أكثر في قضية القدوة، وخاصة في هذا الزمان الذي يفتقد فيه الناس القدوات.
1: نعم.
0: قضية القدوة للجيل المعاصر، وخاصة نحن في عصر السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: وانفجار وسائل التواصل.
1: نعم.
0: الاجتماعي، المراهقين والشباب أصبحوا يبحثون لأنفسهم عن قدوات لا تمثل ثقافتنا ولا تمثل ديننا ولا تمثل مجتمعنا السوري. فتجد بعض الفتيات أو بعض الفتيان، أصبح لدينا مصطلح ما يسمى بالمؤثر.
1: نعم.
0: المؤثر الفلاني، المؤثر العلاني. تأتي لما هو المحتوى الذي

0: عند هذا المؤثر أو ذاك، محتوى فارغ، كلام سخيف ونكات وبعض مثلا بالنسبة للبنات بعض قصات الشعر وما إلى ذلك، بالنسبة للشباب مثلا بعض الرقصات أو بعض الأغنيات أو بعض السخافات. فأصبح هذا الذي هذا قدوة أولادنا. فما العمل الآن ونحن ضمن هذا البلاء، بلاء غياب القدوة وظهور عوضا عن مصطلح القدوة مصطلح المؤثر، وهذا المؤثر لا ينتمي لثقافتنا ولا لديننا ولا لفكر مجتمعنا.
1: من هنا أستاذنا الكريم يأتي دور المربي الصادق الصالح، الذي يزرع في قلب من يربيه ويزرع في نفوس الناشئة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب معالي الأمور، حب الأخلاق الطيبة الفاضلة الصالحة. قديما قالوا إذا أحب الناس شخصا ذكروا حسناته وكتموا عيوبه، فلما لا يذكر المسلمون فضائل وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس له عيوب. أنا أقول هؤلاء الإخوة هداهم الله تعالى يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فعندما ينتبه جيلنا إلى هؤلاء المؤثرين، إلى هؤلاء الفاسدين، إلى هؤلاء المنحرفين، معنى ذلك أننا في أزمة أخلاقية. علينا أن نعود أدراجنا، نحن كمربين علينا أن نتحمل مسؤوليتنا أمام الله عز وجل، نحسن من أدائنا، ننوع من أساليب دعوتنا إلى الله عز وجل، ننتهي من الأمور التقليدية، نبتعد عن الأمور الخلافية التي تشق العصب. نحن بحاجة اليوم أن نتحمل مسؤوليتنا كاملة
0: تماماً
1: في بناء المربي القدوة، حتى لا يحل محل القدوة الصالحة هؤلاء الأسافل والأراذل.
0: تماماً.
1: فالشباب عليهم أن ينتبهوا، وعلينا أيضا أن ننبههم، وعلينا أن نعطيهم جرعات من الوعي حتى ننتقل من هذه الحالة المذرية. هذا الأمر لا يبشر بخير، ومعلومكم وأنتم ما شاء الله من أهل القرآن والقراءات، قول الله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. من أكثر الأمور التي أربي عليها من حولي وأركز عليها حتى إني أعلمها العوامة في المساجد ألا يكون ببغاء، وأقول له الجمع ببغاوات. وبعبارة أخرى لا يكونن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم أن تقولوا إن أحسن الناس أحسن وإن أساء لم نسئ. هذه ناحية جد هامة أستاذنا الكريم في التربية، أن لا يكون المسلم إمعة ولو كان صغيرا. أنتم تعرفون يعني الأطفال الصغار منهم من يقول عندما ينقسمون إلى فريقين أنا مع من، وآخرون يقولون فلان يقول من معي. فإذا عندي أنا عندي طاقات كبيرة من أجيالنا، إن سخرت هذه الطاقات في الأخلاق والفضائل والقيم والعلم والثقافة كنا بخير، وإن يعني كانت الأخرى والعياذ بالله ذهبت كما تفضلتم إلى السخافة والتفاهة ويعني المراقص وإلى المفسدين، إلى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم زورا وبهتانا مؤثرين، بالعكس هؤلاء يعني دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها.
0: نعم، هو نعلق على كلمة إمعة بس حتى نوضح للإخوة المستمعين والمتابعين والمتابعات. الإمعة أيها الإخوة هو قطيع الغنم الذي يقوده حمار. يعني في قديما يعني في قطيع الغنم يكون خلفه كلب وفي الأمام حمار، فأينما يسير الحمار يتبعونه، فيسمى قطيع الغنم الذي يسير خلف حمار يسمى إمعة. فالنبي يقول لا تكونوا إمعة، يعني لا تكونوا هكذا يقودكم جاهل، يقودكم بعض الذين يعني لا قيمة لهم يقودونكم وأنتم تمشون خلفهم عاصبي الأعين فقط، يعني يشغلكم ببعض الحركات وبعض السخافات. طيب دكتور، في نحن في مرحلة

0: في المرحلة المعاصرة وفي مرحلة المراهقة نحتاج إلى قدوات للفتيات وللشباب، من أين تأتي هذه القدوات؟
1: أستاذ كريم، بالنسبة للقدوات بنظري أنها القدوات الصالحة موجودة، فالذي يبحث عن فاشلين يجدهم، والذي يبحث عن ناجحين أيضا يجدهم، وأبواب الخير مفتوحة. وفي بلدنا وخصوصا بعد التحرير من الله عز وجل علينا بالانفتاح على كل شيء، وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن أمور الدعوة ميسرة. فالآن يعني من أبنائنا وشبابنا من أحب أن يلتزم هدي الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، وهناك يعني الحلقات التربوية القرآنية المنتشرة في المساجد كلها وذات أثر طيب. صحيح ننظر إلى المفسدين وإلى المفسدات، أيضا نحن لا نجلد أنفسنا ولا نزدري ما من الله عز وجل به علينا. هذه البلاد التي حررها المجاهدون، وهذه البلاد التي يعني فتحها الله عز وجل على أيديهم، هؤلاء لم يأتوا من المغنين والمغنيات والراقصين والراقصات، هؤلاء أتوا من المساجد، انطلقوا من بيوت الله عز وجل، انطلقوا من المدارس الإسلامية. لو أنت ذهبت إلى سورية كلها ولطالما تغنيت وتمنيت وسألت الله، وأنا موقن أننا سنكون إن شاء الله في سوريا الحرة الموحدة التي يسير الراكب فيها من مدينة إلى مدينة لا يخاف إلا الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذئب على غنمه. فالحمد لله، لو ذهبت إليه لوجدت مئات المؤسسات الإسلامية الأخلاقية التربوية، فنحن بخير، ولكن علينا أن ننشر هذا الخير ما استطعنا. ومما من الله عز وجل به على أهل الحق، وأسأل الله أن يجعلنا منهم، أنهم يهزؤون باستهزاء المستهزئين. وعندما نكون قدوة صالحة كمربين لأبنائنا، ويجد أبناؤنا فينا أننا لا نلتفت إلى أمثال هؤلاء، أعتقد أن هذا مؤثر فيهم، وهذا هو الأساس في التربية، التربية بالقدوة. أما عندما يكون الأب أو عندما يكون المربي أو عندما يكون الأستاذ يعني منساقا وراء هذه التفاهات والسخافات، فبالطبع سيقلده الولد.
0: إذن التربية بالقدوة فضيلة الدكتور تكون من خلال تقديم نماذج يقتدي بها هذا الجيل، وتبدأ القدوة من خلال الأسرة الضيقة، من خلال الأب والأم. يمثل قدوة لأولاده الأخ الكبير والأخت الكبيرة، أيضا تمثل قدوة لأخواتها، أيضا إذا خرجنا إلى إطار المدرسة المعلم ينبغي والمعلمة أن يقدموا نموذجا صالحا يقتدي به الطلاب، وربما الطالب يكون مع مدرسيه أكثر مما يكون مع أبيه وأمه، فينبغي أن تشحن مدارسنا بالمربين والمربيات القدوات. وأيضا من المربين والقدوات من سيد المربين وسيد القدوات محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين، فينبغي أن يكون هناك حصص دراسية في المدارس تعلم القدوات أو سير القدوات بما فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وسيرة عظماء الأمة من الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين. ينبغي أن يدخل ذلك في مناهج التعليم، فيقرأ الأبناء والبنات سيرة هؤلاء العظماء القدوات في مختلف المجالات القيادية التربوية العلمية. فكم عندنا في تاريخنا وتراثنا الإسلامي من قدوات عظام، ينبغي أن تسلط عليهم الأضواء ويكونوا ضمن المادة الدراسية التي يدرسها أبناؤنا، لعلنا نجد شافعيا جديدا وأبي حنيفة جديد والنووي الجديد ومحمد الفاتح وصلاح الدين وغيرهم من هؤلاء العظماء. إذن مولانا، تحدثنا عن الوسيلة الأولى من وسائل التربية المجدية وهي التربية بالقدوة. أيضا فضيلة الدكتور، من وسائل التربية التربية بالعادة،
1: أحب أن أضيف شيئا قليلا على التربية بالقدوة، وأذكر بقول الله سبحانه

0: وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. بعد الكلام عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كأناس أكرمهم الله عز وجل واصطفاهم وهم معصومون، أحب أن أقول لأجيالنا، وهذه همسة دقيقة، أن القدوة الصالحة لا تعني أبدا أنها قدوة معصومة، وأعلامنا ليسوا فوق النقد ولكنهم فوق الهدم، فهذه ناحية جد هامة في فهم القدوة. فبعض الناس يعني ينظرون إلى القدوة على أنه معصوم، فإن بدر منه أي خطأ انقلبوا عليه وطعنوا بالفكرة كلها، وهذا خطأ. لكن نحن كمجتمع علينا أن نركز على القدوة الصالحة، على التربية بالقدوة، على أن تكون هذه القدوات محط احترام وتقدير، نأخذ حسناتهم ونتجاوز عن سيئاتهم. أما ما تفضلتم به من سؤالكم حفظكم الله تعالى ودام نفعكم عن التربية بالعادة، شيء طبيعي جدا أن يربي الوالد ولده على عادات يومية، يعني في كل يوم اعتاد الأبناء أن يروا أباهم يصلي الضحى.
1: جميل.
0: نعم، بدون أن يكلمهم، بدون أن يقول لهم صلوا الضحى. اعتاد الأبناء مثلا في رمضان أن يتناولوا طعام الإفطار، وأن ينطلق والدهم بشكل طبيعي بدون أن يكلمهم أن ينطلق إلى صلاة التراويح، فهو رباهم وعلمهم، علمهم كيف يتعاملوا مع والديه، كيف يعامل هذا الأب والده بدون أن يكلمهم. هم رأوا درسا عمليا، يعني أنا تعلمت دروسا كثيرة بدون أن يكلمني والدي ولا كلمة، بدون أن تكلمني والدتي ولا كلمة. التقيت في حياتي بكثير من الناس، ممن التقيت وقد خطر على ذهني الآن امرأة صالحة طيبة لنا بها صلة قرابة، ما كانت تعنف أولادها أبدا ولا تكلمهم ولا تشير عليهم بشيء. فقالت لي إحدى بناتها وهي جامعية بعد الوفاة، قالت: والله تعلمت من أمي عدم الغيبة وعدم النميمة. عجيب. لأن أمي لم تكن تغتاب أحدا ولم تكن تنم أبدا. لم تقل لي أمي لا تغتابي، ولكن علمتني بشكل تلقائي ألا أغتاب. علمتني كيف أصل رحمي بدون أن تقول أمي لي اذهبي إلى عمتك أو إلى خالتك. هي كانت تذهب إلى عمتها، وخصوصا إذا كانت مريضة هي التي كانت تصل. إذا هذه التربية بالعادة والله شيء جميل. لذلك أنت أقرأ في تاريخ السلف الصالح حتى نرجع بكل دقة إلى حياة الصحابة الكرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم تعلموا منه حتى إنهم طبقوا سنته ولم يعرفوا لماذا يطبقونها، لماذا نزل معلومكم سيدنا عبد الله بن عمر فعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن مأمورا به. فكانت من عادة السلف في كتب التراجم: صحبت فلانا 30 سنة، ماذا تعلمت منه؟ تعلم منه في حاله، ولغة الحال أقوى من لغة المقال. فحبذا لو نعود أدراجنا كمربين إلى أن نعرف أن من ورائنا أناس يتعلمون منا، وكل تصرف نتصرفه هناك من يقتدي به.
1: من التربية بالعادة فضيلة الدكتور، يعني أن نقول ينبغي على المربي أن يعود أبناءه ومن يربيهم على بعض العادات لتصبح ضمن برنامجهم اليومي. الاستيقاظ صباحا، الوضوء، صلاة الفجر، الفطور في وقت معين، الغداء في وقت معين، مذاكرة أمورهم في أوقات معينة، آداب الطعام، آداب اللباس، آداب الدخول، آداب الخروج، هذه تلقن للأطفال من سن مبكرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى غلاما تطيش يده في الصفحة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا من التعليم بالعادة. أنت يعني تضع لابنك أو لمن تربيه من سنوات مبكرة عادات صحية.

0: الشرعية يتدرج عليها حتى نعم. إذا كبر تصبح جزءا من شخصيته وجزءا من كيانه. من وسائل التربية فضيلة الدكتور التربية بالموعظة.
1: نعم
0: نعم،
1: من أهم وسائل التربية

0: ومعلوم لديكم وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب
1: نعم.
0: يا بني
1: إن الله اصطفى
0: إن
1: لكم
0: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا
1: نعم.
0: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله غيره. والقرآن الكريم يعني نزل فيه قول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وهكذا. فالتربية بالموعظة ضرورية جدا. ولا يغيب عن ذهني أبدا حديث سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا غلام احفظ الله يحفظك،
1: احفظ الله تجد تجاهك،
0: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. هذه تربية في الموعظة، يعني زرع فيه مراقبة الله سبحانه وتعالى، وزرع فيه مخافة الله عز وجل وأن يحفظ أمر الله تبارك وتعالى. ومعلومكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المولود يولد على الفطرة، فأبواه
1: يهودانه أو ينصرانه
0: أو يمجسانه. فتربية بالموعظة. بعض الناس، وهذه عادة في يعني بعض المربين، يبخل على نفسه وعلى من حوله بالموعظة، حتى إن هذه العادة يعني دخلت إلى بعض أهل العلم مع الأسف. يعني ترى أنه بخيل في علمه، بخيل في الموعظة. وجد أناس ما شاء الله في أي مكان يتكلم ويعظ، لأنه يحمل رسالة الموعظة ويحمل رسالة النصيحة. حتى بعض الناس اليوم عندهم اشمئزاز فيقول: الناس لا يستجيبون، أنا لا أنظر إلى الناس إلا بإيجابية.
1: تمام.
0: فأنت عليك أن تعظ وعليك أن تنثر بزارك.
1: تمام.
0: وأي شجرة ستكون من هذه البزارة يعني الله أعلم، ولا أن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس.
1: بالنسبة للتربية بالموعظة فضيلة الشيخ، ينبغي أن يكون فيها اختيار الوقت المناسب والكلمات المناسبة، وألا يطيل بالموعظة، إنما تكون كلمات معدودة، كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتكلم كلاما لو عده العاد ولا أحصاه، فتكون الكلمات قليلة وتكون في موضع معين. يعني مثلا لا في وقت الفرح تكلمه موعظة حزينة، أو في وقت الحزن تكلمه موعظة مفرحة أو ما إلى ذلك. يعني تستغل الوقت المناسب والمكان المناسب وبكلمات لطيفة. ومن أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. من أساليب التربية فضيلة الدكتور التربية بالملاحظة. إذن تكلمنا عن التربية بالقدوة، التربية بالعادة، التربية بالموعظة، التربية بالملاحظة.
0: بالنسبة للتربية بالملاحظة، هذا شأن المربين الكبار الذين يلاحقون من يربونهم وينتبهون إلى تكوينهم العقدي والأخلاقي والنفسي والاجتماعي. فالتربية يعني الملاحظة هذا شيء هام جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يعني علموا أولادكم الصلاة لسبع، وأدبوهم واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فملاحظة الولد ومراقبته لدى المربي هي من أفضل أسس التربية، لأن الولد دائما موضوع تحت مجهر الملاحظة والملازمة. فدائما المربي يلاحظ من يربيه. مثلا: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، لاحظ أن في يده
1: خاتم
0: من ذهب، انظر إلى هذا الكلام، فرمى، فقالوا للرجل: خذه فانتفع به، فقال: والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم دكتورنا الغالي الدكتور عمر ما

0: ذكرتموه أن عمر بن أبي سلمة وكان نعم. غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن زوجه نعم. فكانت يده تطيش وتكلم عن نفسه، لاحظه عليه الصلاة والسلام فقال له: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأيضا هناك أمثلة كثيرة، منها الحديث الصحيح أن رجلا ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام فأثنى عليه رجل ثناء كبيرا فقال له: ويحك قطعت عنق صاحبك، إن كان أحدكم مادحا فليقل أحسب كذا أو أحسبه الله تعالى حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. إذن نماذج كثيرة في
1: التربية بالموعظة أو بالملاحظة هي نعم. التربية بالموقف كما يقال نعم. يعني حصل موقف معين فهنا يستغل المربي الفرصة فيتدخل ليوجه ويرشد ويوجه الشاب أو الفتاة إلى الوجهة الصحيحة. من أساليب التربية وهي آخر وسائل التربية وهي التربية بالعقوبة.
0: نعم، الكلام عن التربية بالعقوبة كلام طويل الحقيقة، ويحتاج إلى حلقات مستقلة، موضوع الحدود وضوابطها في الإسلام. ولكن في النهاية يوجد عندي في الشريعة الإسلامية تربية بالعقوبة. فبعض الناس لا يرعوي بالكلمة ولا بالموعظة ولا بالملاحظة، فهناك أسلوب هو أسلوب العقوبة. فالشرع الشريف جعل هناك حدودا، فمثلا في القتل العرب كانت تقول: القتل أنفى للقتل، لكن هذا غير صحيح. الصحيح قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فجعل الله عز وجل بعض العقوبات الزاجرة والرادعة لمن يقع في معصية الله عز وجل. فإذا أردنا أن ندخل في باب الحدود، حد القتل، حد القذف، حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر، فإذا كان هناك أخطاء فينبغي علينا أن في بعض الأحيان العقوبة هي الدواء النافع الذي يجده المسلم فعلا بابا كبيرا وبابا رادعا للناس عن أن يقعوا في معصية الله سبحانه وتعالى. فمن أساليب التربية التربية بالعقوبة. والحقيقة أثبتت الأيام والتجارب المتكررة أنه لا غنى لنا عن كل هذه الأساليب.
1: أنا بالنسبة للتربية بالعقوبة فضيلة الدكتور العقوبة لا ليست هي الضرب بحد ذاته، مثلا العقوبة قد تكون بالحرمان وقد تكون سلبية وقد تكون إيجابية. من العقوبات السلبية الحرمان، هذا الغلام أو الفتاة أساءت التصرف أو لم تلتزم بالقواعد فتحرم، مثلا تحرم من، بالنسبة للولد يحرم من الجوال، يسحب منه الجوال، أو البنت تسحب منها الجوال.
0: هذا قطعا ينبغي أن يسحب منه الجوال
1: تماما. هذه عقوبة بالمنع، عقوبة من أن تخرج مع أصحابك في هذا الوقت أو تمارس شيئا تحبه في هذا الوقت. هذه عقوبة بالمنع. ممكن عقوبة بفعل، أنت عقوبتك أن تقومي بتنظيف البيت اليوم أو تقومي بترتيب الأثاث وما إلى ذلك، هذا عقوبة فعلية. من العقوبات مثلا عندنا في المدارس عقوبة أن تكتب النص الذي لم تحفظه تكتبه مرة ومرتين وثلاثة حتى تحفظه وأنت تكتب، هذه عقوبة إيجابية. فالبعض يتصور أن عندما نذكر كلمة العقوبة هي
0: الحدود مثلا،
1: الحدود أو الضرب أو ما إلى ذلك. لا، العقوبة لها أمثلة كثيرة جدا.
0: أستاذنا الكريم، مما تعلمناه منكم حفظكم الله،

0: العقوبة يعني تختلف من شخص إلى شخص. ممكن أن أنا متعود أن أراك فتهش بي وتبش وتكلمني بكلام طيب فحزنت مني لا سمح الله، فأنت فقط قلت لي أهلا وسهلا
1: تماما
0: ولم تكمل ما اعتدته عليك من اللطف والظرف. هذه عقوبة. جميل. حتى بعض الأبناء، نعم يعني بعض الأبناء معتاد أن يدخل إلى أبيه فيمدحه ويكلمه ويؤنسه، فقط صمت. أنا بعرف
1: تماما.
0: أعرف بعض الآباء عقوبتهم الصمت، فلا يستطيع الولد أن ينام
1: تماما.
0: ولا يستطيع أن يجلس، صمت والده. لماذا لم يكلمني والدي؟ لماذا لم يكلمني أستاذي؟
1: جميل.
0: ما الذي فعلته؟ ما هو الذنب؟ نعم أعرف رجلا مربيا كبيرا أحرج من يربيه بكلمة واحدة، قال له مثلك لا يفعل هذا.
1: يا إله.
0: هذه الكلمة كانت أوقع على نفسه من عقوبات رادعة زاجرة. مثلك لا يفعل هذا، لو فعله غيرك لكان الأمر منه مقبولا، ولكن مثلك أنت بشخصك بعلمك بفضلك بأدبك لا يفعل هذا. فكانت أشد عليه من كل العقوبات. لذلك موضوع يعني التربية بالعقوبة كما تفضلتم يعني لا يحصر في زاوية واحدة، وإنما
1: يختلف الأمر فضيلة الدكتور باختلاف يعني البنات والأولاد. أسلوب تربية البنت ليس كأسلوب تربية الولد، وحتى الأولاد فيهم الولد اللطيف والرقيق الذي يتأثر بالكلمة أو بالنظرة أو ما إلى ذلك، وبعضهم الذي يعني خارج
0: لابد إلا وأن يقرع بالعصا.
1: طبعا هنا قضية العصا فضيلة الدكتور، يعني قال ليس الضرب الذي يدمي يجرح الإنسان أو يدميه، فإنما ضرب تأديبي كالضرب بالسواك أو الضرب بالبشكير، كما
0: ضرب الحبيب
1: نعم بالبشكير ومع التعنيف لإظهار أنك أخطأت، لأن أيضا الضرب الجسدي هذا يعني يؤثر في الحيوان ولا يؤثر في الإنسان.
0: أكيد نحن طبعا يعني معلومكم كل المربين سابقا ولاحقا أهل الوعي لا يجدون الضرب وسيلة ناجحة لا من قريب ولا من بعيد، بالعكس تعطي يعني مفعولا عكسيا
1: دماما.
0: وإنما يعني التربية بالعقوبة وضمن الضوابط وبحكمة بالغة. والذي فهمته من كثير من المربين أنه ينبغي عليه أن لا يكون من داخله غاضبا منه
1: تماما.
0: يعني أنا أرفع صوتي على ولدي تأديبا له أو على تلميذي في المدرسة، ولكن في الحقيقة أنا لست غاضبا منه وأنا راض عليه، أسأل الله عز وجل أن يوفقه. فقط يعني انفعال ظاهري
1: تماما.
0: للتأديب
1: تماما.
0: وليس باطنيا كأنه عدو لدود لك. بعض الآباء يعني عندما يغضبون من أبنائهم، بعض الأساتذة في المدارس، وكأن هذا الطالب عدو لدود له، وكأنك تريد أن تقيم عليه المحكمة الدولية. اصبر يا أخي، إنه طالب، إنه طفل.
1: نعم هذا ابنك. يعني
0: أذكر مرة كنا في أحد المدارس، يعني فتعرفون في آخر السنة مجلس رحمة للطلاب، فيعني لا أريد أن أسمي أسماء، نحن على الهواء مباشرة، ولكن يعني طفل في السابعة في الصف السابع يعني طبيعي جدا في سنه، التقط سيكارة فأرادوا أن يجعلوا من هذه السيكارة قضية دولية، فقام أحد المربين الكبار، وكنا يعني كنت أستاذا شابا وهؤلاء كانوا أساتذتي، قال اصبروا يا أيها الإخوة، إنه شاب، إنه في أوله،
1: طفل،
0: سوف يدخن هو وسيجرب، وجرب من قبله وسيجرب من بعده، اصبروا قليلا. فموضوع التربية بالعقوبة، العقوبات الرادعة، أنزال أقصى العقوبات بطالب في الصف السابع، أنزال أقصى العقوبات بولدك، يا أخي لا، تربية بالعقوبة عند الضرورة وبأساليبها المتعددة، وليس بما يتصوره الناس من الضرب الشديد كما تفضلتم أو القوة أو الغضب أو لماذا كل هذا يعني لا يتماشى مع أساليب التربية التي نهانا أو التي بينها لنا ديننا الحنيف، مع أن بعض الناس يتمسك

0: تكون بقولهم العصا لمن عصى والشدة تخرج الرجال، هذا من جانب وليس من كل جانب.
1: تماما، يعني هو مراعاة الحال، الحال ومراعاة من تربيهم من ذكور أو إناث، وألا يكون يخرج ذلك عن مخرجه الطبيعي.
0: نعم.
1: وأنا شخصيا لست مع الضرب،
0: ولا معكم،
1: لا لست مع الضرب، وإنما مع ابتكار أساليب، والأساليب كثيرة جدا في العقوبة. كما قلت يعني أنا عملت فترة مع غير العرب، فتعلمت منهم أساليب متعددة للعقوبة. لا تكسر شخصية الشاب أو الفتاة ولا تحطمها، وإنما توجهه منها مثلا الحرمان، عقوبة الحرمان أن يمنع من الخروج من الفصل ويجلس في الفصل. نعم. يمنع من اللعب مثلا، هذه عقوبة حرمان. نعم.
0: شيء يحبه متمسك به أبعدته عنه.
1: تماما، هذه من العقوبات. من العقوبة أيضا مثلا أن أنا لا أمنعه شيئا يفيده.
0: نعم.
1: مثلا أنا أحرمه من الخروج ولكن لا أمنعه من الطعام.
0: نعم.
1: يعني يأكل ولكن لا تخرج.
0: يعني معلومكم أنتم في القرآن الكريم، إن شاء الله نتعرض إلى ذلك في حلقات مقبلة، موضوع ابتعاد الرجل عن أهل بيته.
1: تماما،
0: الهجر، وهجرهن في المضاجع، هذه عقوبة قاسية جدا على من يفهم ويدرك مراميها. صحيح.
1: نعم. تماما.
0: نعم.
1: ولا بد، قال ووضع الندى في موضع السيف في العلا.
0: نعم.
1: يضرك وضع السيف في موضع الندى.
0: نعم.
1: فالمكان الذي يريد يحتاج إلى ندى لا ينبغي أن يوضع فيه سيف كما يقول الشاعر.
0: نعم.
1: سبحان الله، الكلام معكم ماتع جدا فضيلة الدكتور فيسير. اليوم تحدثنا عن التربية وأنماط ووسائل التربية، وهو تتمة لحديثنا عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمولود والمراهقين والأولاد والبنات. طبعا نحن اليوم خرجنا مخرجا تربويا، هو الحلقات فقهية وتربوية بنفس الوقت، نمزج فيها ما بين الفقه وبين التربية والتوجيه والسلوك، فهي بينة أو على بينة. نبين للإخوة المتابعين والمتابعات منهج الإسلام في هذه القضايا المطروحة من خلال هذا البرنامج الطيب. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه باسمي وباسمكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايلسات، أن أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور محمد تيسير طبرنين، المدرس في المعاهد الشرعية في دمشق والغوطة الشرقية. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم مع برنامجكم الأسبوعي بينة. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعز الشرق أوله دمشق.
3: 3:15 الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين القضائي والقانوني. سوريا تهنئ باكستان بمناسبة ذكرى الاستقلال وتؤكد على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وفد من وزارة الخارجية والمغتربين يشارك في فعالية رفع علم جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة التي أقيمت في مقر السفارة الباكستانية بدمشق بمناسبة العيد الوطني الباكستاني ذكرى الاستقلال. وزارة الطاقة تدعو أهالي الرقة ودير الزور إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات وعدم السباحة فيه ابتداء من يوم غد السبت 15 من آب، وذلك بسبب الزيادة التدريجية المرتقبة لمنسوب النهر بسبب زيادة الوارد من الجانب التركي. مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح يدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم المقدم لجهود التعليم.

التعافي في سوريا واستغلال الزخم المتعلق بالعودة الكبيرة للاجئين السوريين إلى بلادهم. وفي الخبر الأخير، الأمن الداخلي في محافظة حلب يلقي القبض على شخص متورط بشبكة خطف وابتزاز مالي بذريعة تهريب أشخاص إلى تركيا. هذا ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.

تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

نصحح مفاهيم خاطئة لدى الجيل الشاب، نطرح مختلف قضايا الشباب من منظور شرعي، ونتفاعل مع الشباب في الاستوديو في البرنامج الديني دروب ملهمة كل جمعة في الساعة 3:30 ظهراً على إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكل متابعينا عبر هواء إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامجكم دروب ملهمة. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بتحيات فريق العمل في هذه الحلقة: الإعداد لزميلتنا المبدعة بدرية عبد العليم، الإخراج لأروى حامد، والتقديم والحوار صابرين الورار. متابعينا الكرام، تخيل أنك نزلت من الباص وبعدما مشيت كم خطوة

0: اكتشفت أن موبايلك بقي على المقعد، شو أول شيء ستفكر به؟ يمكن تفكر بصورك وذكرياتك، بأرقام الناس يلي بتحبهم، برسائلك، بشغلك، بحساباتك، بملفاتك، وحتى بأسرارك. يمكن خلال لحظات تحس إنك ما فقدت مجرد موبايل، بل فقدت جزء من حياتك. وهون خلينا نسأل سؤال بسيط، إذا كان فقدان الموبايل بيخلينا نحس إنه جزء من حياتنا اختفى، شو صار دوره بحياتنا أصلاً؟ بدأ الموبايل كوسيلة حتى نتواصل فيها مع بعض، وبعدها صار يحمل صورنا وذكرياتنا وأعمالنا وأموالنا ومواعيدنا، وصار بوابتنا إلى العالم، وبهدوء ومن دون أن ننتبه انتقل من شيء نحمله في جيوبنا إلى شيء نحمل داخله جزءا كبيرا من حياتنا. بعد 10 سنين، هل سنكون نحن من يستخدم الذكاء الاصطناعي؟ أم سيصبح الذكاء الاصطناعي جزء من الطريقة التي نعيش ونفكر ونختار فيها؟ من هنا تبدأ حلقتنا الأخيرة في هذه الدورة البرامجية عبر هواء إذاعة دمشق من برنامجكم دروب ملهمة، حلقة لا تتحدث فقط عن التكنولوجيا بل عن الإنسان الذي يقف خلف هذه التكنولوجيا. أهلا وسهلا من جديد بكل من انضم لمتابعتنا في هذه الحلقة من دروب ملهمة، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم من داخل الاستوديو الأستاذ طريف خشانة. طبعا حضرته تخصص في التحول الرقمي. أسعد الله أوقاتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا فيكي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا لاستضافتي، ونتمنى أن نقضي وقتا ممتعا بشرح هذه المفاهيم، مفاهيم التحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
0: كتير حلو أستاذ طريف، يعني موضوعنا دائما معودتنا بدري على مواضيع جدا عميقة، مواضيع كما تسمى سهل الممتنع، يعني كلاتنا بنعرف أهمية الجوال قد صار جزء من حياتنا، ولكن ما منفكر يمكن بهي الأهمية. أول شيء حابة أنطلق من تخصص حضرتك، تخصص بالتحول الرقمي، تحكي لنا عن هذا التخصص، وين تم دراسته أيضا بشكل يعني أكاديمي؟
1: الحقيقة التحول الرقمي هي رحلة طويلة لا تنتهي، لأنه نحن كل يوم في عنا شغلة جديدة عم تدخل على هذا المجال، وكل يوم في عنا أدوات جديدة لازم نستعملها. بلشنا يمكن من التحول الرقمي في نهاية التسعينات، أنا يمكن مخضرم شوي، وكانت بداية هي التعرف على الأدوات التقنية وكيفية الاستفادة منها وتسخيرها للأعمال. بعد منا تطورت بخبرة واسعة الحمد لله في السعودية من حوالي 15 سنة، بلشت من يوم ما بلشت تحول رقمي بسعودية من 2002 ولغاية الآن، وهم الآن في مصافي الدول التي تستخدم تقنية المعلومات بشكل فعال. خلال هذه المسيرة نحن اشتغلنا على عدة مجالات، منها مجالات اللي لها علاقة في الأرشفة، أرشفة البيانات القديمة، وهي هي نقطة البداية. يعني اليوم ما فينا نعتمد على أي بناء أي معلومة لحتى يكون في عنا أرشيف واقعي وحقيقي ومفهرس بشكل جيد ونستطيع استعادة البيانات بشكل سريع. بالمرحلة الثانية بلش استخدام هذه التقنية المعلومات الموجودة في مراكز البيانات لإيصال خدمات جديدة للمستفيد، وكل هذا المحور هو قائم على خدمة تسهيل الحياة الإنسان. فنحن بعد ما أنجزنا جزء كبير من الأرشيف بمعظم الوزارات، صرنا نشتغل على كيف نربط هذه البيانات بشكل بيني بين الوزارات للوصول إلى خدمة أفضل للمواطن. بعد منها بيجي موضوع التحسينات واستخدامات الأسهل بيعتبروها اليوزر إكسبيرينس واليوزر إنترفيس، اللي هي كيفية رحلة العميل تكون سهلة بحيث نوصل للمعلومة اللي بده إياها بشكل سريع. هون نحن بنلاقي إنه صار التميز بين الدول، يعني نستطيع أن نقول إنه التجربة الخليجية عموما السعودية أو
0: متقدمة
1: واستطاعت أنه تبني علاقة جيدة مع الجمهور، صارت توصل المعلومات بشكل سهل وبشكل منطقي بشكل صحيح للمستخدم.
0: جميل، إذن هذا التخصص حضرتك حصلت عليه من بدول الخليج، فينا نقول. صحيح.

0: المملكة العربية السعودية
1: بالسعودية.
0: وهلأ أنت موجود بسوريا كمقيم، يعني عم تشتغل بهذا المجال ببلدك بسوريا.
1: الحقيقة يعني كنا احنا منتظرين لحظة التحرير.
0: أسفة أنه عم فوت بالخصوصيات، ولكن أثار فضولي موضوع تخصصك لأنه مو موجود عندنا للحقيقة.
1: الحقيقة نحن يعني نحلم بخدمة الوطن من سنوات، ووقت بلشت الثورة كان دائما توقعنا انه السنه الجاي الاسبوع الجاي حيتصير.
0: كنتوا منتظرين التحرير؟
1: عم ننتظر التحرير. والحمد لله وقت صار التحرير ب 8 ديسمبر 2024 كان هذا شيء بالنسبه لنا يعني
0: حلم.
1: خلاص صار، يعني وصلنا بدنا ننزل على الميدان. الحمد لله الله وفقني باني انا كنت هون ب 3/1، يعني بعد اقل من 20 يوم كنت بسوريا ومقيم فيها.
0: خلاص مستقر ولقيت شغل بهذا المجال منيح
1: الحمد لله.
0: يعني شو رأيك بتقييمك بتطورنا بموضوع التخصص الرقمي؟ يعني ما بتوقع احنا كتير متطورين بسبب السنوات اللي مرت علينا طبعا بحكم النظام البائد، ولكن الآن هل نبدأ بخطوات جدية عملية لتطوير هذا التخصص المهم؟
1: هلا انا ما بدي فوت بنفس الديباجات اللي هي انه نحن عندنا ارث يعني قاسي وبنيه تحتيه مدمره وانسان حتى ثقافه التعامل مع تقنيه المعلومات فيها كثير من الشوائب لازم نغيرها. كل هاي قد تكون صحيحه وهي صحيحه، ولكن يجب ان يعني ننتقل الى المرحله الثانيه، مرحله البناء. خلينا ناخذ تجربة السعودية هون، نقول انه نحن ولد بلشنا بال2002 كانت البنية التحتية في السعودية ضعيفة جدا، وكان الانترنت عبارة عن دايال اب او عبارة عن ادوات بسيطة ولكن
0: للتسلية.
1: كانت فعالة وكان ما في شيء يعني
0: كانت للتسلية مهمة. ولا كان في شيء للاستخدام المفيد؟
1: حتى لو كانت الاستخدام المفيد او للتسلية بس كانت ضعيفة، يعني مشابهة للبنية التحتية الموجودة في سوريا حاليا. فنحن ما فينا نقول انه والله نحن لازم يكون في عنا كل بيت فيه فايبر ولا كل بيت فيه معه سرعة عالية جدا حتى نستطيع التحول او استخدام تقنية المعلومات. هي النقطة الاولى. النقطة الثانية، نحن اليوم بعد 20 سنة او خلينا نقول 24 سنة تقريبا من بداية التجارب في غير الدول، وصلنا الى خلاصة. هي الخلاصة نحن هلا عم نستخدمها، يعني بمعنى ان احنا عندنا تجربة مثبتة في دول اخرى، يعني احنا ما عم نخترع شيء جديد، نحن عم نستخدم وعم نمشي بمسار مرق في دول تانية واستطاعت انه توصل للنجاح. نحن عم ناخذ هي نقطة النجاح ونبني عليها الى المستقبل. فهذا الشيء كمان كتير بيساعدنا على انه نحن ما يعني ما عندنا تجربة والله عم نحاول يا بنجح يا بنفشل، لا الحمد لله عم نبني على قواعد ناجحة وأثبتت نجاحها
0: ومجربة أيضا.
1: ومجربة. من هدول النقطتين بحب أقول أنه نحن رح نبدأ بصعوبة شوي بالتحول الرقمي، ولكن رح ننتقل إلى قفزات سريعة جدا أسرع من غير دول، وما حنستهلك كتير وقت اللي صار.
0: أول شيء نستفاد من خبرتهم من تجربتك، مثلا تجربة هي الكوادر اللي حبيت أنه هي تفيد وطنة من هي الخبرات المتراكمة السابقة وتفيد فيها أبناء هذا الشعب يلي معروف عنه دائما إيمانه أمله قدرته على العطاء والعقول الشابة الموجودة إن شاء الله الله يعني منعول عليها.
1: وهون كمان كتير مهم، يعني حضرتك أشرتي للخبرات المهاجرة اللي بدها ترجع واللي هي حقيقة يعني كتير مستعدة إنه ترجع وعم تحاول بشغف أو تفيد بشكل مستمر. نحن هدوم بدنا نحاول إنه نفهمهم بين وجهتي نظر، يعني وجهة نظر إنه هذا هو واجبه وهو فعلا يعني لازم يؤدي شيء لهذا الوطن بشكل ما، ووجهة نظر أخرى مدى تأقلمه مع البيئة المحيطة. يعني هل هو عم يحكي نفس اللغة الموجودة في سواء متخذي القرار أو الأشخاص اللي عم يستخدموا تقنية المعلومات؟ نحاول أن نحن نفهم كيف نسد الفجوة بين المعرفة التي نالها لديه وبين الأشخاص اللي عم يتعامل معهم أو اللي عم يشتغل فيهم أو البيئة اللي عم يشتغل فيها.
0: صحيح. هلأ خلينا نفوت بموضوع حلقتنا. فت كتير على الخاصة، يمكن بدرية بتكون هيك عم تقول لحال ليش من هلأ ما بلشت بموضوع الحلقة، ولكن الموضوع كتير حلو وحساس ومهم. فقدان الموبايل اليوم أستاذ طريف ممكن يسبب لنا هذا القدر يلي تحدثنا عنه من القلق، لماذا؟
1: الحقيقة الموبايل هو أداة

0: متعدد الاستخدام. يعني احنا اليوم شفتي الموبايل هو عبارة، كان قبل إذا كان بدنا نفصل ما يحتويه الموبايل يمكن لازم شخص يحمل سحارة معه بدالها، يعني فيها كاميرا قديمة تبعات كوداك إذا كان
1: عم بتخيل،
0: وفيها دايري هيك، وفيها آلة كاتبة، وفيها
1: آلة
0: حاسبة، وفيها يعني جاليري هيك شيء 500 صفحة صور، وفيها شيء آلاف الكتب، وفيها. فإذا هو ما هو شغلة بسيطة،
1: صح،
0: هو شغلة عم تحتوي بمساحة بسيطة، عم تحتوي على الكثير من المعلومات والبيانات وحتى المستقبلية. كيف بدنا نحافظ عليها وليش هي قلقة إذا نحن فقدناها؟ لأنه أول شيء نحن نفقد صلة التواصل مع الحالة الآنية. يعني أنا اليوم بجوز جاي لعند عن استوديو وأنا فقدت.
1: كيف كنا قبل؟ أنا بسأل حالي أنا كيف كنا قبل ما في موبايل؟
0: ما في موبايل، صعب جدا. يعني صعب نتخيل أنه الواحد كنا نطلع الصبح مثلا وما في أي وسيلة تواصل للمساء.
1: تمام،
0: هذا أحسن حوال. كان إذا الواحد سافر بده شهر لتوصل الرسالة، ويعني
1: وبعد الأرضي وبعدين ويعني الكتير هيك
0: هلا تكست بيكتب بيلاقي حاله بكل العالم، بيجمع 4-5 أشخاص معهم على الكونفرنس كول أو على المحادثة الجماعية، وبصيروا كلهم يحكوا مع بعض بلد. صوت وصورة وكذا من كل البلاد. فلذلك هو مهم جدا، صار صحيح. جزء من أعمالنا. وإذا رحنا باتجاه جانب آخر، هو فتح أبواب كثيرة للرزق أيضا. يعني نحن اليوم استخدام الموبايل ليس فقط لحتى نتواصل، وأيضا لحتى نجني مال. يعني في كتير أشخاص اشتغلوا، سواء اللي كانوا عم يشتغلوا بالصيانة أو كذا، هذا جزء من الدخل، أو اللي عم يستخدموا الموبايل للتجارة الإلكترونية أو لحتى يعملوا صفقات تجارية أو لحتى يروجوا لبيوتهم العقارية أو ببيع العقار، كلها هذا صار مصدر دخل بكلفة بسيطة وأيضا بفعالية عالية. يعني احنا نتخيل اليوم مكتب عقاري، حتى يقدر يفتح مكتب عقاري بده ياخذ ترخيص وبده يعمل أوراق وكذا، وبعدين لحتى يرجي الصور بروح بيصوره. هون صار الشخص اللي عم يروح يشتغل بالعقار عم ياخذ معه الموبايل يعمل التصوير تبع البيت،
1: يعمل دعاية،
0: يعمل دعاية ينشرها وكذا، ويجي يبيع ويجي الزبون بكل بساطة
1: على رقم الهاتف، على رقم الهاتف او الواتس.
0: فإذا هو ليس أداة ثانوية أو صارت
1: أبداً.
0: هي صارت جزء من، ولكن كيف نحسن استخدامها
1: من عملنا، من حياتنا، من صحيح. أسرنا. هل اعتمدنا برأيك اعتمادنا الكبير على الموبايل جعلنا نتنازل تدريجيا عن بعض مهاراتنا مثل الحفظ، البحث، التركيز، وحتى تحمل لحظات الفراغ؟ صرنا منضوج إذا بيقطع النت يعني لمدة دقائق، بتلاقي خاصة هلا هذا الجيل اللي عم يجي الأطفال يعني تعلق مو طبيعي.
0: يعني هاي ناحية قد تكون سلبية إذا فكرنا فيها من وجهة نظر ما هو البديل. يعني إحنا كان سابقا كان البديل هو نحن متعودين عليه إنه نقرأ كتاب
1: مثلاً.
0: أو إنه نقعد مع العائلة أو نلعب جوز شدة، نلعب كذا. يعني كل هاي الأمور كان في إلى نمط معين من التشاركية يعني تشاركية في المجتمع. هلا هون حتى لو بنلعب شدة بجوز نلعب شدة على الموبايل أسهل لنا، ودائما إذا خسرنا أو إذا خسرنا منوقف اللعبة ومنعيدها مرة تانية، يعني خلاص لازم نربح هلا حتى هاي بتعطي هذا سلوكيات خاطئة. لكن اليوم نحن خلينا نفهم إنه أو نحاول إنه نستوعب إنه هذا الموضوع يعني صار جزء. يعني كيف نستخدمه استخدام جيد؟ طيب هون بيظهر إنه أنا لازم خصص جزء من حياتي للحياة الطبيعية اللي بدون موبايل، يعني الطبيعية خلينا نقولها
1: التواصل
0: الحقيقي وليس التواصل الفيرتشوال أو الافتراضي. خليني أرجع ابني علاقة مع الآخرين بناء على المشاعر وليس فقط بناء على الكلمات اللي ممكن يساويها الموبايل، لأن الموبايل هو أداة مثله مثل التلفزيون، ممكن تعرضي عليه آلي. يعني نحن التلفزيون ممكن يكون عم يحكي عن مسلسل أو عن شيء اقتصادي، فهل هذا يعني أن الموبايل أو التلفزيون يفهم الاقتصاد؟ لا يفهم الاقتصاد. أيضا الموبايل والأدوات التقنية
1: الثانية التشات جي بي تي اللي
0: صار صديقنا هو وعاء، وليس هو يفهم هذه اللغة. هو عبارة عن خوارزمية تحتوي على كمية من المعلومات سريع أن يجيب لنا إياها، ولكن لا يعني أنه
1: لا يمكن
0: يفهمها.
1: الاعتماد عليه
0: لا يمكن أنه يفهمها هو. فهو نفس الشيء، شاشة الشاشة ممكن نعرض عليها فيلم جغرافي ولا

0: لكن هذا لا يعني إنه الشاشة بتفهم بجغرافيا. ممكن ينعرض عليها حدث اقتصادي، بس هذا لا يعني إنه هي اللي ساوت الحدث الاقتصادي، هي عبارة عن مررت، هي وسيلة لتظهر هذا الأمر. أيضا الموبايل والذكاء الصناعي والأدوات الأخرى هي عبارة عن وسائل لتوصل لنا لمعلومة تانية. نحن يفترض أن يصير الاستخدام له هو استخدام منظم، خاصة بالنسبة للأطفال دون سن معينة.
1: شو بتنصحون الأهالي أستاذ طريف؟
0: هلأ هون مو بس
1: عندك أطفال؟
0: الحقيقة أنا تزوجت بكير كتير، فشباب يعني
1: شباب صاروا الله يحميهم،
0: لكن بنشوف أولادهم ونشوف
1: كيف بتتعاملوا معهم. هلأ أنا سمعت كتير في عالم من المشاهير ما بيعطوا أطفالهم، ما بيحملوا أطفالهم موبايلات، هل هذا الشيء صح؟
0: هلأ أصبحت ضرورة. قوانين، أصبحت قوانين بالخارج، يعني في الدول الأوروبية أصبح أنه استخدام الطفل أو تمكين الطفل من التواصل بشكل غير منظم للأدوات صار فيه جرم عليها القانون. لك يعني ما بصير انه الاهل تكون فاتح هذا الموضوع لكل، يعني لازم يكون منضبط وفي له عدد ساعات معين من الاستخدام، في له مواقع محدده للدخول، في له كثير من الضوابط اللي لازم يساعدوا الاهل ويكون ملزمين انه يستعملوها او يحدوا من استخدامها. فهي فعليا صحوه في طريقة استخدام الموبايلات وخاصة بالنسبة للأطفال، وهذا أمر يعني يحتاج مختصين أكثر مني بطبيعة الحال، لأنه له خلينا نقول
1: تأثيرات نفسية وسيكولوجية.
0: وأيضا
1: دعنا نعود لموضوع التكنولوجيا. أستاذ طريف، هل المشكلة في التكنولوجيا نفسها أم في المساحة التي سمحنا لها أن تأخذها داخل حياتنا؟ إذا كان في مشكلة طبعا.
0: هلأ بالنهاية مثل ما حكينا هي أداة، وهي الهدف منها هي تحسين حياة الإنسان، والهدف منها هي نقل الإنسان من أعمال روتينية يومية تستهلك جهد وتستهلك وقت طويل إلى أن يكون إنسان أكثر فعال في مناطق أخرى. بمعنى آخر، أنا اليوم لو كان عندي مثلا، أنا كنت محاسب وكان مطلوب مني أني أجمع 1000 رقم، فأنا بين ما أنا مثلا أجمعهم رقم رقم رقم رقم وأخذ ساعة زمان لأستخدمهم، أنا حستخدم الحاسب أو استخدم الوسيلة لحتى تجمع ليهم بثواني،
1: اختصار للوقت.
0: أنا بحتاج أنا اليوم أن أدخل بمجال معين بجوز خطر، نفرض إنسان مثلا عم يشتغل ببيئة خطرة، فهي البيئة الخطرة قد تؤدي إلى أنه يدخل في إما حمل أوزان ثقيلة أو أشياء، فهو استعاض عنا سابقا بماكينة تحملها. هذا الانتقال، بمعنى هذا الانتقال هو انتقال طبيعي، إني استخدم الآلة وبعدين استخدم تقنية المعلومات لحتى سهل حياتي وأوصل لنتيجة أسرع. هذا التقنية المعلومات هون يكمن أو هون يظهر مدى استخدامنا الأمثل لها، وليس أنه مثلا نقول لا هي ما لها موجودة أو أنا ما بدي استخدمها بشكل نهائي، وإنما أنا أنظر لها كيف استخدمها لحسن حياتي أو استخدم طاقاتي بمكان أفضل.
1: تمام. هلأ كتير سمعنا عن تطبيقات بالذكاء الاصطناعي منتشرة، شات جي بي تي، جيميناي، وأيضا يعني كتير من الأشياء المشابهة. هل يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي أستاذ طريف مع الوقت أكثر من مجرد أداة، يتحول لرفيق، لمستشار يلجأ إليه الإنسان في لحظات الحيرة والوحدة؟ وبيخوفونا بنفس الوقت أنه لا تقولوا أسراركم، ممكن يكون هو عم يخزنها وممكن يتم يعني كشفها. في بعض الأشخاص رافقوا لشات جي بي تي نظامي يعني.
0: هلأ هو بالنهاية أداة لإيصال معلومة، لكن لا يتعاطف مع الإنسان،
1: ما عنده مشاعر،
0: ما عنده إمكانية إنه والله يحس إنه أنت ممكن أنا بكون ممكن يكون سعيد جدا لكن عم أكتده أنا اليوم تعيس وما لي
1: إلا غير مشاعري،
0: فهو يعطيني بناء على الشيء اللي أنا عطيته،
1: ما شايف لا وشي لا تعابيري لا.
0: تمام. فلذلك أنا فيني أحتال عليه أيضا وأنه أحسس إنه أنا مكتئب وكذا، أنا بكون مبسوط ومروي وما في عندي مشكلة، فهو ما يتعاطف معي، ما يعيش الحالة الحقيقية. طيب أنا بالنسبة لي أنا بحتاج هي الحالة الحقيقية، أنا بحتاجها كإنسان
1: طبعاً.
0: أنا كروح بحتاجها، أنا بحتاج أني أقعد أجلس أطلع شوف لغة الجسد تبع الشخص اللي قدامي، بجوز بلحظة ضعف يعني أضع يدي على ظهره أو كذا، يعني أنا بحتاج أني أكون أنا متفاعل بشكل إنساني، وأيضا أنا بحتاج هاي المشاعر وقت أن يكون في عندي مشكلة. الذكاء الاصطناعي ما حيكون رفيقي بهي المراحل وبهي المواقف، هذا النقطة. النقطة الثانية هي إنه إلى أي مدى هذا النصيحة اللي بتجيني هي نصيحة جاية من خبرة

0: من شخص خبير بالمحيط تبعي بالجزئيات الأخرى. أنا ممكن كتير أوصف له إنه أنا هيك حاسس كذا، أنا وضعي المادي هالقد، أنا كذا، شو بتنصحني ساوي؟ حيعطيني جواب بناء على المعلومات اللي هي عنده خزنها من الآخرين أو عرفها، والواقع اللي أنا عطيته إياه حد مجموعة البراغراف. لكن هل هذا حقيقي؟
1: مو 100%.
0: جزء أنا
1: ممكن تزبط ممكن لا،
0: ممكن تزبط ممكن لا. هل هي منظومة طريقة اتخاذ القرار تبعي تعتمد فقط على النصيحة بهذه الطريقة ولا لا؟ في أنا عندي ضوابط شرعية، في عندي ضوابط قيمية، في عندي ضوابط أخرى أنا بأخذها بعين الاعتبار لحتى أخذ قراري. هل يستطيع أن الذكاء الاصطناعي يعطيني هذه الضوابط الأخرى؟ كمان لا. فإذا نحن هون عم نعيش بأنه قد ما هو أعطاني معلومات فهي معلومات إحصائية، معلومات قائمة على بيانات وخوارزميات بتعرف، ممكن تعطيني وجهات نظر أخرى بس لا يمكن أن توصلني للحالة الوجدانية والحالة اللي أنا بدي إياها لحتى أخذ قراري.
1: صحيح صحيح.
0: بيبقى شغلي واحدة، هل هو كاتم الأسرار؟ أنا بتخيل الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن مثل واحد أنا عم أقعد أحكي سر معه بصوت واطي، ولكن هو بطرف آخر حاطت ميكروفون على سبيكر برات هيك بالشارع. يعني إذا أنا قاعد وياه أنا بأخوة، أنا بالأخوة قاعدين مع بعض جنب بعضنا عم نحكي هيك تك تك تك تك تك، والله صار معي
1: في حدا عاطي إذنه
0: وأنا عاطي السبي، هو حاطط سبيكر على الشارع لبرا عم تحكي، يعني عم تحط الموضوع بالشارع بشكل كامل. هذا هو واقع الذكاء الاصطناعي.
1: انتبهوا يا جماعة،
0: يعني ما هو كاتم أسرار ولا هو إنما من هون بيتخزن من مكان آخر،
1: لا تعتمدوا لا تعطوا كل الثقة.
0: يعني إيه يعني لا يعتبر هو مصدر للأمان.
1: تمام. أستاذ طريف، ماذا يحدث عندما تعرف التكنولوجيا عن الإنسان؟ يعني هلأ يمكن جاوبت علي حضرتك هذا السؤال، عن الإنسان تفاصيل أكثر مما يعرفها أقرب الناس إليه. يعني إذا حدا سأل مثلا، فرضا أنا عاملة حوار مع شات جي بي تي، حدا سأل ممكن يعرف هاي التفاصيل اللي أنا حكيتها معه بشكل مباشر؟
0: ما يعني صعب أنه يوصل لنفس الداتا اللي موجودة هو بيخزنها، لكن إنه شخص آخر يستهدف دخول المعلومات نفسها الشخصية
1: مو
0: لكن هل يستخدم هذه المعلومات والبيانات؟ نعم يستخدمها. يعني أنا اليوم بدي أفرق بين هو كآلة تستطيع الوصول إلى هذه البيانات وتحدد أنا سلوكي وتحدد الرغبات وتحدد المخاوف وتبني عليها ممكن حملات تسويقية حتى توصل لي مثلا منتج معين، أو تبني عليها سلوك معين يتابعني فيه ويحولني إلى شخص آخر. هون ممكن لك إيه يعني يصل المشين أو المخزن البيانات يصل إلى هذه البيانات بسهولة ويستطيع أن يحللها وينتج منها تصرفات تستهدف هذا الشخص. بس شخص آخر يوصل نفس البيانات يعني لسه ما وصلنا لها، لازم يكون في له تطور. تمام. بشكل آخر.
1: هلأ حقيقة كتير في مهن متخوفة من وجود الذكاء الاصطناعي وتطوره أيضا. قديش ممكن يأثر على انقراض بعض المهن إذا صح التعبير؟
0: يعني هذا السؤال ظهر وقت صار في الثورة الصناعية الأولى والثورة الصناعية الثانية والثالثة والرابعة، ولا نحن بالجزء الخامسة أو السادسة. هي دائما انتقال مرحلة لمرحلة في تخوف، يقولك إنه والله جابوا المشين جابوا الماكينة فهاي العمال حيبقوا بدون شغل، ولكن وجدنا إن الماكينة هي سرعت الإنتاج وحسنت الجودة، والأشخاص اللي كانوا خايفين على عملهم لقوا عمل آخر استفادوا من هاي الماكينة اللي صارت تنتج بشكل أكبر وأسرع وساووا بزنس آخر، صاروا بجوز مبيعات أو صار في عندهم قدرات أخرى على البناء النموذج الاقتصادي الخاص فيهم. المهن اللي ممكن تنقرض بالذكاء الاصطناعي ما هي المهن اللي نحن بتخوفنا؟ نحن كإنسان طوعنا الذكاء الاصطناعي كأشخاص، وسنستطيع أن نتعامل مع الأدوات الجديدة لنبني مهن أخرى، لننتقل من حالة جهد إلى حالة فكر أكثر، لننتقل من حالة قدرة على قراءة بيانات بسيطة والوصول إلى قرار إلى التعرف على بيانات كبيرة وقراءة بيانات الكبيرة وتحليلها وإعطائنا النتيجة الأكثر امتثالا. فهو المهن ما بتخوف، انقراض مهن ما بيخوف، وإنما اللي بيخوف هو تعنت الأشخاص إنه أنا هي المهنة اللي بعرفها ما بدي أتعلم غيرها. يعني هو بتصير المشكلة إنه أنا بعرف إنه والله بساوي الوصفة تبع الأكل بهالطريقة، طيب صار في وصفة أفضل

0: لا لا أنا بدي هاي الوصفة.
1: في بعض الأشخاص ما عندهم هاي المرونة.
0: ما عندهم هاي المرونة، فهون نحن بنقول له ما الذكاء الصناعي هو اللي أفقدك مهنتك، وإنما عدم قدرتك على التأقلم والتغير والتعلم والتطور هو اللي أفقدك مهنتك. هاي ما مننا نوقف.

0: يدخل لسوق العمل بقوة، ممكن يكون في دورات تدريبية مثلا؟
1: هلا شكرا كثير لسؤالك، هذا السؤال كثير مهم وخاصة بهالمرحلة، في خلينا نقول بعد ما طلعت نتائج البكالوريا وكثير في شباب بدهم يعرفوا شو بدهم يدرسوا، ونحن يعني هذا نواجه هذا السؤال يوميا بجوز عشرات المرات خاصة بهالمرحلة. الحقيقة هذا كذكاء صناعي، خلينا نحكي بهذا الخصوصية، أو كتقنية معلومات، الفروع تبعها محدودة فعليا، لكن ما يستطيع أنه الإنسان أنه يبني من خلال قدراته الشخصية والتعلم الذاتي هو المفتوح بشكل كتير كبير. يعني أنا بالآخير حنشوف بالجامعات، شوفي برمجة، شوفي مثلا تحليل بيانات
0: بالهندسة، شوفي يعني نحن دائما بيروح بالنا للهندسة،
1: يعني مجموعة فروع قد لا تتجاوز العشرة. لكن بعد ما يدخل هذا الشخص حيفوت يلاقي انه في شيء اسمه امن بيانات، في شيء اسمه مثلا قواعد اداره قواعد بيانات، في شيء اسمه اداره السويتشات او ما يتعلق بالمكونات الهاردوير، مكونات التجهيزات اللي ممكن يديرها، حيلاقي كثير من الفروع
0: التخصصيه
1: التخصصات اللي نحن لازمتنا كلياتها. فهون بنقول نحن المشكلة ليست في إنه نقول للشخص شو تدرس، وإنما نعطيه أداة التعلم الذاتي. يعني نحن إذا أنا أتمنى إنه لازم يكون في كل فرع من الفروع جزء أو
0: ذكاء اصطناعي كيف ممكن يوظفه لخدمة الفرع اللي هو عم يدرسه،
1: وكيفية إنه يتعلم هو كيف يتعلم. يعني أنا كشخص المعلومة اللي أخذتها بالجامعة يمكن استخدمتها بجوز مرة مرتين، لكن كل شهر أنا في ما عندي معلومة جديدة لازم أتعلمها، لازم أوصل لمرحلة أعلى، لازم أضلني عم أتدرب، لازم أضلني عم أخوض المعلومات، يعني غمار
0: ممارسة
1: دراسة.
0: يعني المعلومات
1: هذا هو اللي لازم نعلمه للطلاب تبعنا، كيف يحصل على المعلومة، كيف يخزن، كيف يستفيد منها، كيف يحولها إلى طاقة جيدة ومدخل من مداخل الدخل عنده.
0: جميل. هل من الممكن أن تصبح المراقبة وجمع البيانات أمر طبيعي لدرجة أننا لن نشعر أننا فقدنا شيئا اسمه الخصوصية؟
1: يعني هذا السؤال برأيي نحن لا، إذا نحن شفنا يعني عشنا بدول تانية، طول ما أنا ماشيين بالشارع في كاميرات عم تراقب، دخل من هون اشترى هون، معه بطاقة بنك اشترى هاي القطعة، دخل على، ففعليا الخصوصية أصبحت من الماضي. يعني الخصوصية شيء خلينا نقول ما له موجود. دائما لازم يكون في عنا نحن مين عم ما يعرف شو عم نساوي. هلأ في له جانب جيد وهو جانب ضبط الأمن وضبط الحياة المراقبة العامة والمراقبة والكذا، وفي له جانب سيء إنه فعلا الإنسان بحس حاله إنه مكشوف أمام كل الجهات اللي ممكن تجيب له أي معلومة بده إياها. أهم شيء مراقبة الله عز وجل، والواحد يتابع الأمر ويكون إن شاء الله في قائم على المسؤولية اللي هو لازم يكون فيها.
0: هلأ خلص وقتنا يعني بشكل كتير سريع أستاذ طريف، نصيحة أخيرة، كلمة أخيرة حابب توجهها لكل حد عم يحضرك.
1: تقنية المعلومات هي مهمة وجزء من حياتنا وستسهل حياتنا. لازم نحن على مستوى الثقافة الشعبية الجميع لازم يشتغل كيف بده يستفيد من هذه الأدوات اللي عنا والأدوات اللي بين إيده، لا يحاول أنه يقاومها بالرفض، وإنما يطوعها لتكون هي جزء من من الأساسيات اللي بيستفيد
0: اللي بتفيده بمهنته شو ما كانت، أو بعلمه أو بدراسته. صحيح. أو عم تعملوا دورات حاليا؟
1: الحقيقة نحن عنا فرص كبيرة للتدريب، وعم نشتغل مع عدة هيئات حكومية بالتدريب. عم نشتغل مثلا تدريب السوفت سكيلز بيسموها، المهارات الأساسية للدخول سوق العمل. وهي المهارات يفترض أي شخص
0: أي مهنة
1: لازم تدخل، لازم أي شخص بده يدخل لسوق العمل لازم يكون في عنده
0: تمام حلو
1: أدوات التواصل، أدوات
0: تسويق،
1: إدارة الوقت،
0: تسويقه حتى لذاته،
1: حتى تسويقه لذاته، بناء البراند تبع البراند تبع شخصه، قدرته على التواصل بشكل فعال مع كل طبقات الإدارية
0: الطبقات
1: الإدارية أيضا. إحنا في عنا كتير ضعف في الهيرايكي بالمستويات الإدارية والتعامل معها، بعض مبادئ المحاسبة والإدارة المالية للشخصية. هي التدريبات نحن كتير عم نساويها بشكل سريع و ماس يعني
0: في
1: بشكل للجميع.
0: موقع، أنا كتير آسفة طفيت كتير على الوقت، في موقع

0: أو شيء ممكن
1: نحن اللي عم نتعامل بشكل أساسي مع هيئة تنمية الموارد، تنمية المشاريع الصغيرة اللي هي هذا هيئة تابعة لوزارة الاقتصاد.
0: بيكتبوا اسمها بتطلع لهم
1: هيئة تنمية المشاريع الصغيرة.
0: تمام تمام، كل الشكر لحضرتك ولوجودك معنا رغم كل يعني العارض الصحي اللي تعرضت له. إن شاء الله يا ربي ميزان حسناتك وألف صحة وعافية. وشكرا لوجود مدامتك اللي بدي وجه لها تحية كثير كبيرة، يعني أنتوا هيك مثال جميل يحتذى به. شكرا لمجيئكم لهذا البلد الجميل سوريا اللي هو بحاجة لأمثالكم. كل الشكر الأستاذ طريف خشان تخصص تحول رقمي. وفي النهاية نقول متابعينا لسنا ضد التكنولوجيا ولا نستطيع أن نوقف تطورها، لكننا نستطيع أن نقرر مكانها في حياتنا، نستطيع أن نجعلها تساعدنا دون أن تفكر بدلا منا، ونستطيع أن نستفيد من سرعتها دون أن نفقد قدرتنا على البحث، ونستطيع أن نحاورها دون أن نجعلها بديلا عن الإنسان، ونستطيع أن نستخدمها دون أن نعطيها أسرارنا بلا وعي، ونستطيع أن نعيش معها دون أن نسمح لها أن تختار عن من نكون. لأن أخطر شيء يمكن أن نخسره ليس الهاتف ولا البيانات ولا حتى بعض الوظائف، أخطر شيء يمكن أن نخسره هو الإنسان الذي بداخلنا، أن نفقد قدرتنا على التفكير، أن نفقد صبرنا على العلاقات، أن نستبدل الصديق بشاشة والحوار بإجابة جاهزة والاجتهاد بنقرة والهوية بما تقترحه لنا الخوارزمية. وربما لهذا لا ينبغي أن يكون سؤالنا هل ستصبح الآلة أذكى من الإنسان، بل هل سيبقى الإنسان قادرا على أن يكون نفسه؟ شكرا لكم على طيب المتابعة، ولكم تحيات الإعداد بدرية عبد العليم، التقديم والحوار صابرين الورار، والإخراج أروى حامد.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين القضائي والقانوني. سوريا تدين بأشد العبارات استهداف إيران ناقلتين تابعتين لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، وتؤكد رفضها القاطع لاستهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة. سوريا تهنئ باكستان بمناسبة ذكرى الاستقلال، وتؤكد على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وفد من وزارة الخارجية والمغتربين يشارك في فعالية رفع علم جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة التي أقيمت في مقر السفارة بدمشق بمناسبة العيد الوطني الباكستاني. الهيئة الوطنية لخدمات تقنية المعلومات تتفق مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا على برنامج تدريبي تخصصي للكوادر الحكومية لدى مؤسسات التريكسات. أخيرا، وزارة التربية تضع خطة متكاملة لرفع جاهزية المدارس في جميع المحافظات استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تقول الحكاية.
1: تقول الحكاية. تقول الحكاية.
0: عمر، عمر، ماذا تقول الحكاية اليوم؟
1: هل أنتم مستعدون للمفاجآت؟ تقول الحكاية. السباق الكبير. صباح العطلة اليوم مختلف في الحديقة، الشمس دافئة والهواء يتحرك بين الأشجار وأصوات الأطفال تملأ المكان. وفي طرف الحديقة كان عمر يقف إلى جانب هشام ونور، وكل واحد منهم يستعد لسباق دراجات قرروا أن يخوضوه اليوم. لم يكن السباق كبيرا فعلا، لكن بالنسبة إليهم كان مهما جدا.
2: هل أنتما جاهزان؟
3: أنا جاهز.
1: وأنا أيضا، لكن لا أحد يقول بعد السباق إنني لم أخبره بالقواعد.
2: وما هي القواعد العظيمة يا حكم السباق؟
1: نبدأ من هنا، نصل إلى الشجرة الكبيرة، نلتف حولها ونعود إلى خط البداية، والفائز أول واحد يعود.
2: إذن انتهى الكلام، أنا سأفوز.
1: لماذا أنت متأكد هكذا؟
2: لأنني تدربت بالأمس.
3: وأنا تدربت أكثر منك.
2: سنرى.
1: المهم ألا تتشاجرا عندما يخسر أحدكما.
3: أنا لا أخسر.
2: هذه الجملة بالذات تجعلني أرغب بالفوز أكثر.
1: حسناً، إلى أماكنكما.
4: وقف الثلاثة عند خط البداية. كان عمر ينظر إلى الطريق أمامه ويتخيل نفسه يصل أولاً. أما هشام فكان يبتسم بثقة. ونور كانت تراقبهما وهي تعرف أن السباق قد يكون أطول مما يتوقعان.
1: واحد، اثنان، ثلاثة.
3: هيا.
2: لن تلحق بي.
3: انتظرني.
1: لا تسرعا كثيرا.
4: انطلق الثلاثة في الطريق. كان هشام في المقدمة، يليه عمر ثم نور. عمر زاد سرعته شيئا فشيئا، كان يريد أن يتجاوز هشاما قبل الوصول إلى الشجرة.
3: أمسكت بك.
2: ليس بعد.
3: سأتجاوزك. حاول.
4: اقتربا من الشجرة الكبيرة معا، وفي اللحظة التي كان فيها عمر يستعد لتجاوز هشام حدث شيء لم يتوقعه أحد.
1: هشام،
2: ماذا حدث؟
4: توقفت دراجة هشام فجأة. كان أحد أغصان الشجرة الصغيرة قد سقط أمام عجلة الدراجة فاصطدمت به، وسقط هشام على العشب. توقف عمر لحظة. كان خط النهاية في الجهة الأخرى، وبينما بقيت نور خلفهما نظر عمر إلى هشام.
3: آخ،
1: هل أنت بخير؟
3: أظن ذلك، لكن الدراجة.
2: هل تستطيع الوقوف؟
3: نعم.
1: انتظرا، لا تتحرك بسرعة.
4: نظر عمر إلى الطريق، كان بإمكانه أن يكمل. المسافة المتبقية قصيرة، وقد أصبح الآن في المقدمة، لو تابع فسيكون الفائز. نظر مرة أخرى إلى هشام ثم إلى خط النهاية.
3: عمر، أكمل.
2: ماذا؟
3: أكمل السباق، أنت الآن أمامي.
2: لكن دراجتك علقت وأنت سقطت.
3: سأتصرف.
1: لا، لن تتصرف وحدك.
2: هشام، هل تؤلمك يدك؟
3: قليلا فقط.
2: إذن لن نكمل السباق.
3: ماذا؟
2: سنساعدك أولا،
3: لكن السباق
2: يمكن أن نعيده.
1: صحيح، لكن إذا أصبت نفسك فلن تستطيع إعادة الوقت.
4: اقترب عمر من الدراجة وحاول أن يرفعها، كان الغصن قد علق بالعجلة الأمامية.
1: نور، أمسكي الدراجة من هنا.
5: حسناً،
1: انتظرا، أستطيع أن أساعد.
4: أنت اجلس أولاً.
1: لكنني بخير.
5: أنت تقول إنك بخير منذ أن وقعت.
1: لأنني بخير فعلاً.
4: إذن اجلس وأثبت لنا ذلك.
1: كيف؟
4: لا تتحرك.
1: حاضر.
4: نجح عمر ونور في إزالة الغصن من العجلة، وهشام بقي جالساً على العشب وكان يحرك يده ببطء.
5: هل ما زالت تؤلمك؟
1: قليلاً. يجب أن نعود، لكننا لم ننهي السباق.
4: نعيده في يوم آخر.
1: كنت ستفوز.
4: كنت أريد أن أفوز.
1: إذن لماذا توقفت؟
4: عندما رأيتك على الأرض لم يعد الفوز أهم شيء.
5: هذه أول مرة أسمع فيها عمر يقول إنه لا يهتم بالفوز.
1: لم أقل إنني لا أهتم.
5: إذن
1: أهتم، لكن ليس أكثر من صديقي. كنت أظن أنك ستكمل.
4: وكنت أظن ذلك أيضا.
2: ضحك الثلاثة، لكن عمر شعر بشيء مختلف. قبل دقائق كان يرى السباق وكأنه أهم شيء في العالم، أما الآن فقد أصبح خط النهاية مجرد خط على الأرض، والشيء الذي كان أمامه أكبر من ذلك بكثير.
4: عاد الأطفال باتجاه المنزل. كان هشام يدفع دراجته وعمر يسير إلى جانبه، بينما كانت نور تقود دراجتها ببطء. وبعد قليل قال هشام:
1: عندي اقتراح.
4: ماذا؟
1: نقيم السباق مرة ثانية غدا.
5: موافقة،
4: لكن بشرط.
1: ما هو؟

0: إذا سقط أحدنا يتوقف الآخرون.
1: هذا ليس شرطاً للسباق،
0: بل هو أهم شرط. موافق.
1: وأنا أيضاً.
0: لكن غداً سأفوز.
1: لا تحلم كثيراً. ها قد بدأت ما من جديد.
2: في اليوم التالي عاد الثلاثة إلى الحديقة. كان هشام بخير وقد أصلح دراجته. وقفوا عند خط البداية من جديد. هذه المرة لم يكن أحد يفكر فقط في الوصول أولاً. كانوا يعرفون أن السباق يمكن أن ينتهي بالفوز، ويمكن أن ينتهي أيضاً بأن يمد أحدهم يده لصديق يحتاج إليه.
1: جاهزان؟
0: جاهز. وأنا جاهز.
1: واحد، اثنان، ثلاثة.
2: انطلقوا من جديد، لكن هذه المرة كان السباق أجمل، لأن كل واحد منهم كان يعرف أن الوصول إلى النهاية ليس أهم من الوصول إليها معاً. أحياناً يجعلنا الحماس ننسى ما حولنا. نريد أن نكون في المركز الأول، وأن نصل قبل الآخرين، وأن نرفع أيدينا فرحاً بالفوز. لكن هناك أشياء لا تقاس بالسرعة ولا تكتب في جدول النتائج. فحين يتعرض صديق لمشكلة، يصبح الوقوف إلى جانبه أهم من الوصول إلى خط النهاية. عمر لم يخسر السباق عندما توقف لمساعدة هشام، بل اكتشف أن هناك انتصارات لا يصفق لها أحد، لكنها تجعلنا أفضل.
1: الفوز جميل،
0: لكن الأخلاق أجمل.
1: إلى اللقاء في حلقة جديدة من
0: تقول الحكاية.
3: تقول الحكاية.
2: تقول الحكاية من تأليف وتمثيل مارلين شكيب، وفي الإخراج نورس الكريدي.

تمسكت أسعار النفط بالمكاسب التي حققتها في 6 جلسات، مع انتظار المتداولين لظهور مؤشرات على إحراز تقدم في إعادة فتح مضيق هرمز. واستقر سعر مزيج برنت عند أدنى قليل من $89 للبرميل، بعدما ارتفع 12% خلال الجلسات 6 السابقة، في وقت تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب $83 للبرميل. وتبدو المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران عالقة في طريق مسدود، مع تشدد الجانبين في مواقفهما، فيما تواصل واشنطن حصار الموانئ الإيرانية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. وقالت باكستان التي أدت دور الوسيط إن عملية السلام الأوسع نطاقا تعثرت، رغم إمكانية تمديد الموعد النهائي لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. فما هي الرسالة للأسواق؟ وكيف تسير أسعار النفط وسط هذه الضبابية في المفاوضات؟ نعم، تبدو التقلبات مرشحة لأن تظل سمة بارزة إلى أن تؤدي الجهود الدبلوماسية إلى إعادة فتح هرمز، وتتضح الرؤية بشأن الإنتاج. إضافة لذلك، فإن ضعف الطلب زاد المخاوف، إذ بدأت الأسعار المرتفعة بالفعل في تقويض الاستهلاك. كيف سيكون تأثير ذلك على الأسواق العالمية؟

تواجه سوق النفط العالمية عجزاً قدره 1.8 مليون برميل يومياً خلال هذا الربع، أي أكثر من ضعف التقدير السابق مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية التي حذرت أيضاً من أن ارتفاع الأسعار يقوض الطلب على الخام. كما قالت الوكالة إن العجز في عام 2026 بأكمله سيكون على الأرجح الأكبر في 5 سنوات، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تشهد أسواق النفط والمنتجات النفطية ارتفاعاً نتيجة عوامل عدة، من بينها عودة عجز الخام إلى نحو 4 ملايين برميل يومياً. بالتوازي مع ذلك، رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 إلى نحو 2.2 مليون برميل يومياً، موسعة رهانها على انتعاش قوي للاستهلاك بعد عام يتسم بضعف النمو واضطراب أسواق الطاقة. تزيد التقديرات الجديدة بنحو 260 ألف برميل يومياً على توقعات نمو تموز الماضي، لتتحرك في اتجاه معاكس تماماً لمراجعاتها لعام 2026 الذي خفضت توقع نمو أوبك الطلب فيه إلى نحو 600 ألف برميل يومياً. بذلك تتوقع المنظمة أن يكون نمو الطلب في عام 2027 أكثر من 3 أمثال الزيادة المنتظرة خلال العام الجاري. فهل تقود الاقتصادات الناشئة الانتعاش؟ مرة أخرى يأتي الجزء الأكبر من الزيادة من خارج الاقتصادات المتقدمة، إذ تتوقع أوبك نمو الطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 1 مليون برميل يومياً في عام 2027، أي أكثر من 4 أخماس الزيادة العالمية، بينما يتوقع أن تضيف دول المنظمة نحو 300 ألف برميل يومياً. لكن الفارق اللافت مقارنة بعام 2026 هو عودة الاقتصادات المتقدمة نفسها إلى النمو، فبعد انخفاض متوقع بنحو 40 ألف برميل يومياً هذا العام، تتوقع أوبك تحول الطلب داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى زيادة بنحو 300 ألف برميل يومياً في العام المقبل. المقارنة بين العامين هي العنصر الأكثر لفتاً، فبعد سلسلة من التخفيضات تتوقع أوبك الآن زيادة الطلب بنحو 600 ألف برميل يومياً فقط في عام 2026، لكنها ترى قفزة بنحو 2.2 مليون برميل يومياً في عام 2027. الفارق بين معدلي النمو يبلغ بالتالي نحو 1.6 مليون برميل يومياً. هل سينتعش الطلب بالسرعة التي تتوقعها المنظمة؟ وهل يستطيع المنتجون إعادة الإمدادات في الوقت المناسب لتلبية تلك الزيادة؟ إذا تحقق الأمران، فإن عام 2027 قد يمثل بالفعل عودة قوية لنمو سوق النفط بعد اضطرابات 2026، أما استمرار الحرب والأسعار المرتفعة لفترة أطول فقد يجعل الفجوة الكبيرة التي ترسمها أوبك بين العامين أصعب في التحقق.

أما الآن مستمعينا إلى أسعار الذهب التي استأنفت ارتفاعها لكنها لم تصل بعد إلى ذروتها السابقة. صعد المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين مدعوما بتراجع الدولار بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت متوافقة مع التوقعات، ما عزز الرهانات على إبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.93% إلى 4407.50 دولار.

دولار للأونصة، متجاوزاً المتوسط المتحرك لمئة يوم، والذي يبلغ حالياً 4387.22 دولار. وكان السعر قد ارتفع بأكثر من 1% في وقت سابق من التعاملات إلى أعلى مستوى له منذ 5 حزيران. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 4467.5 دولار عند التسوية.

في تقرير جديد نشرته منظمة العمل الدولية أكدت فيه بأن معدل بطالة الشباب ارتفع عالمياً العام الماضي، في حين سجل بعض أكبر الزيادات في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، وذلك في ظل الطفرة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي. ويظهر التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية حول تشغيل الشباب أن معدل البطالة العالمي للفئة العمرية من 15 وإلى 24 عاماً بلغ 12.4% عام 2025 مقارنة بعام 2024، وهو ما يعادل 67 مليون شخص عاطل عن العمل. كذلك ارتفعت بشكل طفيف نسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تدريبا لتصل إلى 20%، وهو ما يعادل أكثر من 257 مليون شخص. وبحسب منظمة العمل الدولية يتوقع أن يبقى معدل البطالة بين الشباب مستقراً عند 12.3% في عامي 2026 و2027. ويظهر التقرير أن التطورات التكنولوجية لا سيما تصاعد دور الذكاء الاصطناعي تغير آفاق العمل لدى الشباب، ولا تزال الدول العربية وشمال أفريقيا بحسب التقرير تسجل أعلى معدلات بطالة الشباب في العالم. ففي عام 2025 بلغ معدل بطالة الشباب 26.2% في الدول العربية التي لم يسمها التقرير، و 22.6% في شمال أفريقيا. وفي كلا الإقليمين الفرعيين كان شاب واحد على الأقل من كل 3 شباب غير ملتحق بالعمل أو التعليم أو التدريب. ويشير التقرير إلى أن الوظائف التي كانت تشكل تقليدياً بوابة لدخول الشباب إلى سوق العمل شهدت تراجعاً، خصوصاً الوظائف المكتبية والإدارية ومهن الخدمات والمبيعات والوظائف المرتبطة بالصناعة التحويلية، بالإضافة إلى بعض المهن التقنية. حالياً 6.1% من الوظائف التي يشغلها حالياً شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً تندرج ضمن مهن شديدة التأثر بالتغيرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ماذا يعني ذلك بالنسبة لسوق العمل؟ في حال اختفاء 10% من هذه الوظائف المعرضة لتأثير الذكاء الاصطناعي، فإن 5.6 ملايين شاب من القوى العاملة لا سيما في البلدان ذات الدخل المرتفع سيواجهون خطر البطالة أو الاضطرار لتغيير مهنهم أو الخروج من سوق العمل. وهنا ما الحل؟ اللجوء إلى تدابير لمساعدة الشباب على اجتياز عالم العمل، تشمل اعتماد نهج محوره الإنسان في حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يضمن أن يتيح ابتكار الفرص بدلاً من أن يعمق أوجه عدم المساواة، والاستثمار في التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة وبرامج التلمذة المهنية. إلى ذلك يبدو أن الجيل زد أقرب إلى شعار مختلف بشأن المال، نعم للدلال لا للتقشف. بحسب بنك أوف أمريكا يسجل الجيل أدنى نسبة للإدخار إلى الإنفاق بين الأجيال، لكنه يواصل الإنفاق بقوة على المجوهرات والجمال والقهوة والسفر. وقال 92% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يدللون أنفسهم. وإذا ارتفعت الفاتورة فهناك العمل الإضافي، 27% قالوا إنهم يعملون بالفعل أو يخططون لعمل جانبي للمساعدة في تمويل السفر والترفيه. وعلى الأقل في الوقت الحالي يبدو أن الجيل زد يفضل البحث عن دخل إضافي قبل التخلي عن السفر والترفيه.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق،
2: من دوري كرة القدم للمحترفين. نكون معكم نرصد أبرز النتائج ضمن استديو تحليلي في البرنامج الرياضي. ملاعبنا الخضراء، تابعونا كل جمعة 4:30 عصراً على إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق. ملاعبنا الخضراء. الإعداد والتقديم وجيه شويكي. الهندسة الإذاعية نسرين عمير. تساعد في الإخراج براء برهوم. الإخراج حمدي شويكي. أهلا بكم في ملاعبنا الخضراء. مبروك لأهل حلب وحمص الفداء التأهل إلى دور المجموعات في دور التحدي الآسيوي لكرة القدم. أهل حلب فاز على فريق شرطة بنجلاديش بهدف مقابل لا شيء، وحمص الفداء فاز على فريق دور دوي القرقيزي بفارق ركلات الترجيح 8-7 بعد التعادل بهدفين لهدف.

0: مبروك لأهلي حلب وحمص الفداء. معنا الكابتن ياسر العبيدي المشرف في أهلي حلب. سلامات كابتن ياسر. طبعا المنافسة مثيرة جدا في البطولة والتحدي من الفريقين، وصول أهلي حلب وحمص الفداء إلى الدور التحدي في والتأهل إلى المجموعات في دور التحدي الآسيوي لكرة القدم. طبعا الاهتمام ضروري جدا في الفترة القادمة والاستعداد والتحضير. معنا الكابتن ياسر العبيدي. عم يسمعنا ياسر؟ كابتن ياسر
1: عم يفصل.
0: طبعا الاهتمام ضروري في المشاركة، وطبعا المنتخبان الفريق حمص الفداء وأهلي حلب استعدا بشكل جيد لهذه المسابقة، وبالتالي نتمنى أن يستمران في تحقيق النتائج الإيجابية إن شاء الله في هذه البطولة. أيضا الكابتن ياسر معنا. سلامات كابتن ياسر.
2: أهلين.
0: الله يخليك يا رب. ألف مبروك. الحمد لله.
2: الله يبارك في عمرك. الحمد لله رب العالمين.
0: طبعا منافسة مثيرة جدا، وأهلي حلب يتأهل وحمص الفداء. ماذا انطباعك عن التأهل؟
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء نحب نبارك حمص الفداء تأهل معنا لدور المجموعات، ونحن بالنسبة لنا الحمد لله رب العالمين إنه الله أكرمنا بفوز بهالمباراة. الحقيقة كان التحضير كثير مدته قصيرة، والمدرب جاي على الفريق جديد، كان مدته قصيرة مع الفريق، وكان في لاعبين جداد داخلين معنا على الفريق من داخل سوريا ومن خارج سوريا. طبعا الحقيقة الفريق لسه ما سجل مع بعضه بشكل كثير كبير، لكن نحن كان يعني أهم شيء بالنسبة لنا هو النتيجة، والحمد لله هلأ في عنا وقت منيح إن شاء الله لحتى نشتغل على الفريق بشكل أكبر، لحتى نقدم مستوى أفضل بإذن الله تعالى بدور المجموعات رغم صعوبة المهمة. لأن الفرق اللي عم تلعب معنا بدور المجموعات الحقيقة في عنده لاعبين 4-5 لاعبين لست لاعبين محترفين عم لعبوا معهم في دوري المجموعات من مختلف الفرق المشاركة في دوري المجموعات.
0: نعم كابتن، خلينا ناخذ فكرة عن الفريق وعن استعداده وعن

0: انطباعك عن المباراة وعن خطوط الفريق في هذه المباراة؟
1: هلا نحن بالنسبة لنا كان المدرب في عنده فكر جديد على أدمن الفريق، حاول يشتغل خلال الفترة الأخيرة على الفكر الجديد اللي هو عم قدمه للفريق، وحاول الفريق الحقيقة بمعظم مراحل المباراة انه يقدم هذا الفكر صراحة بشكل يعني نسبي، قدم الشيء المطلوب منه، مو كل شيء طبعا، لاني بصراحة بحاجة لوقت، هذا الأمر بحاجة لوقت ومدة منيحة لحتى الفريق يقدر يتأقلم مع فكر المدرب ومع الخطة اللي عم بيلعب فيها. أنا الانطباع الأول بالنسبة للي شفته إنه جيد، يعني بالنسبة منيحة، يعني بنحسن نقول إنه جيد الانطباع الأول، وإن شاء الله مع الوقت إن شاء الله بإذن الله تعالى راح تكون الأمور أفضل. يعني بالنسبة للفريق نحن نمتلك مجموعة جيدة، يعني لاعبين موجودين، طبعا استخدمنا لاعبين نحن، واحد برازيلي وواحد كوت ديفوار، واللاعبين الحقيقة ما كانوا بجاهزية كاملة. نحن الحقيقة اللي صايرة إنه الوقت البطولة وتأخر الدوري عنا أثر بشكل كتير كبير على موضوع تحضير الفريق، فالرجنان الموجودة ضمن اتحاد كرة القدم اللي تأخرت يعني أثرت كتير على وضع الفريق. بس نحن مثل ما قلت لك أستاذ، نحن كان أفضل شيء بالنسبة لنا هو أنه نحقق نتيجة إيجابية لحتى ننتقل لدوري المجموعات ونشتغل عليها بشكل كتير كبير. طبعا نحن بالنسبه لنا في عندنا تحضيرات رح تصير بالنسبه للفريق، رح نعمل معسكر خارجي ان شاء الله، عم نحاول نشوف اي بلد بنقدر نحن نعمل فيها معسكر خارجي لحتى نقدر نعمل يعني انسجام كامل بين الفريق، ونعمل عده مباريات وديه مع فرق محترمه بحيث انه تكون مناسبه للمجموعه اللي رح تطلع معنا ضمن القرعه اللي رح تكون نهار الخميس القادم ان شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني بشكل عام انطباعك عن نادي أهلي حلب وبالتالي اهتمامه بالنجوم واللاعبين إن كان شباب أو مخضرمين، كيف تنظر إلى الاهتمام وأنت خبير في
1: هلا؟ لا شك نحن في عنا مجموعة من اللاعبين الشبان الموجودين معنا ضمن الرعاية، وفي عنا لاعبين شبان طبعا موجودين طبعا تحت الرعاية بالنسبة، لكن ما ضلوا معنا بالفريق. حاولنا نحافظ على المجموعة بشكل كامل بالنسبة لنا، والحمد لله رب العالمين توفقنا أنه نقدر نحافظ على المجموعة بشكل كامل. بين اللاعبين في عنا لاعبين شبان وفي عنا لاعبين مخضرمين، عم نعمل مزيج بين اللاعبين المخضرمين واللاعبين شبان حتى نحقق النتيجة المثلى بالنسبة لنا إن شاء الله بآسيا وبالدوري. طبعا نحن في عنا كمان، نحن ما ننسى أنه في عنا بطولة الدوري كمان، فهو تحضير لكأس التحدي المجموعات، ونفس الوقت تحدي بالنسبة لموضوع الدوري السوري إن شاء الله.
0: إن شاء الله. انضم إلينا الكابتن جمال الهامش مدرب أشبال فريق الوثبة حمص الفداء. كابتن جمال معنا فصل كمان، نتمنى أنه يكون الكابتن عبد الإله بوطة بعد الموجز إن شاء الله سنتابع الحوار. ألف مبروك. وكابتن ياسر، ماذا تقول عن الفئات العمرية في نادي أهلي حلب؟
1: هلا نحن بالنسبة لنا موضوع الفئات العمرية الحقيقة خلينا نقول بصراحة، بدي أحكي يعني هالموضوع ممكن يزعج الناس يعني، لكن نحن مظلومين الفئات العمرية عندنا بالنادي. المفروض إن نحن يكون في اهتمام أكبر بالفئات العمرية، المفروض نشتغل عليهم بشكل كثير كبير للفئات العمرية، ونعمل لهم استراتيجية عمل علمية مع مشرف يكون عنده خبرة كثير كبيرة بالفئات العمرية لحتى نقدم لاعبين للمستقبل بالنسبة لنا. مثل ما شايف أستاذ وجيه، نحن بالنسبة لنا عم نعاني كلياتنا بالدوري السوري من نقص اللاعبين بالدوري السوري بمرحلة المحترفين، وهذا يعتمد طبعا كله من الأساس يعتمد على موضوع الفئات العمرية. إذا اهتمينا بالفئات العمرية هي القاعدة الأساسية والرئيسية لرفض اللاعبين بطريق الرجال، فنحن كل ما اهتمينا أكثر بالفئات العمرية أنا برأيي نحن عنا الدوري بتطور. بالإضافة في عندي كثير شغلة مهمة أنا بدي هيك من المنبر عندك هون إني أطرحها بالنسبة لاتحاد كرة القدم.
0: تفضل.
1: نحن نرفع عدد سوية اللاعبين الأجانب الموجودين بالدوري، نحن عندنا 3 لاعبين بس، نحن الفرقة الثانية عم تشارك 5 لاعبين، نحن بالاتحاد الآسيوي قالوا لنا فيكم تشاركوا ب8 لاعبين، 9 لاعبين أجانب، كل الدوريات تجيب لاعبين أجانب لحتى ترفع سوية الدوري، هذا مو انتقاص من لاعبنا السوري، لكن نحن لحتى نقدر نرفع من سوية الدوري ولحتى نقدر نحن نقدم نتائج كثير كبيرة على مستوى آسيا. طبعا نحن بالنسبة لنا الفوز فوزنا وفوز حبس الانتداء ممكن هذا الشيء يعطي نتيجة إيجابية لترتيب. طبعا انت بتعرف في عنا الاسيا وانو اسيا 2، في عنا هذا كله طبعا ترتيبه حسب انت مستوى الدوري عندك وحسب نتائجك اللي بتقدمها باسيا، فيمكن هالنتيجتين ان شاء الله تعطينا احنا، والقدام ان شاء الله بمجموعات بتكون نتائج ممكن ترفع

0: سوية الترتيب عنا بآسيا بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله. طبعا واضح أنه نتائج جيدة واهتمام، وألف مبروك لأهل حلب وحمص الفداء التأهل إلى دور المجموعات في كأس التحدي الأسيوي لكرة القدم، يعني هذه النتائج الجيدة فعلا، وبالتالي الاستعداد في الفترة القادمة لتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة
0: إن شاء الله.
1: ألف شكر للكابتن ياسر لبيدي المشرف في نادي أهلي حلب، أهلا وسهلا فيك. وكنا نتمنى الله يخليك يا رب، كنا نتمنى يكون معنا الكابتن عبد الإله بوطا، حاولنا كثير نتصل معه وهو مشرف أيضا الفئات العمرية في نادي حمص الفداء. على كل حال لنا لقاءات قادمة إن شاء الله. موجز الأخبار بعد لحظات مع زميل محمد درباس، ولنا عودة بإذن الله.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
3: الخامسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرعي يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين القضائي والقانوني. سوريا تدين بأشد العبارات استهداف إيران ناقلتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، وتؤكد رفضها القاطع لاستهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة. سوريا تهنئ باكستان بمناسبة ذكرى الاستقلال، وتؤكد على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وفد من وزارة الخارجية والمغتربين يشارك في فعالية رفع علم جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة التي أقيمت في مقر السفارة بدمشق بمناسبة العيد الوطني الباكستاني. الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تتفق مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا على برنامج تدريبي تخصصي للكوادر الحكومية لدى مؤسسة تركسات. وأخيرا، مطار دمشق الدولي يشهد حركة متزايدة في أعداد المسافرين القادمين والمغادرين بالتزامن مع تنامي حركة الرحلات الجوية واستعادة المطار زخمه التشغيلي. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: عودة إلى ملاعبنا الخضراء. طبعا مشاركات متعددة في كل الألعاب الرياضية نتابعها دائما في ملاعبنا الخضراء عبر إذاعة دمشق.

0: المباريات الهامة طبعا في كأس الجمهورية لكرة السلة، أقيمت أمس المباراة الهامة والمثيرة بين أهلي حلب وحمص الفداء، وفاز أهلي حلب بالمباراة وبالبطولة بكأس الجمهورية، بفاز ب 69 نقطة مقابل 62. طبعا المباراة كانت مثيرة جدا، واستطاع أهلي حلب الفوز في هذه المباراة بهذه النتيجة. كانت مباراة متكافئة في معظم مراحلها، وطبعا في إطار الاستعدادات لكرة السلة للمنافسة في البطولات القادمة وفي الموسم المقبل. طبعا هناك استعداد للدوري أيضا والمشاركات الخارجية. منتخبنا الشاب بكرة السلة يخسر أمام نظيره النيوزيلندي ب 58 نقطة مقابل 67 في نهائيات بطولة آسيا بكرة السلة للشباب بالهند. غدا سيلتقي منتخبنا مع لبنان في إطار المجموعة الثالثة، ويوم الاثنين يلتقي مع البحرين. انضم إلينا الكابتن عثمان قداوي. سلامات كابتن عثمان. الله يخليك يا رب، كيفك شو أخبارك؟ طبعا ألف مبروك الفوز بكأس الجمهورية بعد منافسة مثيرة في المباراة. استطاع، وأنا تابعت المباراة، فعلا استطاع أهلي حلب الفوز على حمص الفداء الذي كان منافسا قويا في هذه المباراة. ماذا تقول عنها؟
1: حبيبي يا أستاذ وجي، أول شيء مساء الخير لك ومستمعينا كلهم. أول شيء يعني مبروك لك لفريق الوسطي جمهور كبير، مبروك، لأنه يعني المباراة شفت كانت مادية من الطرفين، يمكن كان فريق الأفضل، نحن كنا متوازين أكثر منهم. لفريق الوسطى عنا كان إصابات، غياب هاني، غياب ديفيد، كمان إصابة، عنا إصابة كمان لأنتوني بكر بالمباراة، بس الحمد لله يا رب العالمين قدمنا يعني مستوى مقبول، من نقول مستوى جيد، مستوى مقبول، وقدرنا نحقق الكأس الجمهورية هالسنة للنادي، وهو الكأس 12 الحمد لله رب العالمين.
0: نعم الحمد لله. طبعا كابتن عثمان، يعني فريق أهلي حلب والمنافسة، وواضح أنه في اهتمام بكرة السلة والنتائج الجيدة بشكل متواصل. ماذا تقول عن الاهتمام باللاعبين والإمكانيات للاعبين؟
1: والله يا أستاذ وزير، نحن وقتنا استلمنا بشكل السلة، نحن حاولنا أنه نشتغل على القواعد، تعرف نحن بشكل عام بكل الأندية بكرة السلة عنا بسوريا الاهتمام يكون ضعيف القواعد، فحاولنا نحن نهتم بالقواعد لبناء جيل جديد للنادي، جل الفريق يكون من شباب النادي أو من الفريق الأندر 18 أو أندر 16، طبعا هذا الموضوع بياخذ وقت سنة سنتين وثلاثة، يمكن لبين ما نجهز فريق كامل ممكن يطلع كل سنة لاعب أو لاعبين. استخدمنا مدرب الكرواتي ومساعة مدرب منتخب كرواتيا الكوتش درازن، هلا في عنا كوتش كمان تحت 12 تحت ال 14 سنة، مدرب صربي كمان عم يشتغل على تطوير القواعد، عم يشتغل سوينا أكاديمية نادي الأهلي كمان السنة بشكل مغاير وبشكل متطور جدا عشان نواكب هذا الموضوع. فريق الرجال حاولنا نغير شوي في بعض العناصر، استخدمنا عناصر جديدة، جبنا ديفيد هيرمز مستعيد جنسية، جبنا لوكاس مستعيد جنسية، وللأمانة يعني الفريق قدم مستوى متطور، تفاصيل صغيرة بظروف معينة في المباراة النهائية في السيري مع الفريق الوحدة، يعني كانت خسارة طبعا أنا بعتبرها غير مستحقة، بس ما قلت لك دائما في عندنا ظروف قاهرة خارجة عن إرادتك. إن شاء الله السنة القادمة نحن نخطط هلا لموسم جديد يليق بنادي الاتحاد، وإن شاء الله يكون عند حسن الظن بإذن الله تعالى.
0: نعم كابتن عثمان، يعني بخبرتك ومتابعتك لسنوات عديدة، ماذا تقول عن الاهتمام بالفئات العمرية لفريق لنادي الاتحاد؟
1: هلا قلت لك نحن الفئات العمرية نحن يعني يمكن هي نحن من أول سنة يعني شغالين عليها، واستخدمنا مدربين، مدرب أجنبي على جميع، مدرب أجنبي ثاني على مستوى جيد يعني أكاديمي لتطوير اللاعبين. برجع بقول لك الأندية كلها لازم تشتغل على موضوع القواعد، مثل المنتخب لازم تشتغل على موضوع الأعمار الصغيرة، منتخبنا الوطني كيف تعرف يعني شو اللاعبين هم

0: حاليا تندمج كم لاعب من الاعمار الصغيره، يعني اعمار الشباب، نحن عم نحكي باعمار صغيره، يعني نحن سابقا كان لاعب عمره 16 17 سنه 18 سنه على ارقام منتخب الرجال، وكان حموده وكان انور وكان عمار. فهذا الموضوع لازم لازم يصير، ومثل ما قلت لك مواكبنا اساس وجيه من قبل، يعني كان السله السوريه بواجهه السله العربيه حتى الاسيويه، ونحن تاهلنا على كاس العالم بتتذكر ببطوله العالم الشباب عام 1990 كمان كاول منتخب عربي تاهل لكاس العالم. هذا الموضوع لازم يصير في اهتمام من ابتداء من اتحاد السله وانتهاء بالانديه، لازم يكون في تنسيق مباشر. اللي انا وصلني وتناهل مسمعي انه اتحاد كره السله حاليا بصدد خوض تجربه جديده بالاهتمام بالقواعد، مدربين اجانب واكاديميات، ونفس الوقت حتى بده يدعموا المدربين قواعد بالانديه برواتب معينه، منه هي الخطه المشكور عليها اتحاد السله. طبعا الاهتمام جل الاهتمام لازم يكون بالفئات العمريه. تفضل استاذ وجيه.
1: انضم الينا الكابتن هيثم جميل مدرب المنتخب الوطني الذي يتابع المباراه والحديث عنها. سلامات كابتن هيثم.
2: اهلا وسهلا
1: استاذ وجيه. وسلم عليك كابتن عثمان قبلاوي معنا على الهواء.
2: اهلا وسهلا كابتن عثمان، ومبروك البطوله المباركه كاس الجمهوريه.
0: علينا يا كوتش، الله يبارك في عمرك حبيبي، الله يبارك في عمرك.
1: يعني واضح، يعني انا بنبسط كثير لما بشوف نجوم كبار دائما بيهتموا وبالتالي بيتابعوا يعني الكره السله. ماذا تقول عن المباراه كابتن هيثم؟
2: ما في شك، يعني كانت المباراه امبارح هي تتويج لجهد فريقين، الاثنين حاولوا انه بينهم موسم ببطوله رسميه، خلقوا رحشة ما عندهم، يمكن شوي ما قدموا من الظروف الأطول مدة الدوري، ولكن الاجتهاد كان الفريقين كان واضح. خلينا نقول كان نادي أهلي حلب مركز أكثر، عرفان مفاتيح القوة بالنسبة له رغم النقص بعدد اللاعبين كان موجود فيه، عرفان مكامل القوة بنادي حمص الفداء، كان أكثر تنظيما، الإنسان بالدفاع والإنسان بالهجوم، استفاد من كل عناصره، قدر يتحكم بمجريات المباراه تقريبا معظم اوقات المباراه، قدر يتوج هذا الجهد بالفوز بالمباراه وتتويج بكاس الجمهوريه.
1: نعم. طبعا نبارك مرة أخرى لأهلي حلب الفوز وهذه المنافسة، وتحية من القلب للكابتن عثمان قبلاوي. أهلا وسهلا فيك كابتن عثمان. كابتن عثمان عم تسمعنا؟
0: ايوه استاذ
1: وجيه، الف شكر لك ان شاء الله
0: والف مبروك. شكرا لك، الله
1: يخليك. كابتن هيثم، يعني خلينا نحكي حديث فني عن المباراه وعن حمص الفداء. كان بودي انه يكون معنا الكابتن اديب تاسي، عم دقله خارج تغطية حتى الآن رقمه، نتمنى أنه حاولوا معه مرة تانية خلينا نحكي معه. كابتن هيثم، شو بتقول وأنت خبير ومدرب المنتخب الوطني؟
2: والله شوف أستاذ وجيه، يعني المباراة مثل ما قلت لك، يعني كانت المباراة مبارح بالعناصر المحلية فقط، أكيد كان مستوى الفني أقل ما العالم كانت توقعته، وفي فرق كبير بما يكون معك ثلاثة محترفين بالفريق أو عم تلعب بدونهم، تخلو حلول أكثر، خاصة تخلو شخصية فردية أو كحلول اللاعبين المحليين. فريق حمص الفداء أكيد فريق مجتهد، كان عنده طموح كثير هذا الموسم بالمنافسة على الأقل الدوري أو الحصول على كأس الجمهورية. ما برأيي يعني ما أو ما قدم المستوى الفني اللي كان مطلوب أو بتأمل منه. رجع بلك بجوز إرهاق الموسم، الفترة الطويلة اللي صارت، ضغط المباريات، هذا شوي أثر على الفريق. تغيير المدربين بالنسبة له لحمص الفداء السنة، يعني تقريبا غير، كان يعني الكوتش رودي هو يعتبر رابع مدرب بيجي على الفريق، كل هذا اكيد بيأثر على المستوى الفني، ولكن بالنهايه بتعرف يعني كرياضه في حدا بيفوز في حدا بيخسر في مطبات. بالمجمل برجع بقول لك قدموا الفريقين بقدر الامكان اللي ممكن يقدموه ضمن العناصر المحليه، بالنهايه توجت الفوز نادي اهلي حلب فنيا، يعني كان اول مباراه كان ضمن الوسط. بالنهايه الموسم انتهى، كل عام بخير، مبروك لنادي البحرية بطولة الدوري، مبروك لنادي أهلي حلب بطولة كأس الجمهورية، مبروك حتى كمان لحمص الفداء بطولة درع الوزارة، يعني توزعت هالسنة البطولات على ثلاث فرق، إن شاء الله يكون الموسم القادم موسم أفضل للجميع.
1: كابتن، يعني باعتبارك مدرب المنتخب الوطني كرة السلة، ماذا تقول عن نجوم كرة السلة في إن كان أولاً نادي أهلي حلب أو حمص الفداء أو الأندية الأخرى، وكيف يمكن ضم اللاعبين في المنتخب الوطني؟
2: والله يعني امبارح خلينا نقول كابتن رامي مرجاني اللي هو من العناصر المميزه جدا قدر يكون خلينا نقول نقطه فارقه بفريقه، يمكن لانه اخذ المساحه والدور اللي هو متعود عليه فقدر ياخذ عده ثلاثيات خلت فريقه بالمقدمه. طبعا ما في شك ما في نذكر دور الوهاب حمي بالريباوند الهجومي والدفاعي، انطوني بكر، الحريري من جانب لوكس اكيد كمان اللي شكل اضافه لنادي اهلي حلب. بالمقابل بنشوف الطرف الثاني كامل عبد الله مرديس اسماء، الطرف الثاني كان جورج غريان، طارق الجابي، عمر الشيخ علي، كلهم شباب يعني عمر ادلبي قدموا يعني مستويات متفاوته جيده للوسط. برجع بقول انا يعني بعزي هذا الشيء كله اللي هو موضوع طول الموسم والارهاق اللي صابهم. لا شك انه ما في مجموعه منهم اكيد حتكون هي عناصر جيده ومفيده للمنتخب الوطني بالمرحله القادمه بالتصفيات القادمه. دائما بنتامل احنا من لعيبتنا المحليين الوطنيين اللي هن الاعتماد عليهم بالمنتخب انه يضلوا عم يتابعوا هن خلينا نقول التحضيرات النشاط تبعهم ليكونوا بجاهزيه تامه امتى ما كان المنتخب بحاجته.
1: نعم، انضم الينا الكابتن هلال دجاني. سلامات كابتن هلال. كابتن هلال؟
3: لا
1: عم تسمعنا كابتن هلال معنا انت؟
3: اهلين استاذ زيد.
1: سلامات كابتن هلال، بيسلم عليك كابتن هيثم جميل معنا على الهواء.
3: ايه الله يسلمك يسلمك.
1: ماذا تقول عن المباراه النهائيه لكاس الجمهوريه التي اقيمت امس واللي فاز فيها فريق اهلي حلب؟
3: مثل ما شفنا المباراه كانت هي مباراه تنافسيه، صحيح انه الفريقين ما لعبوا كثير بالكاس وكان في صعوبه انه عم يلعبوا باللاعبين المحليين، هن ما عملوا التجربه خلال الدوري وما كان في فرصة لأنه يجربوا فريقهم بهاي المجموعة، وخاصة فريق الأهلي عم يلعب كان بثمان لاعبين، فالفريقين يعني عندهم نقص باللاعبين لأنه كان في اعتماد كبير على اللاعبين الأجانب، فما بنعرف الكأس بدون اللاعبين الأجانب كان في هاي الثغرة، لكن الفريقين لعبوا مباراة مقبولة. فريق أهلي حلب بخبرته الأكبر عرف أنه ينهي المباراة باستفادته من طول عبد الوهاب الحموي، قدر أنه ينجح دفاعيا بإيقاف هجوم حمص الفداء. المباراة بقيت متكافئة لآخر ساعات وكانت مباراة لا بأس فيها كنهائي كأس.
1: نعم كابتن هيثم، ننتقل إلى المنتخب الشباب الذي لعب مع منتخب نيوزيلندا، ماذا تقول عن منتخب الشباب ومشاركة منتخب الشباب في بطولة آسيا؟
2: والله أنا أول عشان أي المنتخب كادر فني عطان محمد أبو قعود الكادر الإداري اللاعبين أدى مباراة أنا بعتبرها جيدة إلى حد ما، أكثر من جيدة كمان أول كوارتر والثاني وحتى الرابع، يمكن الثالث شوي صار في دروب يعني بأكيد بيكون في له أسبابه، ولكن كأس اليوم أنت عم تلعب مع منتخب نيوزيلندا أكيد إحنا نعرف نيوزيلندا ترتيب على العالم قديش مستواها الفني اللي بكرة السلة، الإمكانيات البدنية الموجودة عندهم إلى مراحل كثير كبيرة كان المنتخب عم يقدر يجاري هذا المنتخب. أكيد إحنا لهذا يعني اليوم أي مشاركة على مستوى القارة خلينا نقول لازم يكون قبل منها في تحضير بمباريات قوية مشان اللعيبة تقدر تاخذ على هذا المستوى من المباريات والمنافسة، ولكن المجمل في عدد من اللاعبين خامات جيدة، في أمل إلها للمستقبل إن شاء الله تكون هي نقول الرديف أو العناصر الأساسية لمنتخب الرجال في المستقبل، كان في أفكار فنية جيدة بالمباراة سواء دفاعيا أو هجوميا، يعطينا العافية، الفرق كان جدا بسيط يمكن 9 نقط أو 8 نقط يعني ما يعتبر رقم كبير معناتها وهي مباراة كلوز جيم كانت. قدموا اللي عليهم، بتوقع الى حد كبير يعني عامل هو خبره المباريات اللي ثقيله هو اللي ما ساعد انه تكون النتيجه متقاربه اكثر او نقدر نتفوق على المنتخب النيجيري، ولكن مجمل له كل التحيه ويعطيه العافيه ما قصر.
1: نعم، كابتن هلال شو بتقول عن مباراه منتخبنا مع نيوزيلندا؟ الشباب.
3: طبعا ناخذين نيوزيلندا
2: عن مباراه منتخبنا مع نيوزيلندا.
3: احنا ما شفنا كل المباراه يعني. شفنا مختطفات وشفنا الإحصائيات، المباراة يعني كانت متكافئة، وهذا الشيء يعني ببشر

0: لهيك منتخب منتخب صغير، لأنه نيوزيلندا من الدول المتقدمة بعالم كرة السلة، هي من أوائل دول العالم، أول تاني آسيا دائما، هي وأستراليا والصين واليابان. ففريقنا لما عم ينافس وصل لآخر مراحل المباراة وهو عم ينافس فريق مثل فريق نيوزيلندا، معناته نحن فريقنا المستوى الفني جيد ومستقبله باللعبة يبشر بالخير. فهذا الشيء لازم ينبنى عليه ولازم يكون في اهتمام بهذا الفريق وبالأجيال اللي بعده، عشان ما تنقطع السلسلة ويبقى هذا الاهتمام ويبقى هذا المستوى ثابت عدة سنوات. هذا الشيء بيقدر انه يفرز بعدين منتخب وطني للرجال، منتخب قوي في مجموعة كبيرة من اللاعبين الموهوبين مثلي.
1: نعم كابتن هيثم، شو بتقول عن المباراة المقبلة بين سوريا ولبنان غدا السبت؟
2: أكيد مباراة صعبة على الفريقين، مباراة مفصلية. منتخب لبنان خسر مع منتخب البحرين فرق 6 نقاط، نحن خسرنا مع نيوزيلندا فرق 6. الفايز من الفريقين أو المنتخبين حيعطيه أمل كبير إنه يكون بالدور الثاني، لأنه الخسارة الثانية حتكون يعني تدخل الفريق بحسابات جدا صعبة. بسرعة قابلنا مع منتخب لبنان بتصفيات غرب آسيا، كان كمان نتيجة متقاربة جدا. إن شاء الله الشباب اللي صار عندهم خبرة أكثر إن شاء الله يقدموا مستوى أفضل، إن شاء الله يكون في تحضير جيد من الكادر الفني، تركيز أكثر من اللاعبين، حلول لمفاتيح اللعب منتخب لبناني، دار التركيز أفكار بالدفاع، إن شاء الله يقدر يتوفق ويروح المباراة حتعطيهم نفس أكيد وروح معنوية أفضل، يقدر يكملوا المشوار اللي عملوه بالمقدمة منتخب البحريني يتأهل للدور الثاني إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كابتن هلال، شو بتقول عن المباراة المقبلة بين سوريا ولبنان غدا السبت؟
0: والله يا هو المستوى اللي ظهر فيه الفريق السوري والمستوى اللي ظهر فيه الفريق اللبناني، فريقنا أميز، يعني فريقنا ممكن أنه هي لبنان قوية دائم، لكن هن ما كانت مباراتهم، يعني هذا فيها فرق فئات عمرية ممكن تتغير بكل سنة ويكون في أجيال جيدة وأجيال أضعف. فهذا الجيل اللي عنا جيل قوي وجيد، وهذا فريقنا يعني عم يلعب بشكل جيد، وهذا اللي ظهر بأول مباراة. والفريق اللبناني يعني تقريبا ما بالعكس ما هو من الفرق اللي كان مثل ما كانوا الفرق. فأنا أتوقع أنه يكون النتيجة يعني إما متكافئة أو لصالح يعني نقدر نفوز في المباراة، لأنه فريقنا ما بيقل أبدا عن المنتخب اللبناني في هاي الفئة حاليا.
1: نعم كابتن هيثم، شو بتقول عن الاستعدادات للمنتخب الوطني وأنت مدرب المنتخب الوطني؟
2: والله تعرف الموسم امبارح انتهى بكأس الجمهورية، إن شاء الله بكرة غالبا حيكون أول يوم تحضير. للأسف المدة الزمنية جدا قصيرة، أول مباراة عنها 22 شهر مع أستراليا بالفلبين 5 مباريات. نحاول نجهز الفريق بطريقة نقدر نعمل مباريات جيدة في أستراليا ونيوزيلندا. الإرهاق واضح اللاعبين كثير، تأخر الموسم طول كثير، بس يعني مجبرين إن شاء الله نقدر نعمل مباراة أو مباراتين وديات مع أحد المنتخبات، في شوية اتصالات عن طريق اتحاد السلة، نرجو الله إن شاء الله نقدر يعني نوصل للنهاية أو نقدر نعمل شيء يكون يعني يكون منطقي وقبول للسلة السورية
1: إن شاء الله. شكرا للكابتن هيثم الجمية المدرب المنتخب الوطني كرة السلة، والكابتن هلال دجاني الخبير السوري والمدرب الوطني، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا أستاذ.
2: أهلا أهلا.

0: انضم إلينا الكابتن جورج شكر الخبير في كرة السلة واللاعب الدولي السابق. سلام الكابتن جورج.
1: يا هلا
0: أخبارك؟ الله يعطيك.
1: يا هلا أستاذ وجدي.
0: طبعا المباراة النهائية لكأس الجمهورية انتهت بفوز أهلي حلب على حمص الفداء ب 69-62. ماذا تقول وأنت خبير في كرة السلة عن هذه المباراة؟
1: الحقيقة أول شيء مساء الخير لكم ومساء الخير للجميع. بصراحة خلينا نقول

0: الفريق الأهلي الفوز بكأس الجمهورية بمباراة امبارح. نقدر نقول له ألف مبروك، ونقدر نقول أكيد ألف مبروك وصوله لنادي حمص الفداء للمباراة النهائية، وهارد لك له. بس الحقيقة بمجريات المباراة امبارح كان في تركيز، في تصميم، في دراسة صحيحة لفريق حمص الفداء من قبل فريق الأهلي، رغم غيابات، رغم وجود فقط 8 لاعبين بالمباراة، وبغض النظر عن الأسباب، بس هذا شيء مربك لأي فريق، وخاصة بمباراة نهائية. بالمقابل فريق حمص الفداء كان بعناصر كاملة، مع الأسف كمان لمرة جديدة تغيير بالمدرب. مع كل احترامنا للقرارات اللي كانوا بياخدوها حمص الفداء، بس تغيير 5 مدربين خلال موسم هذا شيء مو مصلحة أي فريق، ومضر وبترك كتير ثغرات وشيء ما له منيح لمسيرة الفريق. وما قدر هو ما قدر سيطر ولا بأكثر من دقيقة أو دقيقتين على أي جزء من مجريات المباراة، مع أنه كان السكور قريب، وكان باستطاعة حمص الفداء بتنظيم أفضل، بتعاون أكثر بين اللاعبين، لأنه كان في ممكن بسهولة أنه ينحد من العناصر المؤثرة بفريق الأهلي ويقدر هو يربح المباراة. بس يبدو أنه كان تحضيره مو على مستوى المباراة، أو تنفيذ اللاعبين للتحضير كمان، يعني يمكن اعتبروا انه فريق الاهلي غياب عدة عناصر اساسية بالفريق ممكن يترك ثغرة كبيرة، وممكن يكون الفوز بالمتناول باي وقت بالمباراة، وهذا ما بصير خاصة بالمباريات النهائية، بتتغير كثير حسابات. والكلمة الفصل هي لتعاون اللاعبين واخلاصهم وتصميمهم على تحقيق اللقب.
1: نعم كابتن جورج، طبعا اهتمام في كرة السلة واضح، الاهتمام الجماهيري والمتابعة الجماهيرية، ماذا تقول عن اهتمام الأندية بكرة السلة وبالتالي المنافسات المثيرة اللي عم نتابعها؟
0: الحقيقة أكثر شيء ميز هالموسم هذا، وهذا شيء مو غريب على جماهيرنا، هو المتابعة الجماهيرية من كافة جماهير الأندية. ما بنقدر نقول في نادي جمهوره أصلا، حتى كل الفرق كانت يعني حاضرة وعم بتسافر مع فرقة، وحضورها شيء مميز، وهذا شجع كمان مع وجود النقل التلفزيوني، هذا قدم صورة رائعة جدا عن جمهورنا. طبعا بالإضافة لوجود اللاعب الأجنبي خلى يرتفع المستوى الفني، وإن شاء الله هذا شيء بده يعني ساعدنا يعني بالمواسم المقبلة أن يكون المستوى بشكل أفضل. ولكن هي الأندية لازم يكون عندها استراتيجية لتطوير اللعبة عشان تتابع، يعني مثل ما بقولوا تكون هي على مستوى الاهتمام الجماهيري والإعلامي، وعلى مستوى حتى الاهتمام من قبل المعنيين عن كرة السلة وعن الرياضة بسوريا. لياج يعني كثير مطلوب هلا من إدارات الأندية أن يكون عندها استراتيجية واضحة لتطوير والاهتمام أكثر بالفئات العمرية لخلق أجيال جديدة، ويكون في تنافس بين اللاعبين لحتى اللاعبين كمان تتطور وما تستكين أنه هي ما في مين ينافسها بمراكزها، إن كان على صعيد الأندية أو حتى على صعيد المنتخبات. ولكن أعتقد أنه إدارات الأندية بعيدة عن هالنقطة.

0: وبعيدة عن طريقة التفكير، مو لأنه هي ما تقدر تفكر هيك أو ما في إمكانيات مادية، بالعكس هلا الإمكانيات المادية أنا شايفه عند أغلب الأندية أفضل من قبل بكثير، حتى الدعم الحكومي هو أفضل من قبل بكثير، بس إدارات الأندية ما بتفكر أنه هي تعمل بمبدأ الأمانة، هي مستلمة أمانة ولازم تطورها وتسلمها للي بعدها، وهذا بعتقد هي نقطة يجب محاسبة الإدارات عليها.
1: نعم كابتن جورج، بشكل عام انطباعك عن منتخبنا الشاب الذي لعب مع نيوزيلندا وخسر أمام المنتخب النيوزيلندي في الهند ب 58-67؟
0: الحقيقة امبارح يعني قدم الفريق مباراة ممتازة، وأنا بعتقد مي غريبة عليه، أولا صار فترة المنتخب لعب تصفيات غرب آسيا، بعدين امبارح يعني كان هو معسكر لو فترة بسيطة بعسكر، وهذا شيء جيد مو غلط، ولكن هو المنتخب يضم عناصر ممتازة جدا، الكادر منسجم ومنسجم حتى مع الفريق، المنتخب بعتقد انه يعني تحت الدعم الجيد اللي عم تحظى فيه منتخباتنا، وهذا شيء حلو كتير وشيء مبشر، والحقيقة خطوة انه نحن نستعين مثلا بمجنس مثل باقي كثير من المنتخبات يمكن بالفئات العمرية او حتى بالفئات الاساسية بتجيب مجنس لنغطي ثغرة كبيرة موجودة بمنتخبنا، وهذا اللي صار مبارح، وهذا انا بعتقد انه خطوة مي خطأ، وهي بتفيدنا وبتشجعنا أكثر حتى على تطوير لاعبيننا ليكونوا على يعني مستوى المنتخب الأول بأقرب فرصة إن شاء الله.
1: شكرا للكابتن جورج شكر، الخبير في كرة السلة، أهلا وسهلا فيك كابتن جورج.
0: شكرا لكم.

0: طبعا منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم الذي يعسكر في اللعبة مباراتين في مع البحرين استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية. معنا الكابتن وائل حاجة بيت. سلامات كابتن وائل.
1: سلامات استاذ لك ولبرنامج الشيخ ومتابعينك كل انحاء العالم.
0: الله يخليك يا رب. ماذا تقول عن منتخبنا الشاب وعن المباريات الودية والاستعدادية لتصفيات كأس آسيا؟
1: يعني المنتخب الشاب نحن كل دورة أو كل بطولة أو كل مباريات ودية عم يكون لنا أمل إنهم يتحسنوا. هلا نحن عدة سنين سنوات منتخب الشباب نفس المستوى نفس العقلية نفس يعني ما في تطور نهائي بهالفئة، ومع إنه هالفئة يعني فيها خامات، بس كيف عم يتم الانتقاء ما حدا بيعرف كيف الانتقاء. أول شيء، ثاني شيء هلا عم نطلع مثلا نلعب مباريات ودية مع فرق أكثر خسارة. يعني الواحد لازم المفروض من مدرب لمدير المنتخب لإدارة المنتخب كله، يعني إنه نحن في شيء في سر بهالفئات العمرية. يعني عنا خامات بكل الفئات العمرية من الأشبال للناشئين للشباب. يعني عن خامات المفروض حتى في لاعبين برا من الشباب يعني مكتسبين، المفروض نستعين فيه، لأنه سمعت سوريا صارت يعني لازم ترجع الألق الكرة السورية. فريق الرجال مفروغ من أمره، يعني طبيعي ما عم نقدم شيء ولا عم نتطور ولا عم نتحسن. يعني هلأ إن كام سنة بهالفئات العمرية من الشباب لناشئين لشباب، يعني لازم يوجد من اتحاد كرة القدم حل بقى، يعني حل جذري لصالح الكرة السورية. يعني هالمصالح الشخصية لازم بقى ننتهي منها، من انتقاء المدربين. يعني انتقاء المدربين، شوف كيف عم يتم انتقاء المدربين بالخلافات بين أعضاء الاتحاد. هذا بده المدرب، هذا ليش هي مراضات للمدرب لراضي ولا لراضي عضو اتحاد. الأكفى للكرة السورية واللي بيعمل نتائج والأجدر هو اللي لازم يستلم دفة الفئات العمرية. وأستاذ دائما تنوع بكل برنامجك على الفئات العمرية، يعني دليل أنه هاي الفئات العمرية هي العمود الأساسي لكرة القدم السورية. نعم. يعني نحن بنتمنى من اتحاد كرة القدم، يعني عمين هلأ إنه فترات منيحة، بنحط مدرب منتخب بيفشل بيرجع بعد بيجي غيره بيرجعوا للفشل. ليش يعني هذا؟ يعني معقولة ما في حسيب ولا قيد؟ يعني اللي عم تخسر الكرة السورية بقى حل، يعني نشتغل لصالح الكرة السورية ما لصالح أشخاص معين. نعم. مرادات بعض الأشخاص.
0: نعم. خليك معنا لو سمحت كابتن وائل. ننتقل إلى حلب، زميل محمد أبو جالون. سلامات محمد، وما هو الجديد وخاصة بالفئات العمرية والمنافسات؟
2: تماما، تحياتي لك زميل وجيه لك الأستاذ المستمعين وسط طبعا الأجواء أمطار غزيرة جدا حاليا في حلب.
0: الله يبعد خير يا رب.
2: إن شاء الله يا رب. طبعا بالنسبة لأمور الفئات العمرية، خاصة أن فريق أهلي حلب أو فريق الحرية حاليا من ضمن منافسات بطولة سوريا لفئتي الأشبال والناشئين. حاليا فريق أهلي حلب عم بيخوض مباريات طبعا بحمص، فينا فريق الحرية أيضا في نفس المحافظة يخوض المباريات الثانية. أربع مجموعات قسمت هذه الفئات. أهلي حلب كان طبعا فاز في مباريتين خلال وسط هذا الأسبوع، واليوم حاليا في هذا الوقت تجري المباراة الثالثة لأهلي حلب مع أهلي دمشق. حتى الآن انتهى الشوط الأول، لا نعرف النتيجة، ولكن في المباراتين السابقتين كان فاز أهلي حلب في المباراة الأولى على منبش بثلاث أهداف مقابل لا شيء، وفي المباراة الثانية فاز أيضا على جبلة بثلاثة أهداف لهدف. اليوم هي المباراة الثالثة كما ذكرت مع أهلي دمشق. وأيضا فريق الحرية طبعا كان فاز في مباراتين حاليا بالمجموعات الأربعة التي طبعا تم تخصيص من قبل الاتحاد كرة القدم. تتأهل أول كل مجموعة عن طبعا بفئة الناشئين تحدث، لتكون أيضا المباريات النهائية للفرق الأربعة أول المجموعة الأولى مع أول مع ثاني المجموعة الثانية، وأيضا كذلك بالنسبة للمجموعة الثالثة والرابعة، والمتأهلين سيكون هناك طبعا التجمع لهؤلاء الفرق الأربعة طبعا بملعب الجلاء بدمشق في تاريخ 26 من هذا الشهر، لتكون طبعا نهاية موسم فئة الناشئين. وكذلك الأمر خلال اليومين يوم الأحد القادم ستبدأ أيضا منافسة فرق الأشبال بنفس المحافظات وبنفس الترتيب الذي هو بالنسبة لفرق الناشئين. هذا بالنسبة طبعا للفئات العمرية اللي حاليا عم بتخوض أندية حلب بممثلة بنادي أهلي حلب وأيضا نادي الحرية وأيضا نادي منبج الحاضر أيضا في هالمنافسات، فريق جيد يمتلك أيضا مجموعة جيدة بفئة الناشئين، أيضا ينافس مجموعة فريق الحرية أيضا على الصدارة. لذلك حلب هي حاليا ممثلة بالفئات العمرية كما تحدث في الناشئين والأشبال ضمن المجموعات التي تقام حاليا بمدينة حمص.
0: نعم، شكرا للزميل محمد أبو قالون.
2: شكرا لك.

0: ننتقل إلى الكرة الطائرة والمنافسة في الكرة الطائرة مع الكابتن كريم يانزجي المدرب الوطني ومدرب السلامية في الكرة الطائرة. سلامات كابتن كريم.
1: تحياتي أستاذ وجيه. أهلا وسهلا.
0: الله يخليك الله يخليك يا رب. ماذا عن الكرة الطائرة وأهم المنافسات والمباراة التي تتابعها الآن أنت؟
1: هلا لعبنا من شوي خلصت المباراة لعبنا مع نادي الفرات. كانت مباراة ترى سهلة من الناحية الفنية مع الصعدة على السلمية. نادي الفرات قادم من جديد على الدرجة الأولى. وترى من بقية المباريات ما عندي اطلاع نهائيا لأنه أنا كنت بسطالة ماني متابع لإنتاج الجزء. بس حاليا الشرطة يتصدر البطولة أو بطولة الدوري كأقوى فريق منافس حاليا. هيك أنا برأيي الشخصي يمكن رح يتاجع المشوار الأخير.
0: نعم. انطباعك عن فريق السلامية والمنافسة في فريق السلامية وأنت خبير

0: ومدرب وطني.
1: فريق سلمية بعد ما انتقل خمس لاعبين من فريق سلمية إلى نادي خان شيخون، طبعا الخمس لاعبين هن الخبرة، اللاعبين أصحاب الخبرة الطويلة، انتقلوا إلى نادي خان شيخون، تأثر النادي بشكل كبير بانتقال اللاعبين. عندنا المجموعة اللي هلا أنا عم مدربها هن مجموعة تقريبا بأعمار شابة ضعيفي الخبرة، بحاجة لخبرة كبيرة. عم عيد أنا تقريبا ترتيب أوراق فريق سلمية، ورسمي في نقطة الاتحاد الطائرة مع الأسف، يعني ما قبل أنه نحن خمس لاعبين راحوا إعارة على نادي خان شيخون، ما قبل يضيف لنا على اللائحة خمس لاعبين بدالين، فتأثرنا كثير نحن بالمستوى. عندنا لاعبين ما قبل اتحاد كرة الطائرة أنه نضيفنا على اللائحة، ما بعرف ليش هاي نقطة يعني. فنحن ابتداء من الدولة القادمة حيقول يرجع سلمية منافس بقوة على بطولة الدوري.
0: نعم كابتن كريم، الاهتمام برأيك بالفئات العمرية في الكرة الطائرة، يعني واضح أنه في نشاط واسع ونحن نتابع باستمرار كل الألعاب الرياضية، لكن ماذا عن الاهتمام والمنتخبات الوطنية؟ وأنت خبير وكنت مدرب للمنتخب الوطني ومدرب لاعب للمنتخب الوطني.
1: بالنسبة للفئات العمرية الصغيرة هلا أنا بلاحظ أنه الاتحاد الجديد عم يقوم باهتمام كثير جيد بالفئات العمرية، طبعا بحاجة لشوية خبرة بالتخطيط لهالموضوع هذا، بحاجة لتخطيط طويل الأمد، يعني بحاجة لتخطيط طويل الأمد وليس الوقت. في اهتمام، وهذا الاهتمام جيد ومشكور عليه اتحاد كرة الطائرة، فنحن بنشد عقيده بهالموضوع هذا وبنقول له لا تستغنوا، في بعض الخبرات مانا بعض خبرات كرة الطائرة بعيدة عن الاتحاد، بتمنى اتحاد كرة الطائرة انه يستعين بكل الخبرات الموجودة حتى ينهض باللعبة وترجع لألق السابق. انا عم اقول على الهواء مباشره في تقصير ببعض الخبرات المهمه جدا بالنسبه لاتحاد كره الطائره او للعب بشكل عام. هذه نتمنى، وعلى صعيد المنتخبات الوطنيه اي مشاركه عم بتصير لسوريا عم تتاح المشاركه فيها، الاتحاد عم بيحاول جاهد انه يشارك، ما عم يقصر بالموضوع، فنحن بنشد عقله دائما بهالموضوع هذا.
0: نعم ألف شكر للكابتن كريم يازجي المدرب الوطني ومدرب السلمية بالكره الطائره، اهلا وسهلا فيك كابتن.
1: تحياتي هلا استاذ وجيه، يا هلا.

0: عودة إلى الكابتن وائل حاج عبيد اللاعب الدولي السابق والخبير الكروي. سلامات كابتن وائل من جديد.
1: سلامات أستاذ.
0: الله يخليك. ماذا تقول عن الاستعداد للبطولات القادمة بكرة القدم واستعدادات الأندية؟
1: هلا لحد الآن في الأندية الضبابية في الجمعية العمومية 18-11 الشهر هذا يعني بعد كام يوم. فلحد الآن في ضبابية كانوا بدهم ينزلوا الأربع فرق أو بدهم ينزلوا فريقين أو ما ينزلوا حدا. لحد الآن القرار سمحت كل يعني كل شوي بيطلع بيان أو قرار ما عم نعرف ما حدا فهمان شيء لحد الآن. فجابا في الجمعية العمومية هي بالنسبة لنادي جبلة مثلا لأنه هذول الأندية بتهبط. فإذا هبطوا الأربع أندية صار رجع الدوري 12 نادي وبالإضافة لاثنين اللي طلعوا من الدرجة الأولى صار 14 نادي وإذا غير هيك صار يعني إذا ما هبطوا صار 18 نادي وصار عبء كبير يعني على الأندية هذه. فهيدي بالنسبة للأندية جبلة مثلا تشرين وحطين تشرين نادي تشرين لحد الآن في إدارة جديدة من أسبوعين وحطين لحد الآن تمام في لجنة تسيير الأمور من يومين ثلاثة تشكلت إدارة نادي جبلة مبارك لها برئاسة السيد عبد الرحيم راجي وعضوية وسيم سوسي ومحمد جمعة ومحمد الديك وتيسير درويش ومحمد ساير حسن ومحمد اسماعيل. فهي شكلت إدارة نادي جبلة وعندها عبء كبير يعني في عندها كثير منقصات العمل يعني بالنسبة لنادي جبلة في كثير شغلات لازم يعني هاي الإدارة تشتغل فيها. إذا نزلوا على الدرجة الأولى نادي جبلة فمعناتها هذه حتى أسهل للإدارة يعني ما هالعبء المالي بتعرف الدوري بده أي إدارة لازم يكون معه مليارات لحتى ينجح واللي ما النادي اللي فقير ما عنده لا إمكانيات ولا شيء فبالطبع ما راح ينجح. ومن الأندية اللي نزلت

طلع أكثر وضعه المادي سيء يعني. ونادي جبلة فيه استثمارات، بس استثمارات نادي جبلة يعني ما عم تتعهد بالطرق الصحيحة طبعا. فهي وضع أندية لهذا، وفي بعض

0: جديد لأهلي حلب وحمص الفداء التأهل إلى دور المجموعات في دور التحدي الآسيوي لكرة القدم. كل المحبة لكم مستمعين الأعزاء، إلى اللقاء. ملاعبنا الخضراء. الإعداد والتقديم وجيه شويكي. الهندسة الإذاعية نسينا مير. ساعدت في الإخراج براء برهوم. الإخراج حمدي شويكي. هنا دمشق.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: دائرة الدراما الإذاعية تقدم

دفاتر عتيقة من إخراج رفيق سبيعي. خلافاً لرأي الأستاذ عبد الستار وبإلحاح من أهل حارته، يبلغ الشرطة بأن شاباً يسكن حارتهم يروح ويجيء مع فتاة، ويكون الشاب قد تزوج إحدى فتياته قبل يوم واحد من تاريخ الإبلاغ. فتنقلب الحال ويصبح الأستاذ عبد الستار متهماً بالتشهير، ويقبل الشاب أن يسقط دعواه مقابل اعتذار شخصي، لكن عبد الستار يرفض أن يعتذر.

0: صحيح أنا عادة ما بغضب، لكن هالمرة أخرجتني عن طوري يا أبو مسلم.
1: ليش يا أخي؟
0: أنا كنت معتقد إني رايح أشكره بس.
1: خليك على اعتقادك، يمكن الله يسلمها بنتك قدرت تقنعه هو ومرته، يعني يمكن نحن وصلنا معه للاعتذار بنتك وصلت للشكر وبس. ليش كبيت الورد يا أبو راميز؟

0: اهلا وسهلا ام رامز.
1: بأنتك ابو مهدي.
0: طمنينا ان شاء الله انتهت على خير.
1: منين انتهت على خير؟ تعقدت.
0: شو اللي جد؟ حكالي ابو مسلم قال لما بلغوا انه عليه اعتذر له نرفز وكب الورد على الارض.
1: اه يا ابو مهدي، مو بس هيك، اجى على البيت منرفز وخانق سميره وحقق معها. دار الشاب مصر على الاعتذار.
0: أيوه.
1: سميره خففتها شوي، قلت له روح اشكره، قالت لي لا يمكن سمير يكتفي بالشكر وينسى الاعتذار.
0: ايه بدك الدغري، والله هالبنت عقله براسها، الله يخلي لك اياها.
1: ويخلي لك يا رب. بس بيناتنا ابو مهدي،
0: هي.
1: البنت كذبت على ابوها.
0: يا ستي كذبه بيضه ولصالحه.
1: مزبوط.

0: بس شو بدنا نعمل بأبو رامز؟ عقله بلا مواخذة ترس، رجال عنيد، واللي بفكره ما بيتخلى عنه بسهولة.
1: الله يصلحوه، كان لازم ياخذ ولدات ويروح، يلزق حطيني بالحيط، بجوز كانت تمر بكلمة شكر بس.
0: لما أبو رامز عرف إنه فيها اعتذار قال أنا ما بعتذر.
1: لكان مين بده اعتذر؟
0: قال أنتو أهل الحارة.
1: يا ستي نحنا مو مقبول اعتذارنا، الشاب رفض.
0: وهو ما بيعتذر. ما قلت لك أبو رامز عنيد يا أبو مهدي. هلأ المهم الخلاصة، أنت شو صار معه؟
1: بخصوص مرتي؟
0: ايه بخصوص أم مهدي، إن شاء الله رجعت.
1: منين رجعت؟ بالعكس يبست رأسها أكتر.
0: يا بعد ما حاكى أبو رامز أبوها؟
1: لا بعد ما سمعت اللي صار بالحارة.
0: ياه على هالمخلوقة، شو دخل هاي بهاي؟
1: قال يا ستي شاب ما فقست عنه البيضة رب أهل الحارة ورباني محون، فليش هي ما تربيني كمان؟
0: وصلت معها الأمور لهالمواصي؟
1: شايفة عجايب آخر زمان يا أم رامز؟
0: ايه والله عجايب، بس شو بدك تعمل؟ أبو مهدي تنازل، مو مشانها، مشان هالولاد.
1: يا ستي التنازل بلا مؤاخذة بده يلحقوا تنازل، وبالأخير بتصير هي الأمر الناهية. يا الله يخليكي، هذا شيء ما تعودنا عليه أم رامز، الرجال قوامون على النساء.
0: وبتبقوا هيك لا معلقين ولا مطلقين؟
1: بتعرفي عم بيقلي عقلي اطرقها جوازينك يا فيها.
0: وانت بوحدة مالك مخلص بقى، شلون بتنتين؟
1: ما بيكسر نفس المرة إلا مرة تنافسها.
0: جوازة تانية بتكلف الأيام أبو مهدي.
1: ليش أنا شو مصبرني غير التكاليف؟

0: مين؟
1: جاركن السيد سمير موجود؟
2: هذا جارنا الأستاذ
0: عبد الستار
2: جاي يعتذر.
3: أهلا وسهلا أستاذ عبد الستار، تفضل
1: بكم. بتسمح لي أخذ من وقتك دقيقتين؟
3: ساعة وبتشرب قهوة كمان. أهلا وسهلا، تفضل على الصالون، تفضل.
2: بعرفك زوجتي.
0: أهلا وسهلا أستاذ.
1: أهلا فيك يا أختي.
0: من كم يوم تعرفت على بنتك الآنسة سميرة، ما أظرفها.
1: هذا من ظرفك يا ستي.
4: دخل لعندهم؟
5: كان مستصعبة.
4: إن شاء الله يتفهموا.
5: ستي بسيطة، كلهم كلمتين، لا تآخذني كنت غلطانة بحقك وبعتذر، كلمتين بيطلعوا بسهولة وبتنتهي المشكلة.
4: كلمتين وما أسهلهم، بس ما أصعبهم على بابا.

0: يعني حضرتك جاي تعتذر مثل ما اتفقنا؟
1: والله لو كانت المسألة شخصية بيني وبينك لكنت اعتذرت فورا.
0: يعني ما رح تعتذر؟
1: انت جار وإلك علي حق الجوار، أنا بيني وبينك ما في شيء، والقضية بدي تاخد مجراها.
2: معقول؟
1: ليش مو معقول يا ست؟
0: عجيب، أنا مقتنع أنك كنت مدفوع وتجاه القناعة بلت اعتذار، مجرد اعتذار.
1: وأنا عم برفض الاعتذار.
0: بدك المحاكمة يعني؟ طيب شو بدك تقول للقاضي؟
1: بدي أقول للقاضي القضية يا حضرة القاضي بسيطة، أنا عم بحكي باسم أهل الحارة ما هو باسمي الشخصي أبدا. نحن موجودين بحارة عمرها مئات السنين، أجدادنا وآبائنا عاشوا فيها وكلهم مفاهيم ورثناها مثل ما ورثنا بيوتنا وحاراتنا. شفنا شي جديد حبينا نقومه، لجأنا للقانون حتى نحافظ على هالمفاهيم، على هالبيوت والدكاكين، على هالأسر والعادات والأخلاق، على بيتي وبيت أبو

0: ومهدي وأبو مسلم والمختار وحسني أفندي. خفنا نضيع بتيار غريب مو معروف لوين بده يوصلنا. هذا هو جوهر القضية يا حضرة القاضي.
1: بس القاضي ما رح يقتنع، في مسألة شخصية، شو رح تقله؟
0: طيب خلينا نغير السؤال، القاضي شو رح يجاوبني؟
1: وبتعرف كمان جواب القاضي؟
0: القاضي حيقلي الزمن اتطور يا عبد الستار، يعني يا حارة عبد الستار، أجدادنا عاشوا بزمن غير زماننا، كان إلهم مفاهيم غير مفاهيمنا، والشي اللي كان صالح بنظرهن ما عاد صالح بنظرنا. الإنسان حر إذا ما كان عم بيأذي حدا. كيف ممكن إنسان يسمح لنفسه يتدخل بخصوصيات الغير؟ ما بيخاف الغير يتدخل بخصوصياته؟ القانون بهالزمان حدد حقوق كل إنسان وواجباته.
1: والله كأنك قاضي يا أستاذ عبد الستار.
0: القاضي رح يقول لي التطور حيحمل الحارة للعالم وحيحمل العالم إلها. التطور حيخليها جزء من هالدنيا الكبيرة بدال ما تبقى هي دنيا مغلقة على نفسها.
2: تفضلوا القهوة.
1: حطيها هيفا وتعالي، تعالي اسمعي.
0: هالكلام نفسه أنا قلته، كنت عم بقوله دائما، وإذا سألني ليش تصرفت بعكس كلامك حقله ما بقدر بعرف يا حضرة القاضي، كأنه بهالحارة بحاراتها وبيوتها وأهلها شي موجود أقوى مني ومن أفكاري. أنا إنسان واحد ولهالسبب يمكن ضعت. على كل حال هي قضيتي بين إيديك، حكم لي أو حكوم علي اللي بريده، بس تحكم. يمكن هالشي الأقوى مني يشعر بأنه صار أضعف شوية.
2: كأنه المحكمة صارت وكأنه الحارة كلها تحاكمت، ما هيك سمير؟
1: وأنا يا سيدي اقتنعت، حتى الاعتذار بتخلى عنه وخلينا نسكر هالدفتر العتيق.
3: يلي عنده قومي، يلي عنده تخوتي، يلي عنده السجادات، يلي عنده ماكينات، يلي عنده خزانات، هواي عتال البيع. يلي عنده طومة، يلي عنده تخوتة، يلي عنده ماكينات، يلي عنده سجادات.

صور الشخصيات نجاح حفيظ، أنور البابا، نادين، محمد الشماط، مها المصري، بسام كوسة، أديب شحادة، أحمد أيوب، محمد العقاد، مازن لطفي، ظفيرة قطان، هاني شاهين، عدنان دعبول، محمود الأغواني، حسن بغدادي، فاضل وفائي، أحمد مصطفى، وبالاشتراك مع ثراء دبسي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: أيها السادة الكرام، نحييكم في مستهل فترتنا المحلية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات استهداف إيران لناقلتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي.
0: الجمهورية العربية السورية تهنئ جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.
1: الأمن الداخلي في حمص يطيح بشبكة متورطة بالإتجار بالبشر والاحتيال.
0: وفي نشرتنا أيضا، وزارة الطاقة تحذر من ارتفاع منسوب نهر الفرات وتدعو إلى الابتعاد عن مجراه. أيها السادة، هذه النشرة يقرأها عليكم محمد الصلا ومحمد درباس، وفي الإخراج براء برهوم وأروى حامد. وإلى تفاصيل هذه العناوين بعد الفاصل.
1: أهلا بكم من جديد. أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات استهداف إيران لناقلتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، في اعتداء يشكل انتهاكا سافرا لقواعد القانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين تضامن سوريا مع دولة الإمارات العربية المتحدة ورفضها القاطع لاستهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة لما تمثله هذه الأعمال من تصعيد خطير من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، كما تدعو إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة.
0: سوريا تهنئ جمهورية باكستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال. هنأت الجمهورية العربية السورية جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نشر عبر معرفاتها الرسمية عن تمنياتها لجمهورية باكستان بدوام الأمن والاستقرار، مؤكدة حرصها على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
1: هذا وشارك وفد من وزارة الخارجية والمغتربين في فعالية رفع علم جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة التي أقيمت في مقر السفارة الباكستانية بدمشق بمناسبة العيد الوطني الباكستاني ذكرى الاستقلال.
0: أمنيا، ألقى فرع مكافحة الإتجار بالبشر في محافظة حمص القبض على متزعمي شبكة إجرامية وعدد من معاونيه متورطين بجرائم الإتجار بالبشر والاحتيال والابتزاز، بعد ورود بلاغ حول تعرض إحدى السيدات للتهديد والإرغام على الاشتراك في عمليات احتيال عابرة للحدود.
1: وفي محافظة حلب أيضا، ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة منبج القبض على أحد المتورطين في نشاط شبكة مؤلفة من ستة أشخاص

0: تمتهن الخطف والابتزاز المالي بذريعة تهريب الأشخاص إلى تركيا. وأوضحت التحقيقات الأولية أن أفراد الشبكة كانوا يستدرجون ضحاياهم ثم يوثقونهم بمقاطع فيديو ويرسلونها إلى ذويهم بهدف ابتزازهم ماليا مقابل إطلاق سراحهم، إضافة إلى تورطهم في عمليات سطو مسلح استهدفت ممتلكات المواطنين في ريف مدينة منبج.
1: شهدت المنافذ الحدودية السورية نشاطا متزايدا خلال النصف الأول من عام 2026 مع ارتفاع حركة المسافرين وتنامي دورها في مجالات النقل والشحن والربط الإقليمي بين سوريا والدول المجاورة. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن إجمالي عدد المسافرين عبر المنافذ البرية السورية مع كل من لبنان والأردن وتركيا والعراق بلغ نحو 7,069,000 مسافر في الاتجاهين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: في مؤشر اقتصادي جديد ينضم إلى مقومات التعافي التي تشهدها سوريا ويعكس تنامي حركة التنقل والنشاط الاقتصادي والمتمثل في عبور أكثر من 7,000,000 مسافر عبر المنافذ الحدودية خلال النصف الأول من العام. هذا الرقم لا يمثل مجرد إحصائية، بل يحمل في دلالاته أبعاداً، إذ يعكس حيوية المنافذ الحدودية باعتبارها بوابات استراتيجية لا تقتصر مهمتها على تنظيم دخول وخروج المسافرين، بل تمتد أدوارها لتشمل دعم الاقتصاد وتنشيط قطاعات النقل والسياحة والتجارة وتعزيز التواصل الاجتماعي والإنساني بين الشعوب، بما يعزز الروابط الإنسانية والاقتصادية، كما يعكس تنامي حركة السفر والتنقل وارتفاع مستوى الطلب على الخدمات المرتبطة بالعبور الحدودي. كما يشير ارتفاع أعداد العابرين إلى أهمية تطوير البنية التحتية للمنافذ ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتحقيق التوازن بين سهولة الحركة ومتطلبات الأمن والسلامة. ورغم التحديات المستمرة المتعلقة بالخدمات الأساسية وتأمين مساكن مستقرة، تؤكد المؤشرات الحالية قدرة المؤسسات المحلية والوطنية على إدارة ملف العودة بكفاءة، مما يمهد الطريق لمرحلة متقدمة من التعافي الشامل والاستقرار. التدفق الملحوظ لملايين المسافرين وحركة العودة الطوعية لا يقتصر أثره على الجانب اللوجستي فحسب، بل يساهم في ضخ طاقات بشرية جديدة وتنشيط دور سوريا التاريخي كجسر وصل تجاري بين دول المنطقة.
1: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الحميد صباغ، أكاديمي ومحلل اقتصادي. أهلا ومرحبا بك دكتور.
3: أهلا بك أستاذي، أهلا بإذاعة دمشق.
1: حياك الله. يعني دكتور، اليوم كيف يعني ينعكس عبور أكثر من 7,000,000 مسافر عبر المنافذ الحدودية على الاقتصاد المحلي من حيث النمو في القطاعات المرتبطة دكتور، يعني مثلا بالنقل والسياحة والتجارة؟ تفضل.
3: بالتأكيد يعني هذا مؤشر هام وحيوي وإيجابي. يعني عندما نقول خلال الربع الأول من عام 26 أكثر من 7,000,000 مسافر ذهاب وإياب، فهذا يعطي مؤشرا إيجابيا طبعا، ولكن نحن لا نقول بأنه هذا يرقى إلى مستوى التعافي الحقيقي، لأنه يعتبر مؤشرا على التحرك البشري وعودة الحياة، لكنه لا يعكس بالضرورة نهضة إنتاجية مستدامة. ولكن بكل الأحوال هذا يعطي مؤشرا إيجابيا على مدى الاندماج بالدول الإقليمية وعلى مدى أهمية المعابر في سوريا. فإذا أخذنا بعين الاعتبار الأثر على النمو الاقتصادي، هذه الحركة السريعة والمتزايدة طبعا تنعش قطاعات كثيرة محددة، قطاعات يعني أكثرها خدمية طبعا استهلاكية ليست إنتاجية حاليا بسبب توقف العملية، يعني عدم قدرة الاقتصاد حتى الآن على الإقلاع بالعملية الإنتاجية، ولكنها مؤشر على بعض القطاعات بشكل إيجابي مثل قطاع النقل. يعني عندما نقول 7,000,000 معناته يعني نحتاج إلى 7,000,000 فرصة نقل، تمام؟ في بعض الحركة العودة يعني للداخل السوري زيادة

0: الاتجاه باتجاه الصرافة، تمام، هذه تخلق مجال عمل آخر في عمل الصرافة، بالإضافة للمطاعم، الفنادق، الخدمات اللوجستية الأخرى، الخدمات التي ترافق من خدمات اتصال، من خدمات كهرباء إلى آخره، فهذه كلها تؤدي تخلق فرص، يعني تؤدي إلى خلق نوع من الدخل في السوق المحلية، وبالتالي تساعد على زيادة الطلب. وهنا أركز على زيادة الطلب. المشكلة عندما يكون لدينا زيادة الطلب، عندما لا يكون لدينا اهتمام بالناحية الانتاجية أو التركيز على الناحية الانتاجية، سوف ينعكس ذلك على زيادة الاستيراد، لأن حتى الآن يعني زيادة الانتاج لم يلحظ أو لم ينمو بشكل تدريجي مع نمو الطلب الحقيقي في سوريا. وبالتالي هنا يحض هذا الموضوع على النظر بعين الاعتبار على التركيز على المواضيع على القطاع الصناعي بشكل عام من أجل زيادة فعالية الإنتاج بشكل أساسي، بالإضافة إلى توزع التركيز العائدين، توزع التركيز على بعض المناطق كالعاصمة دمشق، يعني أغلب الضغط سوف يكون على العاصمة دمشق بسبب بعض العائدين هم من أجل يعني ممكن نقول سياحة مؤقتة سوريين بالخارج عادوا لإجراءات إدارية معينة، هذه الإجراءات تنصب في مدينة دمشق، وبالتالي التركيز على مدينة دمشق، وهذا يحتاج إلى خدمات لوجستية بالتأكيد.
1: نعم، يعني اليوم هذا التزايد في أعداد المسافرين، كيف نضمن استدامة الكفاءة والخدمات؟ ويعني برأيك ما هي أبرز التحديات الاقتصادية التي قد يعني تواجهها المنافذ الحدودية؟
0: بالتأكيد يعني هناك بعض التحديات، طبعا منها التهالك البنية التحتية للمعابر. نحن نتحدث عن 15 سنة كانت سوريا بعزلة، كانت تحت سيطرة نظام لم يراعي هذا الموضوع، وكان هناك شبه انقطاع في التواصل مع الدول الجوار، وبالتالي تهالك البنية، يجب العمل على تأهيل البنية التحتية للمعابر بحيث أن تكون تلائم وتليق بالمسافرين بالعائدين، بالإضافة إلى قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة، وخاصة نحن نتحدث عن سوريا كدور تجاري محوري في الشرق الأوسط، وبالتالي سوف يزداد حركة المعابر لا محال في الأشهر القادمة، لذلك يجب التركيز على هذا الموضوع. بالإضافة إلى الموضوع الجغرافي، يعني في بعض المناطق يتم التركيز عليها من العائدين أكثر من مناطق أخرى، يجب العمل على تأهيل البنية التحتية من نقل ومواصلات إلى آخره، بحيث أن تستوعب ولا تقع في اختناقات يعني خدمية. نعم. بالإضافة إلى المخاطر الأمنية واللوجستية، طبعا الموضوع هنا متعلق ب يعني عندما نتحدث عن العبور وكذا، يجب أن يترافق مع مكافحة التهريب وضبط الحدود بشكل آمن لضمان سلاسل الحركة التجارية. لا نتحدث فقط عن عبور البشر، وإنما هناك هذا سوف يراعي فيما بعد حركة تجارية. فلذلك نحن نقول يجب إعادة تأهيل جميع المعابر بشكل يلائم التزايد والتطور الموجود والمتسارع، وأنا أتوقع في الأشهر القادمة سوف يزداد هذا الحراك. طبعا يعني بالنهاية يعني ممكن نقول بغض النظر عن التحديات، ولكن يمكن اعتباره مؤشرا إيجابيا وأوليا على تحسن الاستقرار والانتعاش
1: والبيئة الاقتصادية
0: والانفتاح الإقليمي بالضبط. حيث يعكس تراجعا في العزلة وعودة الثقة للإقليم بسرعة، وسرعة هذا يساعد على سرعة الاندماج مع الإقليم، يعني مع دول الجوار بشكل عام، بالتالي يحتاج إلى العمل من أجل إقلاع العملية الإنتاجية بشكل أساسي.
1: نعم، الدكتور عبد الحميد صباغ، أكاديمي ومحلل اقتصادي، شكرا جزيلا لك.
2: دعت وزارة الطاقة الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور وخاصة القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر وضفافه وعدم السباحة فيه. جاء ذلك بالتزامن مع الزيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه الممررة وما سيرافقها من ارتفاع في المناسيب وزيادة في سرعة الجريان. وأعلنت المؤسسة العامة لسد الفرات أنها ستبدأ من يوم غد برفع كميات المياه الممررة من سد قديران تدريجيا من 600 إلى 800 متر مكعب في الثانية وفق المعطيات المائية والتشغيلية ومراقبة المناسيب على امتداد مجرى النهر. ويأتي هذا الإجراء في ضوء الارتفاع المستمر في كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي والتي تجاوزت 1200 متر مكعب في الثانية بصورة متواصلة منذ نحو 10 أيام، مع توقع استمرار الواردات المرتفعة حتى نهاية الشهر الحالي.
1: وفي خبرنا

0: بالأخير أكد مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ بدير الزور البراء الحمد إنقاذ طفل إثر سقوطه داخل حفرة صرف صحي قيد الإنشاء خلال تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية وتطويرها في منطقة غسان عبود بمدينة دير الزور، فيما استجابت فرق الدفاع المدني أيضا ل104 حرائق، منها 3 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية و100 حريق متفرقة في عموم البلاد أسفرت عن وفاة مواطن وإصابة 2 آخرين. سيداتي سادتي، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرتنا المحلية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
1: الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات استهداف إيران لناقلتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي. الجمهورية العربية السورية تهنئ جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال. الأمن الداخلي في حمص يطيح بشبكة متورطة بالإتجار بالبشر والاحتيال. وكان أيضا في نشرتنا وزارة الطاقة تحذر من ارتفاع منسوب نهر الفرات وتدعو إلى الابتعاد عن مجراه.
0: متابعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى الختام، فتقبلوا تحيات فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار. في التقديم والحوار محمد سطيلة ومحمد الدرباس. وفي الإخراج براء برهوم وأروى حامد. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: كل أم ترضع طفلها طبيعياً تمنحه بداية صحية أقوى، فالرضاعة الطبيعية اليوم صحة تدوم لغد أفضل.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. سوريا تدين بأشد العبارات استهداف إيران ناقلتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أثناء عبورهما مضيق هرمز، وتؤكد رفضها القاطع لاستهداف السفن التجارية. هيئة الطيران المدني تعلن عن رحلات مباشرة بين مطاري دير الزور وكولن الألمانية اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. مديرية الأمن الداخلي في منطقة منبج بريف حلب تلقي القبض على خلية مكونة من 7 أشخاص متخصصة بتجارة المواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية تدعو الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور إلى أخذ الحيطة والحذر نظرا للزيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه الممررة من سد كديران اعتبارا من يوم غد السبت. محافظة إدلب تستنفر جهودها الأمنية الخدمية والأمنية لعزل الطرق المتضررة ومعالجة تجمعات المياه بعد العاصفة المطرية التي ضربت المحافظة. أخيرا مدينة المعارض بدمشق تستعد لاستقبال نحو 1000 جهة للمشاركة في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي المقرر انطلاقها في 26 من آب الجاري. ختام الموجز، إلى اللقاء.

وعز الشرق أوله دمشق. قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمت

نقود بلا هيبة ولا قيمة. الإعداد وسام سليمان، التقديم كوثر صالح. نقود بلا هيبة ولا قيمة. الإخراج نورس الكريدي. هذا الصوت يترك أثراً جميلاً لدى أي إنسان، وأي أثر لا يمحى بسهولة، لأن ما تقوم بعده هذه الآلة يعني للإنسان الكثير. لكن لنكن واقعيين، هل تساءلت يوماً ما هي هذه الأوراق في الحقيقة؟ إنها مجرد ألياف من القطن والكتان، مغطاة بأحبار ملونة، ورقة لا تقي من برد ولا تسمن من جوع، إن كانت عند من لا يعرف أو لا يعترف بقيمتها المادية. وهذه القيمة منحتها لها الدولة التي أصدرتها، وهي تتحمل المسؤولية القانونية عنها، ومع ذلك قامت من أجلها الحروب، ورسمنا من خلالها ملامح عالمنا. العلاقة بين الإنسان والمال لم تكن يوماً مجرد علاقة تجارية عابرة، بل هي رابطة معقدة تحمل في طياتها الحرص الشديد على النقود، تظهر من خلال تعامل البشر مع تلك القطع الورقية وطريقة العناية بها، من طريقة طيها بعناية ووضعها في محافظ مخصصة لها. ورغم أن البنوك تصمم الأوراق لتبديلها بعد مدة من الوقت، إلا أن بعض المجتمعات ابتكرت طرقاً غريبة ومدهشة فقط لإبقاء تلك الأوراق في التداول لأطول فترة ممكنة. عندما نسمع مصطلح غسيل الأموال يتبادر إلى الذهن فوراً الجرائم المالية والمافيا والشبكات السرية، لكن في أسواق باكستان الشعبية يكتسب هذا المصطلح معنى حرفيا ومهنة لها حرفيوها وصناعها. نتيجة التبادل اليومي المفرط للروبية الباكستانية في أسواق الخضار والتوابل واللحوم، تتعرض الأوراق النقدية للتلوث الشديد والاتساخ بالشحوم والدهون والغبار. وبدل الذهاب لتبديلها عبر البنوك الرسمية، نشأت مهنة مستقلة في الأزقة الشعبية يطلق عليها أصحابها غاسلو النقود. يقف هؤلاء العمال وأمامهم أوعية كبيرة مملوءة بالماء ومساحيق الغسيل، ويأخذون النقود المتسخة وينقعونها، ثم يدعكون كل ورقة على حدة بحرص شديد كي لا تتلف أليافها القطنية، ليتم بعدها تجفيفها على حبل الغسيل في الشمس. ويحصل غاسلو النقود على نسبة مئوية مقابل عملهم، تتراوح غالباً ما بين 5 و10% من إجمالي قيمة المبلغ المغسول، أو يحصل على مبلغ ثابت عن كل حزمة أوراق نقدية يعيد إليها نظافتها وبريقها لتصبح قابلة للتداول في السوق من جديد.

وإذا كان أهل باكستان يغسلون النقود لتبقى قابلة للتداول في الأسواق، فإن الصومال في التسعينيات شهد واحدة من أغرب الممارسات لترميم القطع النقدية في التاريخ الحديث. عقب انهيار الحكومة المركزية عام 1991، توقف البنك المركزي الصومالي عن إصدار العملة الوطنية الشلن، ومع مرور السنوات والتداول المستمر أخذت الأوراق النقدية بالتمزق والاهتراء، لكن الشارع الصومالي لم يستسلم لضياع العملة حينها، بل ظهرت حرفة جديدة وهي خياطة النقود. جلس الخياطون في أسواق مقاديشو الشعبية ليقوموا بخياطة النقود الممزقة بدقة متناهية تماماً، كما يرتق الثوب المعطوب، وكانت الورقة تقبل في البيع والشراء طالما أجزاؤها المرقوعة مكتملة والأرقام التسلسلية ما زالت واضحة. اليوم تغير المشهد تماماً، فالصومال الذي رتق أوراقه النقدية بالإبرة والخيط في التسعينيات أصبح اليوم واحداً من أكثر المجتمعات اعتماداً على الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، فاختفت الأوراق المخيطة وحلت مكانها الشفرة الرقمية. رحلة العناية بطرق غريبة بالنقود لا تتوقف عند الغسيل والخياطة، بل تصل إلى كيها كقطع الملابس في العديد من دول غرب ووسط أفريقيا كنيجيريا وغانا والكونغو. في هذه المناطق وبسبب المناخ الاستوائي شديد الرطوبة واعتياد الناس على الاحتفاظ بالنقود داخل أقمشة أو أحزمة حول أجسادهم، فتتعرض للتجعد وتمتص كمية كبيرة من الرطوبة، ما يمنع آلات العد من عدها، والتجار لا يقبلونها بسهولة. وهنا ظهرت ظاهرة كي النقود في الأسواق الشعبية، حيث يضع التجار ومحلات كي الملابس الأوراق النقدية تحت قطعة قماش خفيفة، ويستخدمون المكواة البخارية ليفردوا الورقة النقدية وتعود إلى شكلها السابق. السبب الرئيسي في تلك الظاهرة لأن الباعة يرفضون استلام أي ورقة نقدية مطوية ومجعدة خوفاً من وجود تمزق خفي فيها أو لصعوبة عدها، ولذا أصبح كي الورقة ضرورياً لتعود إلى السوق من جديد. كل تلك المحاولات المتعبة من غسيل بالماء والخياطة بالإبرة والكي بالبخار تعتمد على شيء واحد، أن الورقة النقدية ذات قيمة تستحق كل تلك العناية. لكن ماذا يحدث عندما تذهب القيمة المادية لتلك الورقة؟ ماذا لو استيقظت صباحاً لتكتشف أن الأوراق النقدية التي في محفظتك قيمتها أقل من قيمة المحفظة بكثير؟ هنا يتوقف الإنسان عن العناية بالقطع النقدية، يبدأ بإهمالها وازدرائها أيضاً. نعود بالزمن إلى أوروبا وتحديداً إلى ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وتحديداً في عام 1923 شهدت ألمانيا ما يعرف بالتضخم الجامح، حيث طبع المارك الألماني بلا حساب لدفع ديون الحرب، وكانت النتيجة سقوطاً حراً ومرعباً لقيمة العملة. تخيل أن رغيف الخبز كان يباع ب 0.63 مارك، أصبح خلال أشهر قليلة 200 مليار مارك. أصبحت النقود تحمل بالعربات بدل المحافظ، وهنا تحول المارك من وسيلة للشراء إلى مادة خام لأغراض غريبة. أصبح الأطفال يستخدمون رزم النقود للعب بدل الألعاب، لأن شراء لعبة حقيقية كان يكلف الكثير من هذه الرزم، وكانت ربات البيوت يستخدمن أوراق النقود كورق حائط لتزيين جدران المنازل، لأنه أرخص بك

كثير من ورق الجدران الحقيقي. وفي ليالي الشتاء الباردة وجد أصحاب المنازل أن إلقاء حزم النقود في المدفأة يوفر دفئاً أكثر مما لو اشتروا بتلك النقود الحطب أو الفحم.

مأساة ألمانيا تكررت مجدداً، لكن في القرن الحالي وتحديداً في زيمبابوي عام 2008 عندما وصل التضخم إلى أرقام خيالية، وأصبح البنك المركزي يطبع أوراقاً نقدية بفئات لم يشهدها العالم من قبل، حتى وصل الأمر لطبع ورقة نقدية واحدة بقيمة 100 تريليون دولار زيمبابوي. لكن المشكلة أن هذه الورقة الخيالية لم تكن تكفي حتى لشراء سيارة للذهاب إلى العمل. تدهورت قيمة العملة إلى حد جعل الناس يتعاملون معها كمناديل لمسح الوجه والأيدي، بل كانت الأوراق النقدية تملأ الشوارع ويكنسها العمال مع القمامة، لأن تكلفة جمعها وإعادة تدويرها كانت أعلى من القيمة التبادلية للمال نفسه.

في ألمانيا وزيمبابوي استسلم الناس لانهيار قيمة عملتهم فتركوها في القمامة أو أحرقوها في المدافئ. لكن كان للشارع الفنزويلي رأي آخر. في عام 2018 بلغت نسبة التضخم في فنزويلا رقماً خيالياً تجاوز 1,000,000%، حتى أن 100,000 بوليفار كانت تعادل سنتاً أمريكياً واحداً، أي أن الورقة النقدية أرخص بكثير من ورق الطباعة الأبيض الفارغ. لم ينظر الحرفيون لعملة البوليفار المنهارة ككارثة، بل نظروا إليها كمادة خام مجانية يمكن الاستفادة منها. صنع الفنزويليون من عملتهم حقائب وقبعات ومجسمات لسيارات وطيور وهدايا تذكارية يبيعونها للسياح والزوار والأجانب. فالحقيبة الواحدة كانت تحتاج إلى حوالي 800 ورقة نقدية من البوليفار، وتباع للسياح بسعر يتراوح ما بين 15 إلى 25 دولار أمريكي. وبذلك نجح الحرفيون في إجبار الورقة المنهارة على استعادة قيمتها، ليس عبر البنك المركزي، بل عبر غزلها كتحفة فنية.

المال ليس سوى فكرة، ورقة قطنية لا قيمة لها في ذاتها، بل نحن من نمنحها تلك القيمة، نحافظ عليها، نغسلها ونخيطها. وحين تفقد قيمتها المادية نعيد حياكتها لتروي قصتنا. فالإنسان وحده من يمنح الأشياء قيمتها أو يجردها منها. نقود بلا هيبة ولا قيمة. الإعداد وسام سليمان، التقديم كوثر صالح. نقود بلا هيبة ولا قيمة. الإخراج نورس الكريدي.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 8:15، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. سوريا تدين بأشد العبارات استهداف إيران ناقلتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أثناء عبورهما مضيق هرمز، وتؤكد رفضها القاطع لاستهداف السفن التجارية. قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أليتين عسكريتين توقف اثنين من رعاة المواشي بعد توغلها في المنطقة الواقعة بين قريتي الحانوت والرزانية بريف القنا.

0: المتره.
1: قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تجري تحقيقا في ملابسات توقيف الشاب محمد حسام الدين غميرة في قسم شرطة الحفة للوقوف على مجريات القضية والإجراءات التي اتخذت بحقه خلال فترة التوقيف. هيئة الطيران المدني تعلن عن رحلات مباشرة بين مطاري دير الزور وكولن الألمانية اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. الشركة السورية للبترول تعلن الانتهاء من إزالة الحراقات البدائية في محافظة دير الزور بالكامل. خبرنا الأخير، وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بينهم طفل في درعا جراء حادث سير على طريق شديد الانحدار في وادي الأشعري. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
0: البعد الثالث. الإعداد عيسى الظاهر. التقديم والحوار وئام حمدان. التنفيذ يحيى قصيعة. الإخراج مهند ديب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البعد الثالث. في حلقة اليوم نستضيف قامة فكرية وتربوية تركت بصمة واضحة في مجالات التربية وبناء الإنسان وتنمية الذات. ضيفنا اليوم هو الدكتور عبد الكريم بكار، وهو الكاتب والمفكر والمربي أيضا، وصاحب عشرات المؤلفات التي آثرت في المكتبة العربية، أسهمت في نشر ثقافة الوعي والتربية الإيجابية وبناء الشخصية. كرس سنوات طويلة من حياته للبحث والتأليف، مؤمنا بأن نهضة المجتمعات تبدأ من بناء الإنسان، وأن التربية الواعية هي الأساس الذي تبنى عليه الأجيال. يشرفنا أن نرحب سوية بالدكتور عبد الكريم، أهلا ومرحبا بك، ونشكركم جزيل الشكر على تلبية الدعوة.
1: يا أهلا وسهلا، أنا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله تعالى أن يجعل في لقائنا هذا الفائدة والنفع العميم.
0: أهلا ومرحبا بك مرة أخرى عبر أثير إذاعة دمشق. طبعا دكتور عبد الكريم، يعني المعروف أنكم متخصصون في اللغة العربية، ولكن الكتابات كانت في الفكر، في النهضة، في التربية وتنمية الشخصية، هذا ما لاحظناه من المؤلفات. طبعا لماذا كان هذا التحول، ومتى قررتم ذلك؟
1: نعم، كما تفضلت، أنا يعني تعليمي الأكاديمي في الجامعة كان بشكل أساسي تعليم النحو والصرف والصوتيات وفقه اللغة واللهجات. لما حصلت على درجة أستاذ بروفيسور كما يقال، وهذا كان عام 1992، لما حصلت على درجة أستاذ، وكنت قبلها قد نشرت 6 كتب في اللغة، 2 منها تحقيق و4 تأليف. قلت الآن لن أكتب في اللغة، وإنما سأكتب في نظري في شيء أهم، وهو مسائل التخلف والتقدم. لأن لا يمكن للغة أن تتقدم في بيئات غير متقدمة، وبالتالي من ذلك اليوم بدأت الكتابة في قضايا النهضة وقضايا التخلف، وطبعا في القضايا التاريخية، في الدعوية التربوية أيضا، يعني أخرجت أكثر من 6 كتب في القضايا السياسية. جميل. يعني كل حقيقة ما يتصل بقضايا التخلف والنهضة.
0: نعم، بالمشروع الفكري الخاص فيك، يعني دائما كما ذكرنا في المقدمة الترداد للمقولة أن نهضة المجتمعات تبدأ من بناء الإنسان، يعني من منظارك الخاص ما هو البعد الثالث إذا صح التعبير، يعني الفارق بين إنسان مستهلك لهذه الحضارة وإنسان فعلا يصنعها؟
1: الفارق هو في البنية العقلية والبنية الثقافية التي يمتلكها الإنسان. الإنسان الذي لم يتعلم بشكل جيد، لم تتم تربيته بشكل جيد، يعيش تحت ضغط الظروف وضغط الوقائع والبيئات، وبالتالي يعيش حياة استهلاكية محضة. لكن الإنسان الذي تعلم بشكل جيد وصحت له تربية وصح له من يرشد أيضا إلى الأمور الصحيحة التي يجب أن يفعلها، هنا يتحول من إنسان كل على مجتمعه بحاجة للآخرين إلى إنسان منتج ومعطي ومزدهر، يعني ومساهم في إنتاج الثقافة وإنتاج الحضارة. الحقيقة المسألة لها بعد تربوي ولها بعد علمي ولها بعد توجيهي أيضا، أنه أناس جيدون في الأساس لكن ما ظفروا بمن يوجههم ويرعاهم وينتبه إليهم ويدلهم على نقاط القوة لديهم، وبالتالي كانوا أشخاصا عاديين. يعني
0: طيب، من هذا المنطلق، يعني أنت كتبت كثيرا عن الوعي الحضاري، كيف ممكن يعني لهذه المجتمعات العربية اليوم أن تفوز بما يسمى بدء رحلة التغيير الفكري، وخاصة أنت تعلم أننا في ظل أزمات متلاحقة؟
1: أنا أعتقد أن المجتمعات حتى تنهض تحتاج إلى النهوض في مجالين أساسيين. المجال الأول هو السياسة والمجال الثاني هو التعليم. السياسة لأن الدولة تملك كل المقدرات، لديها المناهج، لديها الإعلام، لديها الفرص التوظيفية، تتمتع باستخدام القوة، لديها كل شيء الدولة. وبالتالي لابد أن تكون الدولة نفسها ناهضة حتى ينهض مجتمعها، وهذا كلام طويل، يعني كيف تنهض الدولة هذا كلام طويل عريض. لكن أيضا الأمر الثاني هو نهضة التعليم، لأننا إذا أردنا أن نبني مؤسسات جيدة في أي مجال، طبية، هندسية، تعليمية، اجتماعية، تربوية، هذه المؤسسات تحتاج إلى كوادر تقوم عليها. إذا كان التعليم ضعيفا في كل مراحله فهذا أنه سيخرج لنا ويخرج لنا كوادر ضعيفة، وبالتالي المؤسسات نفسها أيضا ستكون ضعيفة.
0: نعم.
1: إذن نهضت البلاد حقيقة، وأنا هنا لا أتكلم عن النهضة الفردية، يمكن لإنسان أن يصبح عظيما في بيئة محطمة، ويمكن لإنسان أن يعيش في أحسن البيئات ويكون في النهاية شخصا عاديا،
0: ويكون هو محطم. نعم.
1: طيب. لكن أنا أتحدث عن الشيء العام.
0: نعم.
1: وليس عن الأفراد يعني.
0: نعم. إذن نحن اليوم تحت مسؤولية التربية الواعية وبنفس الوقت إشكالية الجيل الجديد. يعني الدكتور عبد الكريم يرى الكثير من الآباء أنه تربية أبنائهم صارت أصعب من أي وقت مر، يمكن بسبب الانفتاح الرقمي، يمكن بسبب التكنولوجيا الحديثة. هنالك فجوة أساسية اليوم بين الأهل بين الأبناء. خلينا نحكي عن تربية وعي ما يكون مجرد التزام بقيود فقط.
1: طبعا التربية اليوم هي أصعب بكثير من التربية في الماضي.
0: نعم.
1: لا شك في هذا، لأننا نحن اليوم نربي في بيئات مفتوحة، كانت النماذج التربوية التي يستعرضها الطفل خلال سماعه للتوجيهات التربوية كانت نماذج بيئية.

0: أوسع، وهو المنظور العالمي الذي يراه على وسائل وأدوات التواصل الاجتماعي. وبالتالي التربية أصعب من هذه الجهة، ومن جهة ثانية أصعب لأن متطلبات العيش الكريم في هذا الزمان هي أكبر بكثير من متطلبات العيش الكريم قبل 100 سنة.
1: صحيح.
0: قبل 100 سنة كان الشخص الأمي قادرا على كسب رزقه بكرامة، لأن معظم المجتمع كان كذلك. أما اليوم فالأمي لا يصلح حتى أن يكون فراشا أو كما نقول آذنا في دائرة، لأنهم لا يريدون شخصا إذا أعطوه ورقة يعرف إلى أين يوصلها، يعرف إذا كتبوا له كلمتين يقرأها. فالأمي اليوم لا يصلح لأي شيء.
1: نعم.
0: وأيضا هنا دائما أنا أشرت إلى هذا وسأشير وأؤكد عليه، أن الذكاء الاصطناعي الآن بدأ يغزو كل جوانب الحياة، وأنه على مدار التاريخ كان الإنسان يستعين بالآلة من أجل قضاء حاجاته وتعظيم إمكاناته. لكن اليوم الوضع مختلف. اليوم وهذا بدأ بالسيارات ذاتية القيادة، وبدأ بالمصانع، وبدأ بدوائر كثيرة، أصبحت الآلة تحل محل الإنسان. الآلة تحل محل الإنسان وليس تساعد الإنسان. وبالتالي هذا شيء خطير بالنسبة للجيل الصاعد، بالنسبة للشباب، أن المطلوب منهم للتأهل لأخذ وظيفة أو حتى لإطلاق مشروع. الآن كل سنة تطرح ملايين الشركات الناشئة، ولكن الذي ينجح منها فعلا لا يتجاوز يعني 15% تقريبا، الباقي لا ينجح. لماذا؟ لأن شروط الإبداع وشروط التقدم وشروط التأسيس وشروط النجاح اليوم أيضا صارت صعبة. ولذلك هذا كله ماذا يعني؟ يعني شيئا واحدا، هو أننا نحتاج إلى اهتمام أكبر بكثير بتربية الأبناء، ونحتاج إلى مؤسسات تعليمية متقدمة تقدم المعرفة التي تساعد الجيل الجديد على أن
1: نعم.
0: كما قلنا يكسب رزقه بكرامة.
1: نعم نعم. دعنا نتحدث الآن عن يعني بداياتك، الكتب الأولى، شو كان أول كتاب، وشو هي أكثر الكتب يلي حضرتك ألفتها وانتشرت بسرعة، ولماذا يعني كان هذا الانتشار؟
0: أول كتاب كتبته هو فصول في التفكير الموضوعي. وهذا حقيقة كان سببه الأساسي هو الحرب، خليني ما أقول الحرب، الغزو العراقي للكويت والذي تم في آب 1990.
1: نعم.
0: وقتها صار هناك جدل كبير بين الأكاديميين والمثقفين أنه هل العراق على حق في هذا الذي قام به أو ليس على حق. أنا كان وجهة نظري أنه ليس هناك لا مبررات شرعية ولا قانونية ولا أخلاقية ولا سياسية تبيح لدولة أن تستبيح
1: دولة
0: عربية مسلمة جارة وتضمها إليها. يعني ليس هناك مبررات. الطرف الآخر وهم ليسوا قلة كانوا يحاججون أنه لا، هذه دولة صغيرة المفروض تنضم للدولة الأكبر منها وتصبح مثلها، وهي تآمرت عليها، وكلام من هذا القبيل.
1: نعم.
0: فكنت ألاحظ أنه هذا كلام عاطفي، لا هو كلام سياسي ولا موضوعي ولا شرعي. وبالتالي صار لدي تأكد أنه نحن نعاني من مشكلة في التفكير، من مشكلة في الرؤية، من مشكلة في المنهج. وبالتالي لابد أنا أن أكتب في هذا الأمر. وفعلا طلع هذا الكتاب، ما عدت أذكر بالضبط، يعني تقريبا سنة 92 أو سنة 93 تقريبا كان هذا أول كتاب كتبته. وكان هذا الحقيقة السبب المباشر لدفعي إلى تأليف هذا الكتاب. وبعد ذلك صار عندي يعني شغف ونوع من الإدمان للكتابة، إدمان حقيقي. يعني أنا اليوم الذي لا أكتب فيه أشعر بضيق شديد، أشعر بفراغ، أشعر بخسارة حقيقة إذا لم أكتب أو أقرأ، يعني تمهيدا للكتاب.
1: والكتاب الأكثر انتشارا؟
0: ما عندي إحصاءات دقيقة، لكن في ظني أن كتاب إلى أبنائي وبناتي

0: بناتي 50 شمعة لإضاءة دروبكم هو الكتاب الأكثر انتشاراً، وهذا صدر تقريباً قبل 20 سنة. أعتقد أن هذا الكتاب ترجم لأكثر من 10 لغات، وفي بريطانيا وحدها فيما أعلم يقيناً هذا جهة خيرية ترجمت الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، ووزعت منه على الجالية المسلمة في بريطانيا 50,000 نسخة في بريطانيا من هذا الكتاب. هذا الكتاب الحقيقة سره أنه هو من الكتب القليلة جداً جداً التي يوجه فيها الخطاب للمراهقين، فهو كتاب كتب في الأساس يعني لطلاب الصف التاسع الثامن إلى نهاية الجامعة، اللي هي حقيقة مرحلة المراهقة المبكرة والمتأخرة. وكتب بعناية شديدة يعني بمعاني عميقة وجديدة في ذلك الوقت، وبأسلوب حاولت فيه التبسيط قدر الاستطاعة. فهذا الكتاب تلقي بقبول واسع للغاية، لأنه حقيقة في فراغ، وما زال على فكرة هذا الفراغ موجودا.
1: حلو.
0: ليس لدينا خطاب للمراهقين يعني.
1: نعم دكتور عبد الكريم، ننتقل إلى محور آخر، وهو يعني سأسميه تنمية الذات والقراءة المثمرة. اليوم دعوت حضرتك بمؤلفاتك للقراءة الذكية والمثمرة بزمن السرعة، بزمن التيك توك، بزمن التكنولوجيا. يعني كيف نقدر نحن اليوم نقنع شباب العصر هذا بأنه يقعدوا ساعة كاملة مع كتاب عميق؟ يعني شو هي نصيحتك اليوم لحتى ننظم فعلا العقل البشري ضد هذا التشتت؟ يعني بتلاقي شاب ماسك تليفونه ما عم يقدر يثبت 5 دقائق على موقع معين أو صفحة معينة، هذا اسمه تشتت للعقل البشري. فنصيحتك أكيد بتفيدنا بخبرة حضرتك بهذا الموضوع.
0: الحقيقة العالم كله اليوم يشهد تحديا هائلا، لسنا فقط وحدنا، يعني العالم كله يشهد هذا التحدي، وهو الإدمان على مدة. سألني أخ أنه في بودكاست أنه ما رأيك وكيف ما العمل؟ قلت له العمل أن يضع، يعني أنا دائما لما أفكر في الإصلاح حقيقة يخطر في بالي شيئان أساسيان، يعني ما ممكن يتم الإصلاح الفردي والاجتماعي والعام، ما ممكن أن يتم إلا بواحد من هذين الأمرين أو بهما معا. هذان الأمران هما الإبداع ومجاهدة النفس. الإبداع ومجاهدة النفس. كثير من مشكلاتنا والاختناقات الحضارية التي نعاني منها ما لها حل حقيقة إلا الإبداع. أما على الصعيد الشخصي فالحقيقة لن يستقيم أمر أحد منا إلا بمجاهدة النفوس، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
1: نعم.
0: اليوم واضح أننا جميعا صار لدينا عندنا إدمان على المقاطع القصيرة، على المعاني القصيرة، لأن العقل صار الدماغ يفرز مادة الدوبامين اللي هي يعني المكافأة السعيدة لرؤية المقاطع القصيرة والكلمات القصيرة، وصار معظم الناس يمكن 80% من الناس صار هذا وضعهم، لا يستطيعون قراءة كتاب ولا مقال طويل.
1: إذا نعترف حقيقة نعم أريد حل.
0: الحل هو إبعاد وسائل التواصل، وضعها في غرفة أخرى ساعات محددة من اليوم، هذا الحل. قول والله أنا الآن
1: لا يوجد دور
0: أنا الآن واضع لنفسي
1: للبدايات منذ الصغر، يعني تأسيس الطفل منذ نعومة أظافره أن يبدأ بمحبة هذا الكتاب الورقي ويعتزل الهاتف والتكنولوجيا في لحظات أو في تخصيص وقت لهذا الكتاب. يعني الدور هنا للأهل، أنا أعتقد من وجهة نظري يعني للأهل من المنزل بداية ثم المدرسة.
0: هذا لا شك فيه.
1: نعم.
0: لأن الأهل يقومون بعملية التأسيس. يعني أنا أرى بعض الأطفال من بيئتنا من أقربائنا.
1: نعم
0: يعني.
1: صحيح.
0: يعني وهو بصف الخامس وقل لك أنا صرت قارئ 100 كتاب 200 كتاب.
1: مزبوط.
0: هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة المتابعة الحثيثة للأهل، وهذا شيء جوهري.
1: نعم.
0: لكن حقيقة معظم الأسر فقدت السيطرة. معظم

0: الأسر فقدت السيطرة على الصغار. وحتى نستعيد الحقيقة، يستعيد الكتاب مجده، نحن نحتاج كما قلت إلى مجاهدة للنفوس لإبعاد وسائل التواصل عنا ساعات في اليوم. أنا أذكر هنا قولا لأحد الفلاسفة، كان لديه ساعة في اليوم يسميها الساعة الهادئة. الساعة الهادئة، كان يجلس في مكتبه ويغلق عليه الباب، وهذه ساعة مخصصة للتفكير ومخصصة لقراءة النصوص الصعبة. كان يقول لخادمه: مهما حدث خارج هذه الغرفة فلا تخبرني عنه إلا في حالة واحدة، إذا بدأ المبنى الذي نعيش فيه بالاحتراق، ساعتها أطرق علي الباب وقل لي لحق حالك واخرج من هنا. في غير هذا لا أحد يطرق علي الباب أبدا
1: بهاي الساعة.
0: هذا الحسم وهذا الجزم في الحفاظ على الوقت واستثماره في القراءة وصحبة الكتاب، أعتقد أنه مطلوب من كل واحد منا صغارا وكبارا.
1: نعم. طيب يعني دكتور، أنا أحاول أن أستثمر هذا الوقت الذي أعتقد أنه قصير بحق تواجدك معنا وبحق ما شاء الله عطائك. يعني اليوم إذا أردنا أن نصيغ مشروع تربوي عربي موحد لأجيال المستقبل، خلينا نأخذ 3 ركائز من حضرتك إذا كنت أحد الأعضاء المشاركين في صياغة هذا المشروع، لا يجب يعني أن تخلو من هذا المشروع، يعني هي حقيقة ركائز أساسية ويجب تواجدها.
0: أنا لو كنت وزيرا أو حتى مساعدا لوزير،
1: نعم،
0: لأطلقت مشروع في البلد لتثقيف الناس كيف يستفيدون من أوقات الفراغ. أوقات الفراغ، ليس هناك شخص ليس لديه أوقات فراغ.
1: صحيح.
0: أبدا.
1: صحيح.
0: دائما هناك فراغ. أنا لو كنت، يعني بعض الدول الآن المتقدمة فيها وزير للسعادة. وزير للسعادة يعلم الناس كيف يصبحون سعداء، وهذا شيء مهم.
1: نعم.
0: لكن أنا لو كان لي الأمر لخصصت إدارة طويلة عريضة إن لم تكن وزارة، لتعليم الناس كيف يستفيدون من أوقات الفراغ. ساعتها ممكن ننشئ حواضن تربوية وتثقيفية، ننشئ نوادي للقراءة، نجري عدد هائل من المسابقات.
1: نعم.
0: نتيح الكتب، تبادل الكتب. يعني ممكن نعمل 1000 مشروع ومشروع لجعل الناس يستفيدون من أوقات الفراغ في أشياء مهمة.
1: صحيح.
0: الأمر الثاني هو حقيقة التعليم. أنا أعرف أن إصلاح التعليم الحكومي يحتاج إلى وقت طويل لأنه بطيء الحركة بسبب سعته، ولكن أنا، وهذا شيء دعوت إليه من أكثر من 20-30 سنة، دعوت رجال الأعمال إلى أن يستثمروا بشكل خاص في رياض الأطفال، لأن الدراسات التربوية تؤكد على أن 80% من الخطوط العريضة في شخصية الطفل يتم رسمه خلال الـ6 سنوات الأولى.
1: نعم.
0: الـ6 سنوات الأولى فيها يتعلم الجدية أو يتعلم الكسل، يتعلم النظام أو يتعلم الفوضى، يتعلم اللطف أو يتعلم الخشونة. وبالتالي الاستثمار في رياض الأطفال، وأيضا أن يكون لدينا في كل محافظة وليس في كل محافظة، في كل مدينة حقيقة أو شبه مدينة، أن يكون لدينا مدرسة نموذجية تكون هي مصدر إشعاع.
1: نعم.
0: يتدرب فيها المعلمون من المدارس المختلفة، تقدم نماذج في تحديث المناهج في الأنشطة اللاصفية. يعني يكون لدينا مثل هذا الأمر.
1: نعم.
0: الأمر الثالث، ثاني مهنة في الصعوبة هي التعليم.
1: نعم.
0: تعليم.
1: نعم. مهنة نعم. التعليم. أنا أعلم هذا.
0: نعم.
1: نعم، مهنة صعبة جدا وفعلا كما ذكرت، يعني حقوق كثيرة للمعلمين ليست موجودة نهائيا في سوريا.
0: هذه المهنة حتى نجتذب إليها أفضل العقول لابد من تحسين أوضاع المعلم على مستوى المرتبات، على مستوى المعونات، المكافآت، التكريم المعنوي، الإحساس بمشكلاتهم، تيسير سبل

0: للمعلمين. يعني في أشياء كثيرة يمكن أن نفعلها، لأنه ما دامت البلاد لن تتقدم إلا إذا تقدم التعليم، فمن المهم جدا حقيقة أن نجتذب إلى هذه المهنة أفضل العقول وأفضل الكفاءات.
1: صحيح،
0: وهذا جربته دول أخرى.
1: نعم،
0: دول أخرى وقامت على أساس هذا الأمر، قامت نهضة طويلة عريضة.
1: نرجو ونتمنى فعلا هذا الموضوع أن يتم وضع خطة شاملة وعناية كبيرة بمجال التربية والتعليم. طبعا دكتور عبد الكريم، أنا سأعد المستمعين بدون استشارة حضرتك بحلقة أخرى.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: لم نستكفي من المحاور، لم نستكفي ولن نشبع من الحديث معك.
0: إن شاء الله يتاح لنا حلقة ثانية بإذن الله.
1: إن شاء الله. طبعا إلى جانب هذه المؤلفات والحديث الجميل مع الدكتور بكار، يعني هنالك إنتاج مرئي وصوتي لك عبر محاضرات وأيضا برامج وبودكاست، يعني لديك شبكة اجتماعية وشبكة تواصل مع ملايين الشباب والمهتمين بالتربية بالعالم العربي. الله يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله سيكون لنا لقاء قريب مع الدكتور عبد الكريم لنستكمل هذا الحوار.

0: مستمعينا الأكارم، في ختام حلقتنا اليوم من البعد الثالث ندرك تماما طبعا أن بناء الإنسان ليس مجرد شعار يرفع، بل هو تفاصيل يومية وأيضا قراءة واعية، تربية كما ذكر الدكتور، تربية تغرس وتغرس الوعي قبل أن تفرض على الجيل. أخذنا ضيفا كريما الدكتور عبد الكريم بكار في رحلة عميقة أثبتت لنا أن النهضة الحقيقية تبدأ من داخلنا. شكرا لك دكتور، شكرا جزيلا.
1: الله يحييك، شكرا لكم، شكرا للأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
0: حياك الله، باسمكم جميعا وباسم أسرة البرنامج طبعا نتوجه بجزيل الشكر للضيف الكريم، وشكرا لكم مستمعينا الأحبة، إلى لقاء آخر بأمان الله.
2: البعد الثالث. إعداد عيسى الظاهر. التقديم والحوار وئام حمدان. التنفيذ يحيى قصيعة. الإخراج مهند ديب.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: إذاعة دمشق تقدم كانوا بيننا. الإعداد رندا القاسم.

بحوثاً مبتكرة في علمي الجبر والمثلثات، ولكن ميدانه الحقيقي كان علم الفلك، وكان أعظم علماء عصره في هذا العلم الذي وقف حياته عليه، وكان يرصد في الرقة على الضفة اليسرى من الفرات. ونظراً لإسهامه الضخم في هذا العلم، فإن الكثير من مؤرخي العلوم يسمونه بطليموس العرب، بل إن بعضهم يعدونه أسمى منزلة من بطليموس، إذ خالفه في الكثير من آرائه مع بيان الأسباب الموضوعية التي دفعته إلى هذه المخالفة. ويكفي البتاني فخراً أن نيكولاس كوبرنيكوس الذي غير النظرة إلى الكون بتفنيده للنظام البطلمي بعد 5 قرون استشهد ببحوث البتاني أكثر من 23 مرة في كتابه الذائع الصيت حول دوران الأفلاك السماوية. ومن منجزات البتاني الفلكية الشهيرة تحديد ميل فلك البروج الدائرة الكسوفية، إذ وجد أنه يساوي 23:35، وظهر حديثاً أن خطأه في الحساب أقل من 1 دقيقة، وهذا يدل على أن آلات الرصد التي استعملها العرب آنذاك كانت جدا متقنة، فضلاً عن عظمة الراصدين ودقة حساباتهم. وقد كشف البتاني السمت والنظير، وحدد طول السنة الشمسية والفصول، وأصلح زمني الاعتدالين الصيفي والشتوي، وأثبت خلافاً لبطليموس أن القطر الزاوية الظاهرية للشمس يتغير، وبين احتمال حدوث الكسوف الحلقي، وتوصل إلى نظرية في بناء الأحوال التي يرى فيها القمر عند ولادته. وقد انتقد البتاني اعتقاد بطليموس بثبات أوج الشمس، وذلك قبل البيروني بأكثر من 1 قرن من الزمن، وأقام الدليل على تبعيته لحركة المبادرة الاعتدالية. وقد وقف البتاني شطراً كبيراً من حياته العلمية على رصد الكواكب وأفلاكها، وتوصل نتيجة جهود جبارة إلى تصحيح أرصاد القدماء للكثير من النجوم، إما لوقوع سابقيه في أخطاء لدى إجراء هذه الأرصاد، وأما بسبب تغير مواقع النجوم نفسها بالنسبة إلى الأرض. وله أرصاد رائعة في الخسوف والكسوف استند إليها كثير من فلكيي القرن 18 لدى دراستهم لتسارع القمر. من أشهر مؤلفات محمد بن جابر البتاني الزيج الذي وضعه، ويقصد بالزيج كتاباً أو مخطوطة لجداول فلكية، وقد اعتبر زيجه أصح الأزياج، وهو محفوظ في مكتبة الفاتيكان، وقد ترجم إلى اللاتينية في 12 للميلاد، كما أمر ألفونسو العاشر صاحب قشتالة بترجمته من العربية إلى الإسبانية مباشرة في 13 للميلاد، وهذا المؤلف يحتوي على جداول توضيحية كاملة لحركات الكثير من الأجرام السماوية، وفيه أثبت البتاني استناداً إلى الأرصاد التي أجراها في الرقة وأنطاكيا وإلى أرصاد من سبقوه أن النجوم ليست ثابتة كما كان الاعتقاد سائداً، بل إنها متحركة، وهذا اكتشاف عظيم الشأن أحدث انعطافاً حاداً في علم الفلك. البتاني مؤلفات قيمة أخرى، أهمها كتاب معرفة مطالع البروج فيما بين أرباع الفلك، ورسالة في مقدار الاتصالات، ورسالة في تحقيق أقدار الاتصالات، وشرح 4 مقالات لبطليموس، وكتاب تعديل الكواكب، وله كتب أخرى في الجغرافيا. وقد عده الفلكي الفرنسي لالاند أحد الفلكيين العشريين الأئمة الذين ظهروا

أشهر في العالم كله، وفضلاً عن طول باعه في علم الفلك، فإنه كما يصفه كثير من مؤرخي العلوم أبو علم المثلثات المستوية والكروية. وخلافاً لبطليموس، فقد استخدم البتاني جيوب الزوايا بدلاً من أوتار الأقواس، وقد تمكن من اكتشاف قانون مهم في المثلثات الكروية، وأوجد دساتير جبرية تعطي قيم الزوايا في بعض المعادلات المثلثاتية بعد أن كان اليونان يحلونها هندسياً. وننهي حديثنا عن البتاني بما قاله في مقدمة زيجه: إن من أشرف العلوم منزلة علم النجوم، لما في ذلك من جسيم الحظ وعظيم الانتفاع بمعرفة مدة السنين والشهور والمواقيت وفصول الأزمان وزيادة النهار والليل ونقصانهما ومواضع النيرين وكسوفهما وسير الكواكب في استقامتها ورجوعها وتبدل أشكالها ومراتب أفلاكها وسائر مناسباتها. وإني لما أطلت النظر في هذا العلم ووقفت على اختلاف الكتب الموضوعة لحركات النجوم وما تهيأ على بعض واضعيها من الخلل فيما أوصلوه فيها من الأعمال، جريت في تصحيح ذلك وإحكامه على مذهب بطليموس بعد إنعام النظر وطول الفكر والروية، مقتفياً أثره، متبعاً ما رسمه.

قدمت لكم إذاعة دمشق. كانوا بيننا. الإعداد رندا القاسم.

ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد. إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا، فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق، معكم ومنكم.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: التاسعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب يبحث مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير إيهاب فهمي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

0: الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يعلن استقبال مطار دمشق الدولي غدا أولى رحلات شركة سانديلز الألمانية في خطوة جديدة تعيد الربط الجوي المنتظم والمباشر بين عاصمتي سوريا وألمانيا. رئيس النيابة العامة في أعزاز بريف حلب يعلن فتح تحقيق في وفاة سيدة نتيجة التداعيات الناجمة عن الاعتداء الأخير الذي تعرضت له مشفى ميديكالز في أعزاز يوم أمس. الشركة السورية للبترول تعلن الانتهاء من إزالة الحراقات البدائية في محافظة دير الزور بالكامل. قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في دير الزور تلقي القبض على المدعو خالد خلف العلي أحد فلول النظام البائد المتورطين في قمع المظاهرات السلمية. وفي خبرنا الأخير وفاة 3 مواطنين بينهم طفلان وإصابة 3 آخرين جراء حادث سير على طريق حمص طرطوس. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد، إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا، فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق، معكم ومنكم.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

خاطرة. خاطرة بقلم رندا القاسم. تقديم مارلين شكيب. إخراج نورس الكريدي. بعكازتيها قررت شذا صعود السلم حتى الطابق الخامس بعدما يئست من عودة الكهرباء للمصعد، وقررت أن أكون رفيقتها في هذه الرحلة الصعبة بحجة أني أشعر بالملل ولا أريد تفويت فرصة تبادل الأحاديث الممتعة معها. بدأنا كعادتنا سوياً بتبادل النكت والقصص المضحكة، كنا نضحك فرحتين جداً، وكأن تعطل المصعد كان فرصة ذهبية لا سوء طالع. فجأة كان أحدهم ينزل السلم بعينين مذهولتين وصوت متهدج: شذا، ماذا تفعلين؟ كيف ستصعدين السلم؟ لا تفعلي، انتظري عودة الكهرباء أفضل لك. شذا لم تجب بكلمة، أما أنا فتملكني ارتباك رهيب، لم أعد قادرة على قول أي شيء. حاولت النظر في عينيه علّه بالبقية من ذكائه الضئيل يفهم توسلات عيني بأن يصمت عن هذا الكلام، ولكن صوته كان أعلى من أي تفكير أو أي نظرات. حاولت أن أتابع الحديث الذي قطعه الرجل الذكي، ولكن تباطأ إيقاع حديثنا جداً، واختلطت ضحكاتنا بشيء من التكلف. ولم يلبث حالنا طويلاً حتى ظهرت ذكية أخرى وبدأت بالتحسر على شذا وعلى استحالة ما

0: تقوم به. وشذا صامتة وأنا أنظر ذات النظرة المتوسلة بلا جدوى. لم أعرف ماذا أقول، لا أريد أن أقول أي شيء يحمل في طياته شفقة، فأنا فعلا منذ زمن لم أعد أشعر بهذا الشعور الذي شعرته في اللحظات الأولى للتعرف على شذا، التي كانت قادرة تماما على أن تجعلني أرى عكزتيها كجزء من شخصيتها، تماما كضحكتها الجميلة، كتعليقاتها الذكية، كثقافتها الواسعة وأناقتها التي تلف جسدها المنهك، وشعرها الجميل دائما المحيط بوجه تتقن تماما إظهار تفاصيله ببراعة أنثوية. حقا منذ زمن اعتدت أن أراها مختلفة، ولكن دون شفقة. ولكن تلك اللحظات كانت قاسية علينا معا. فجأة سرى شيء ما في جسدها واحمر وجهها وبقوتها المعهودة، ولكن هذه المرة بجدية مطلقة قالت لي: أتعرفين؟ منذ صبايا روضت نفسي تماما على أن لا أخاف من كلمة معاقة التي يستسهل الكثيرون استخدامها. حاولت أن ألبسها معاني كثيرة، معان لا تجرحني ولا تضعفني ولا تمنعني أن أحيا كما أريد. معاقة يعني هناك شيء يعيقني عن عمل شيء ما. نعم، قدماي تعيقانني عن أن أرقص، أن أركض، أن أمشي، وحتى أن أنظف البيت وأتعب كأي صبية. لكنهما لم تمنعا يوما خلايا جسدي من التمايل، بل والرقص لسماع موسيقى جميلة. لم تمنعا روحي أن تطير وتحلق بسبب كلمة جميلة، لوحة خلابة، فكرة رائعة. لم تمنعاني أن أقرأ وأفهم ما أقرأ، أن أرى وأفهم ما أرى، أن أفرح وأن أحب. أما إعاقتهم فتمنعهم أن يروا ما وراء عكازتي، بل يروق لكثير منهم أن يضعوني دائما في إطار هاتين العكازتين، ففي هذه الزاوية ينتشون بشعورهم المريح بالتفوق، وهم يدركون تماما في أعماقهم أن الدونية وحدها ما سيشعرون به لو أنهم نظروا إلى عقلي وروحي وقلبي الذين يبذلون كل جهودهم لإخفائهم بعكازتي، أو ربما بعكازاتهم هم. لثانية لم أعرف بماذا أرد، وفجأة ضجت شذا بضحكتها المعهودة. أوف، لماذا أنت بطيئة هكذا؟ أسرعي، لا وقت لدينا لنضيعه، هيا يجب أن نصل للأعلى.
1: خاطرة.
0: بقلم رندا القاسم، تقديم مارلين شكيب، إخراج نورس الكريدي.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

مواسم. الإعداد هدي الأحمد. التقديم قصي حمود. يساعد في الإخراج يحيى قصيعة. الإخراج نورس الكريدي. أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامج مواسم. الفول السوداني أو ما يعرف بفستق العبيد من المحاصيل الصيفية المهمة في عدد من المناطق السورية، ومن بينها سهل الغاب حيث تشكل زراعته مصدر دخل لعدد من المزارعين. لكن هذه الزراعة تواجه تحديات عدة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوفير مستلزمات الزراعة، إضافة إلى مشاكل الري والتسويق وتقلبات الأسعار.

0: أيها الأعزاء، في حلقة اليوم نتوقف عند واقع زراعة الفول السوداني في منطقة الغاب وأبرز التحديات التي تواجه المزارعين وسبل تطوير هذه الزراعة والحفاظ على استمراريتها. للإضاءة أكثر نستمع إلى هذا التقرير الذي أعدته الزميلة هدي الأحمد.
1: يحافظ الفول السوداني أو ما يعرف محلياً بفستق العبيد على حضوره كمحصول صيفي في عدد من المناطق الزراعية السورية، مؤمناً مصدر دخل لعدد من المزارعين ومستفيداً من استخداماته الغذائية والصناعية وقيمته الاقتصادية. وتتركز زراعته في المناطق التي تتوافر فيها ظروف مناسبة لنموه، ولا سيما في سهل الغاب في ريف حماة وسهل الروج في ريف إدلب، إضافة إلى بعض المناطق في ريف حمص، إذ يحتاج المحصول إلى تربة خفيفة وجيدة الصرف تساعد على نمو القرون تحت سطح التربة. ولا تقتصر أهمية الفول السوداني على مردوده الاقتصادي، فهو من المحاصيل البقولية التي تسهم في تثبيت الأزوت وتحسين خصوبة التربة، ما يجعله خياراً مهماً ضمن الدورة الزراعية. إلا أن هذه الزراعة تواجه تحديات متزايدة، يأتي في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج بدءاً من البذار والأسمدة والمبيدات، وصولاً إلى تكاليف الري واليد العاملة بالتزامن مع صعوبات التسويق وعدم استقرار الأسعار، وهي عوامل تنعكس مباشرة على قرارات المزارعين والمساحات المزروعة. وتضيف الظروف المناخية وتراجع الموارد المائية تحديات أخرى أمام المزارعين، ما يزيد الحاجة إلى اعتماد أساليب ري أكثر كفاءة واختيار أصناف تتلائم مع الظروف المحلية وتحقق إنتاجية أفضل. وبين أهميته الاقتصادية ودوره في الدورة الزراعية، يواصل الفول السوداني حضوره ضمن المحاصيل الصيفية في سوريا، إلا أن الحفاظ على هذه الزراعة وتوسيعها يبقى مرتبطاً بقدرة المزارعين على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الإنتاجية والوصول إلى أسواق أكثر استقراراً. فهل يحصل الفول السوداني على الدعم الذي يحتاجه ليحافظ على مكانته كمحصول صيفي مهم ويمنح المزارع عائداً يتناسب مع كلفة إنتاجه؟
0: إذن مستمعينا الأحبة، للحديث بصورة أوسع عن هذا المحصول اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ طلال نواف مواس، مدير الشؤون الزراعية والوقاية في هيئة تطوير الغاب. أستاذ طلال، أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة دمشق.
2: أهلا وسهلا بكم وسعيدون بلقائكم.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ طلال. بداية، كيف تقيمون واقع زراعة الفول السوداني في الغاب هذا الموسم؟
2: في الحقيقة يعني محصول الفول السوداني من المحاصيل الزراعية العريقة في المنطقة، وهو من المحاصيل ذات قيمة الاقتصادية والغذائية العالية.
0: نعم.
2: كونه مصدر غني بالبروتينات والزيوت النباتية وله استخدامات متعددة في الصناعات الغذائية والعلفية والطبية، وكما هو معروف فهو من فصيلة البقوليات. وتنجح زراعته في الحقيقة في معظم الأراضي في منطقة الغاب في مجال عمل هيئة تطوير الغاب. لهذا المحصول أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية، كونه يوفر دخل جيد للأخوة المزارعين نظرا لارتفاع الطلب عليه محليا وعالميا، وأيضا قيمة الغذائية حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن الغذائية، كونه يعني محصول غذائي متكامل. في الحقيقة في منطقة الغاب واقع زراعة المحصول انخفضت المساحة المزروعة بهذا العام بمحصول الفول السوداني على العام الماضي، رغم أنه العام الماضي كان عام جفاف.
0: هو السؤال أنه هل الهطولات المطرية الحمد لله هذا الموسم كانت جيدة؟ توقعنا يكون انعكست إيجابا على المساحات المزروعة.
2: والله الذي حدث في هذا الموضوع أنه ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة

0: المخلوقات، أيضا انخفاض أسعار المحصول بالسوق المحلية مقارنة مع تكاليف الإنتاج أدت إلى تراجع الزراعة ولو بشكل بسيط عن العام الماضي رغم كل البطولات المطرية التي حدثت. كذلك من الأمور التي أعاقت زراعة المحصول حقيقة تخريب وسرقة معدات الآبار وعدم قدرة الأخوة المزارعين على تأهيلها، وأيضا هناك صعوبة في وصول مياه الري للشبكات الحكومية نظرا لعدم تأهيل البعض منها منذ فترة طويلة. تتركز زراعة المحصول في منطقة الغاب في عدة مناطق أهمها سلحب وجبرملة وسقلبية ومحردة وكرناس.
1: أستاذ طلال، ما الذي يجعل أنه منطقة الغاب مناسبة لزراعة الفول السوداني؟ طبيعة التربة، ألا يمكن تكون ترب في منطقة محيطة مثلا في محافظات حماة أو إدلب تناسب هذه الزراعة ويتم التوسع بزراعتها؟ أو حتى محافظة حمص؟
0: نعم، التربة الزراعية في منطقة الغاب مناسبة جدا لمحصول الفول السوداني، وهناك خبرة كبيرة لدى الأخوة المزارعين في زراعة هذا المحصول في منطقة الغاب، ولذلك تنجح زراعته بشكل عام في المنطقة. وهناك رغبة رغم كل الصعوبات، يعني هناك إصرار ورغبة من الأخوة المزارعين على استمرار زراعة هذا المحصول. هناك ارتباط وثيق في الحقيقة نحن نشعر به عند لدى الأخوة المزارعين بزراعة هذا المحصول رغم كل الصعوبات.
1: نعم، ولكن سمعنا أستاذ طلال أنه حتى في قلة في الماء أحيانا وفي مواسم، ولكن هذا الموسم كانت زيادة الهطولات المطرية أثرت سلبا على بعض الحقول من حيث الغرق أو اختناقات اللي صارت في الجذور.
0: تماما،
1: سمعنا عن تلف بعض المحاصيل يعني.
0: نعم نعم، حقيقة تلفت لدينا مساحات كبيرة من المحاصيل الشتوية نتيجة الغرق والهطولات المطرية الغزيرة، وتجاوزت المساحات التالفة 40,000 دلم في مجال منطقة الغاب وخاصة محصول القمح. أدت الهطولات المطرية إلى خسائر كبيرة لدى الأخوة المزارعين.
1: نعم، اسمح لي أستاذ طلال، مستمعين الأعزاء، نتوقف مع مجموعة من آراء المزارعين الذين التقيناهم لنتعرف منهم على واقع زراعة الفول السوداني وأبرز الصعوبات التي تواجههم.
2: محصول الفول السوداني نحن من زمان ما زرعنا هيك محاصيل يا أخي. المحاصيل بدها تكلفة كتير، بدها مي، بالأخص في الفترة الأخيرة يعني صار في عندك جفاف كتير بالآبار، وغير هيك التكلفة العالية مثلا يا أخي، بدك الكهرباء مثلا عم تجي ساعتين ثلاثة بتشغل عليها، ما عندك كهرباء بدك مولدي بدك تجي بدك تحط لها مازوت، عداك على موضوع حق الإبدار حق المبيدات اللي بتكلف هذيك الحسبة وغير المتابعة. فأنت بدك تزرع اليوم محصول فول سوداني فراح تحط تكلفة عالية، وقت بدك تجي للبيع بدك تخسر، ما راح تطالع اللي حطيته بالأساس. فيعني بالفترة الأخيرة يعني أغلب المزارعين منا وجر ما حد زرع هذا المحصول، لأن خسارة بخسارة بالنهاية. وأهم شيء نحن اللي كان سابقا يفيدنا بهيك مواضيع هو مية الري اللي كانت تجينا عن طريق بحر القطيني، يعني كانت تفيدنا كتير، كان تسقي محصولك تزرع ما تأكلها، يعني تسقي سقيتين ثلاثة وتعتمد سقيتين على موضوع الكهرباء أو المازوت. لكن اليوم نحن مطلبنا أقلها يكون في تأمين مياه لزراعة هيك محاصيل، تأمين ترخص أسعار المبيدات، ترخص أسعار الإبدار، يكون في دعم يا أخي من مديرية الزراعة وزارة الزراعة لتشجيع على هيك محاصيل لترجع مثل أول.
3: هلا بالنسبة للفول السوداني عندنا من المزروعات المفيدة للإنتاج المحلي، بس عندنا بالريف هون الشمالي قلت زراعته كتير هلا لأسباب كتيري. أولا وأهم شيء هي قلة المياه أهم شيء. طبعا المصاريف باهظة من أسمدة وأجور العماد وثمن الإبدار وأجور البخ المبيدات، هاي كلها يعني مثل ما بقوله يعني باهظة بالتكاليف. وفي الإنتاج على انخفاض، أنا برأيي لسه بدي انخفاض. ليش؟ لأنه المي أهم من كل شيء. هاي طبعاً أكيد إذا صار تأمنت المياه وصار دعم للمزارع أكيد راح تتنشط هاي الزراعة.
4: أول شيء يعني المزارع

بيعاني كثير من زراعة الفول السوداني، وفي عوامل كثيرة أخرت الإنتاج أو قلصت المساحات المزروعة من الفول السوداني. أول شيء شح المياه، اثنين الأسمدة مي متوفرة واليد العاملة المرتفعة، والسوق ما بيستوعب هالكميات هاي. فلذلك المزارع تنحى عن زراعة الفول السوداني لهذه الأسباب.

0: تحية من جديد لكم مستمعينا الأعزاء. إذن استمعنا إلى ملاحظات المزارعين وتحدثوا عن عدد من الصعوبات في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج، تأمين مستلزمات الزراعة، إضافة إلى تحديات التسويق والأسعار. أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ طلال نواف مواس، مدير الشؤون الزراعية والوقاية في هيئة تطوير الغاب. أستاذ طلال، إذن إلى أي حد تعكس هذه الآراء الواقع الذي تواجهه زراعة الفول السوداني في الغاب؟ برأيكم ما المشكلة الأكثر إلحاحا التي تحتاج إلى معالجة اليوم؟
1: في الحقيقة هذه الآراء يعني تعكس الواقع بشكل كبير في آراء الأخوة المزارعين، ودائما نحن نأخذها بالاعتبار ونعمل على يعني اتخاذ ما يلزم لتلافي الصعوبات والمعوقات التي تعرض زراعة أي محصول وخاصة الفول السوداني. في الحقيقة يعني المشكلة الأكبر هي ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. وأحيانا صعوبات
0: أستاذ طلال، شو المقصود بمستلزمات الإنتاج؟
1: البذار والأسمدة والمحروقات التي يحتاجها المحصول، يعني التي تحتاجها زراعة أي محصول. هي الصعوبة الأكبر، وانخفاض أسعار المحصول حقيقة هي كمان من الصعوبات التي تواجه زراعة المحصول. خلال العامين الماضيين انخفضت أسعار المحصول بشكل كبير، وما أدى إلى خسائر لدى كثير من الأخوة.
0: طيب أستاذ صلاح، لما بيكون تكاليف الإنتاج مرتفعة، مستلزمات الزراعة، البذار، الخدمات، الوقود، ليش لا يكون المحصول منخفض السعر ويسبب خسارة للفلاح، وبالتالي يقوم بعض الفلاحين بالعزوف عن هذه الزراعة؟ يا ترى في منافسة خارجية من استيراد يؤثر على الناتج المحلي؟
1: نعم، من أحد الأسباب أيضا قد يكون عدم يعني وجود أسواق تصريف خارجية للمحصول، كون الإنتاج غالبا ما يكون يعني يزيد عن حاجة السوق المحلية.
0: أستاذ طلال، كيف يمكن أن تساهم وزارة الزراعة بالتخفيف من هذه الأعباء على الفلاحين ودعمهم للاستمرار في هذه الزراعة؟
1: الحقيقة هناك إجراءات دائما تقوم بوزارة الزراعة والجهات التابعة لها، ومنها هيئة تطوير الغاب. نحن نقوم في هيئة تطوير الغاب بسلسلة من الإجراءات لدعم زراعة هذا المحصول، تبدأ منذ زراعة المحصول من خلال الإشراف على زراعته من بدء الزراعة حتى جني المحصول، من خلال كوادرنا العاملة والمنتشرة في الوحدات الإرشادية على في مجال منطقة الغاب.
0: تمام.
1: ونقدم النصائح والإرشادات اللازمة للأخوة المزارعين للوصول إلى أعلى إنتاج ممكن من هذا المحصول. لذلك قمنا في الهيئة العامة بإدارة وتطوير الغاب بتأهيل العديد من قنوات الري في المنطقة لتأمين وصول المياه إلى أكبر مساحات ممكنة، مياه الري إلى أكبر مساحات ممكنة من المزروعة بالمحاصيل، وتوفير التكاليف على الأخوة المزارعين. وما زال العمل مستمرا بهذا الموضوع من حيث تأهيل وتعزيل قنوات الري. كذلك يتم مع المنظمات الدولية العاملة في المنطقة لدعم مزارعي المحصول وتقديم ما أمكن دعم الأخوة المزارعين وتخفيف تكاليف زراعة المحصول عليهم.
0: موضوع الأقنية يعني تكرر معنا في أكثر من حلقة، وخاصة في منطقة سهل الغاب. هذه الأقنية يعني هي تغذي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ومعظمها

0: خارج عن الخدمة، لازم يكون أولوية لوزارة الزراعة والجهات المعنية إعادة تأهيلها، إعادة صيانتها، حتى نقدر نستثمر بشكل فعال أكثر.
1: تماما، وهي في الحقيقة أولوية لدى وزارة الزراعة ولدى تطوير الغاب. وتم الحقيقة صيانة وتأهيل قنوات الري في خلال العامين السابقين بشكل جيد، ولكن يعني القنوات الحقيقة منتشرة في كل منطقة الغاب وتحتاج إلى جهد وعمل كبير. كونه تم تخريبها من قبل عصابات النظام الفائد في الفترة السابقة ولم يتم تأهيلها منذ فترات طويلة.
0: بالتدريج.
1: الحقيقة يتم العمل بالتدريج، يعني سنويا هناك تأهيل لأطوال كبيرة من هذه الأقنية.
0: جميل.
1: والعمل ما زال مستمر، يعني حاليا هناك مشاريع تأهيل قنوات ري قيد البدء، ومنها قيد يتم العمل بها حاليا.
0: نعم. أستاذ طلال، الفول السوداني يعني مثل ما تفضلت عم نحكي عن الري وأقنية الري، ما أهم مراحل حاجة الفول السوداني إلى الري، وكيف يمكن ترشيد مياه الري؟ هل من برامج توجيهية أو إرشادية للفلاحين بوجوب اتباع وسائل وطرق الري الحديثة في ري محاصيلهم إن كان الفول السوداني بالدرجة الأولى وباقي المحاصيل أيضا؟ وسائل وطرق الري الحديثة مهمة جدا وتوفر بنسبة كبيرة من مياه الري.
1: نعم تماما، الحقيقة الفول السوداني وغيره من المحاصيل الصيفية تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وهناك إجراءات يعني تقوم بها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات والوزارات الأخرى لإدخال وسائل الري الحديثة بشكل عام لري المحاصيل بشكل عام، ومنها الفول السوداني، وبالتالي يعني تقليل الهدر في مياه الري نتيجة الري بالطرق التقليدية، وبالتالي تخفيف التكاليف على الأخوة المزارعين.
0: أعتقد أنه الري بالرذاذ يناسب الفول السوداني.
1: نعم،
0: التنقيط.
1: نعم.
0: أو ري سطح المطور
1: الوسائل المناسبة للفول السوداني. الفول السوداني يعني محصول صيفي، في ارتفاع درجات الحرارة يحتاج إلى ريات يعني متقاربة حتى لو كانت خفيفة، ولكن يحتاج إلى ريات متعددة لمواجهة الإجهاد الحراري الذي يحصل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة كما هي حاليا يعني في الفترة الحالية. هناك الحقيقة أيضا برامج إرشادية وندوات ولتشجيع الأخوة المزارعين على استخدام وسائل الري الحديث. هناك خطط لتشجيع المزارعين للانتقال لهذه الوسائل عبر منحهم قروض إما من دون فوائد أو بفوائد مخفضة جدا لتشجيعهم على استخدام هذه الوسائل الحديثة.
0: تحدثت أستاذ طلال عن موضوع المنظمات الدولية، بعض المنظمات واتفاقيات أو تعاون. لما نحكي عن من مستلزمات الإنتاج الأساسية هو اختيار البذار المناسب، يعني أهمية أنه يتم اختيار بذار مناسب، بذار محسن للفول السوداني، يا ترى هذا الشيء موجود ولا يتم استخدامه، ولا يتم هناك أبحاث تقام على موضوع بذار الفول السوداني؟
1: أكيد طبعا هناك أبحاث تقوم بتحسين بذار معظم المحاصيل الزراعية ومنها الفول السوداني، لكن في الواقع يعني يتم الاعتماد على البذار المحلي من المواسم السابقة لدى الأخوة المزارعين.
0: هو نوعيته جيدة، يعني
1: نوعيته جيدة وهو مرغوب محليا وعالميا.
0: تمام.
1: الحقيقة الفول السوداني الذي يزرع في منطقة الغاب مرغوب من حسب المواصفات، كبر حجم الحبة أو البذرة، الطعم، يعني فهو مرغوب تسويقيا ومحليا وعالميا.
0: نعم. أستاذ طلال، يعني من أهم القضايا التي تشغل المزارعين، يعني هو تعب طول هالموسم وبانتظار هذه اللحظة، لحظة حصاد المحصول وتسويق المحصول. كيف تقيمون واقع تسويق الفول السوداني حاليا؟ كيف نحن بدنا نحمي هذا الفلاح من تأثر الأسعار، من تلاعب المضاربين والتجار، وحتى يحقق دخل جيد يمكنه من مواصلة الإنتاج في العام القادم؟
1: الحقيقة جني المحصول فعلا حتى مرحلة الجني

0: هي مكلفة، تحتاج أجهزة عاملة كبيرة وترتب تكاليف كبيرة على الأخوة المزارعين، وهي المرحلة الأهم يعني التي ينتظرها كل فلاح. يعني هناك توقع خطط لدى وزارة الزراعة والوزارات المعنية الأخرى لتأمين أسواق لتصريف إنتاج الأخوة المزارعين من هذا المحصول وغيره من المحاصيل، وأحيانا يعني العمل على تصدير الفائض من إنتاج هذا المحصول وغيره من المحاصيل للوصول إلى سعر مناسب للأخوة المزارعين، يضمن يعني حصولهم على أرباح تعادل يعني إن صح التعبير التعب الموسم،
1: صحيح،
0: حتى الوصول إلى مرحلة الجن.
1: أستاذ طلال، ما أهمية إدخال الفول السوداني؟ طبعا الفول السوداني هو من المحاصيل البقولية، ما أهمية إدخاله ضمن الدورة الزراعية؟ حتى لو كان الفلاح ما هو اختصاصه زراعة فول سوداني، ولكن أهمية أنه يدخل كل سنة أو سنتين أو ثلاثة هذا المحصول.
0: تماما الحقيقة مهم، هو ذكرت المحاصيل البقولية، وإدخال المحاصيل البقولية في الدورة الزراعية مهم جدا، كونها تعمل على تحسين التربة من خلال العقد الأزوتية الموجودة في جذور هذه المحاصيل البقولية. والفلاح لديه خبرة حقيقة في هذا المجال، ويعمل على إدخال محصول الفول السوداني وغيره من المحاصيل البقولية ضمن الدورة الزراعية، لما لها من دور كبير في تحسين خصوبة التربة، وخاصة أنه خلال الفترة السابقة حصل يعني تراجع في خصوبة التربة نتيجة تكرار زراعة العديد من المحاصيل خاصة القمح. لذلك الأخوة المزارعين اتجهوا حاليا ومع تحسن الأوضاع إلى إدخال المحاصيل البقولية ضمن الدورة الزراعية ومن الفول السوداني.
1: إذن تكرار زراعة الأرض بمحصول واحد عام وراء عام يسبب إلى انخفاض خصوبة التربة، لابد من زراعة إن كان فول السوداني ولا غيرها من المحاصيل البقولية إدخالها في دورة زراعية يزيد من خصوبة التربة. أستاذ صلاح، نحن الآن في أي مرحلة من مراحل الإنتاج في محصول الفول السوداني، وما أهم النصائح التي تقدمونها للمزارع؟
0: نحن حاليا في المرحلة،
1: وصلنا إلى الحصاد؟
0: لم نصل إلى الحصاد، يعني جني المحصول يبدأ تقريبا في شهر أيلول أو في النصف الثاني من شهر أيلول وما بعد، حسب موعد الزراعة وحسب نضج المحصول. نحن الحقيقة مشرفين من خلال كوادر هيئة العمل لتطوير الغاب في كافة الوحدات الإرشادية المنتشرة في المنطقة،
1: نعم،
0: على زراعة هذا المحصول وغيره أيضا من المحاصيل وتقديمهم على أعلى إنتاج ممكن إن شاء الله.
1: أستاذ طلال، ممكن يكون في بعض الإجراءات الخاطئة من قبل بعض الفلاحين قليلين الخبرة فيما يتعلق بموضوع
0: زراعة المحصول حديثا، قد لا تتوفر لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع المحصول، لذلك قد يحصل أحيانا جني مبكر قبل النضج يؤدي إلى ضمور البذرة أثناء تشفيف لكونها لم تصل إلى مرحلة النضج، وأحيانا التأخير في جني المحصول أو التأخير في موعد الزراعة أحيانا يتأخر جني المحصول، ممكن تهطل يعني الهطولات المطرية فتعيق عملية تشفيف المحصول وتؤثر على مواصفاته، فممكن يصير صعوبة في التسويق.
1: صحيح. أيضا ممكن أستاذ طلال فيما يتعلق ببعض الأمراض والآفات التي تصيب المحصول، إنه الفلاح يكون لا يبالي أو لا يعرف ويتقاعس عن إبلاغ الوحدات الإرشادية بخصوص هذا المرض أو هذه الآفة، مما يسبب أضرار وخسارة.
0: ولكن في الواقع حالات بسيطة، يعني الفلاحنا بشكل عام ذو خبرة كبيرة والوحدات

0: الإرشادية يعني على تواصل دائم مع الأخوة المزارعين، هناك متابعة لزراعة هذا المحصول كغيره من المحاصيل، ولذلك يعني بشكل عام أوضاع جيدة بخصوص زراعة هذا المحصول
1: إن شاء الله دائما. مستمعينا الأعزاء، رغم التحديات التي تواجه هذه الزراعة، زراعة الفول السوداني، فإن تطويرها يحتاج إلى تكامل الجهود في تأمين مستلزمات الإنتاج وتحسين كفاءة الري وتعزيز الإرشاد الزراعي وتطوير الأصناف وتحسين عمليات التسويق. فاستمرار المزارع في هذه الزراعة يرتبط بقدرته على تحقيق إنتاج جيد والوصول إلى سوق يضمن له عائدا مناسبا يشجعه على الاستمرار والتوسع.

0: في ختام حلقة اليوم مستمعينا الأعزاء أشكر ضيفي عبر الهاتف الأستاذ طلال نواف مواس مدير الشؤون الزراعية والوقاية في هيئة تطوير الغاب. أستاذ طلال كنت ضيف عزيز على هواء إذاعة دمشق، شكرا جزيلا لك وبالتوفيق دائما إن شاء الله، مواسمنا خيرة ووفيرة.
1: حياكم الله والشكر الجزيل لكم، ونتمنى لإخوتنا المزارعين موسم وفير إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، والشكر لكم مستمعينا الأحبة على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة جديدة.

مواسم. الإعداد هدي الأحمد. التقديم قصي حمود. يساعد في الإخراج يحيى قصيعة. الإخراج نورس الكريدي.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الشام،
2: جلق،
1: دمشق،
2: اليم،
1: لجاج،
2: البحر،
1: الطل،
2: الغيث،
1: المطر.
2: أسماء ومعانيها،
1: أسماء ومعانيها.
2: الإعداد والتقديم سمية بلطة.
1: التنفيذ
2: يحيى قصيعة. أسماء ومعانيها
1: من إخراج ديما بلطة. بكل المودة والتقدير نرحب بكم مستمعينا، مستمعي إذاعة دمشق ومتابعيها عبر أثيرها ومنصاتها الرقمية وقمر النايل سات، في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج أسماء ومعانيها. نام الجميع وكيف النوم يطرقني، والنار في قلبي المشتاق تضطرم. ناموا هنيئا لكم إذ ليس يشغلكم من الهوى أمل مثلي ولا ألم. أسماء

0: أحبتنا المستمعين، معظمنا يعلم بأن النوم حالة طبيعية من الاسترخاء العضلي عند كل الكائنات الحية، وقد أطلق على النوم العديد من الأسماء والمفردات التي تعبر عن حالة النوم أو عن درجته أو عن نوعه، ومنها نوم، وسن، سبات، غفو، هجوع، اضطجاع، رقاد، استلقاء، استرخاء، وسنة. ولكل من هذه الأسماء والمفردات معان مختلفة، ولكي نتعرف عليها اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو، الكاتب والشاعر والباحث في اللغة العربية الدكتور جهاد بكفلوني. أسعد الله مساءك دكتور، وأهلا ومرحبا بك.
1: حياك الله أختي الغالية أستاذة سمية، وحيا الله جمهورنا الكريمة الغالي على قلوبنا جميعا، جمهور إذاعة دمشق.
0: أهلا بك دكتور، وحضرتك الضيف الدائم الذي يتحفنا بالمعلومة الصحيحة والدقيقة ويضيف إلى برنامجنا قيمة عالية.
1: بارك الله فيك سيدتي.
0: دكتور، كما أشرنا في المقدمة بأن حلقة اليوم مخصصة للحديث عن أسماء النوم، ونبدأ بكلمة نوم. هذه المفردة على ماذا تدل وما هو مصدرها، ولماذا أطلقت على حالة الغفيان أو الاستلقاء أو الاسترخاء أو النوم أو ما إلى ذلك؟
1: النوم آية من آيات الله، ومن آياته منامكم بالليل والنهار في سورة الروم، وابتغاؤكم من رزقه. وللمعري قصيدة جميلة يقول فيها: عللاني فإن طيب الأماني فنيت والزمان ليس بفاني. وفي هذه القصيدة يقول: ليلتي هذه عروس من الزنج، شديدة السواد، ليلتي هذه عروس من الزنج، عليها قلائد من جماني، هرب النوم من جفوني فيها، هرب الأمن من فؤاد الجباني. النوم الله سبحانه وتعالى خلقه للإنسان ليعيد الجسم ترميمه، يعني يعيد الإنسان ترميم جسمه في هذه السويعات التي يغفو فيها. ولولا النوم لهلك الإنسان، وقد أثبت العلم أن الإنسان إذا ترك 3 أو 4 ليال دون نوم قد يصاب بحالة من الجنون، ويبدأ بالهذيان ويقول كلاما غير مفهوم إلى أن يصل لا قدر الله إلى مرحلة النوم.
0: نعم.
1: لذلك جعله إلى أن يصل إلى مرحلة النوم.
0: نعم.
1: الأبدي طبعا. الله سبحانه وتعالى تماما جعله آية، لأنه بلا هذه الآية، بلا هذا النوم، يفقد الإنسان قدرته على أن يجدد خلاياه.
0: نعم.
1: وأن يستعيد نشاطه الذي يفقده الإنسان تماما أثناء النهار، مثل الآلة، حتى الآلة سبحان الخالق العظيم. لذلك يقول الشاعر: فإن الزمان يفل الحديد إذا ما ابتلاه ويبلي الحجر. فهذه الآلة تحتاج إلى وقت تأخذ فيه قسطا من الراحة لتعيد تكوين ذاتها، ليصونها الإنسان من جديد. هذه الفترة هي النوم، والنوم الصحيح الذي سبحان الله يتم خلال الليل وليس النهار. لذلك في القرآن الكريم في سورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم: وجعلنا الليل لباسا كأن الإنسان يرتديه، ثوب يرتديه،
0: والنهار
1: جعله معاشا. فسبحان الخالق العظيم.
0: وأيضا من آياته المحكمات: وجعلنا نومكم سباتا.
1: صحيح.
0: ومن هذه الآية الكريمة ننتقل إلى معنى سبات.
1: الفعل سبت بمعنى هدأ وركن وكف عن الحركة. ولاحظي الوضعية التي أخذها الإنسان في حالة النوم. أولا هو في حالة اضطجاع، جسمه ممدود، حتى سبحان الله يكون طوله أكثر ولو بقليل، ربما اختلف مثلا بجزء من أحيانا يعني المتر، السنتيمتر أو سنتيين. فهذه الحالة أولا تتيح للقلب أن ينبض نبضا أقل، السمع يبقى. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن معجزة أهل الكهف ماذا فعل؟ ضرب على آذانهم. لأنهم لو ظلوا يسمعون كما هي حالة الإنسان العادي لاستيقظوا لأدنى شيء يحدث. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعلهم آية. كم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا

0: تسعة.
1: فالسبات هو في حالة أقرب إلى الموت، والله سبحانه وتعالى يعني الله يتوفى الأنفس ماذا؟ فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسك التي قضى عليها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالسبات موت صغير، وفي الحديث الشريف لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون من النوم. وأيضا في الحديث الشريف الناس
0: نيام،
1: فإذا ماتوا انتبهوا. فالقرآن يجعل الموت الصغير أو الميتة الصغرى هي حالة الموت، والميتة الكبرى هي حالة الموت المؤقت. الوفاة استيفاء الأجل، في القرآن الكريم الله يتوفى الأنفس، لأن لها أجلا معين
0: بكل تأكيد،
1: ولكل يعني أجلين كتاب في القرآن الكريم، لكن سبحان الله يعيد بعثه، ودائما يعطي المثل في أنه يحيي الأرض بعد موتها، فيقول وكذلك تبعثون وكذلك تخرجون وكذلك النشور إلى آخره.
0: نعم. الغفو،
1: غفى يغفو، حالة بسيطة من حالات النوم، هو دخل في مرحلة النوم لكنه لما يستسلم ما زال في يعني على شواطئ الرقاد، بعد فترة يدخل في مرحلة أكثر عمقا من هذه المرحلة.
0: نعم، إذا بعد الغفو الرقاد،
1: الرقاد
0: المرحلة التالية هي الرقاد.
1: نعم، بعد أن يغفو الإنسان يصل إلى مرحلة الرقاد. ولاحظي أستاذة سمية، الفعل رقد، رقد بالقاف قريب من الفعل ركد بالكاف. الركود حالة من الهمود، من السكينة. الفعل الثلاثي رقد بالقاف أستاذة سمية أقرب فعل إليه ركد، وحرف الكاف في الأبجدية العربية في الحروف الأبجدية يأتي مباشرة بعد حرف القاف. فالركود في اللغة العربية بمعنى الهمود والسكون المطلق. حتى نقول نحن مثلا السوق عندما تهمد الحركة وتقل حركة البيع والشراء، نقول في حال الاقتصاد في حالة من الركود، ربما يقترب من الجمود لا قدر الله. فالرقاد حالة من سكون النفس والاستسلام القوي للنوم.
0: الهجوع، متى يكون الهجوع دكتور؟
1: الهجوع بعد أن يأوي إلى فراشه. وأنا هنا أستشهد ببيت جميل للمعري يقول فيه اذكر إلهك إن هببت من الكرى. لاحظ اسم من أسماء النوم.
0: نعم.
1: اذكر إلهك بمعنى الإنسان كان نائما استيقظ، ونحن عندما نقول عندما نستيقظ من النوم نقول سبحان الذي أحيانا بعدما أماتنا.
0: نعم.
1: وأذن لي بذكره، الذي أحياني بعدما أماتني وعافاني في بدني. نعم. وأذن لي بذكره. اذكر إلهك إن هببت من الكرى وإذا هممت بهجعة لرقادي. فالهجوع يسبق الرقاد، مرحلة تسبق مرحلة الرقاد.
0: نعم، هنا دكتور جمعت ثلاث مفردات.
1: نعم، الكرى،
0: الكرى والهجوع والرقاد.
1: تماما والرقاد صحيح، وكلها من أسماء النوم. والمرحلة الأولى بالمناسبة أستاذة سمية وأنت أشرت إليها قبل أن يعني أن نبدأ لقاءنا الطيبة معك، القرآن الكريم أعظم آية في القرآن آية الكرسي.
0: نعم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. قالت العرب وسنة وسنا، لكنهم عندما أتوا بالمرة اسم المرة يسمى المرة الواحدة من الوسن.
0: نعم.
1: حذفوا الواو واستعاضوا عنها بدلا منها وضعوا التاء فقالوا وسنا، ولم يقولوا وسنة لكي لا تثقل اللفظة على السامع، فقالوا سنة. كما قالوا وعد، لم يقولوا وعدة قالوا عدة. وعد عدة اسم المرة من وعد. نعم.
0: بهذا أيضا اختصرت الوقت وجمعت لنا بين الوسن والسنة.
1: نعم صحيح.
0: أشكر الدكتور. ننتقل إلى الاضطجاع من أسماء النوم أيضا.
1: مد الجسم بسطه على الفراش على السرير على المهد استعدادا للنوم. هنا طبعا يبدأ ناقوس النوم بالقرع قرعا رقيقا رفيقا ليستسلم الإنسان له، وسبحان من خلق لنا هذه الآية لننسى بها تعب النهار.
0: جميل. ننتقل إلى ربما تكون وضعيات للنوم، الاستلقاء.
1: الاستلقاء مرحلة بين النوم والاضطجاع، يعني مرحلة الإنسان يكون مثلا في مرحلة الوقوف ثم يدنو من الأرض ويأخذ وضعية معينة تسكن فيها الأطراف استعدادا للاضطجاع.
0: جميل. ما الفرق بين الاستلقاء والاسترخاء؟
1: أول شرط من شروط
0: الاسترخاء
1: أن تنبذ الدنيا وما فيها وأن تنسى ما فيها من الهموم، لأن الآخرة خير وأبقى، وما لم تفعل ذلك فلن تصل إلى مرحلة لا الاسترخاء ولا الاسترخاء.
0: جميل.
1: نعم.
0: دكتور، بهذا التفصيل وبهذه المفردات الدقيقة والتوضيح للأخوة المستمعين، نختم حلقة اليوم التي خصصت لأسماء النوم. ربما تكون هذه الحلقة الأخيرة من برنامج أسماء ومعانيها، ولا يسعنا في ختام موسم أسماء ومعانيها إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام والامتنان لضيفنا الكريم الذي رافقنا في حلقات هذا البرنامج وأعطاه القيمة العالية والقيمة الأسمى من خلال المعلومة الدقيقة والصحيحة بإذنه تعالى.
1: درج الزمان بها سريعا بعدما ناشدته ألا يمر سريعا. أنا الذي أشكر جمهورنا الكريم، أشكرك وأنت التي نهضت بالبرنامج خير نهوض، وكان هذا الزند مقدوحا على الدوام وبه خرج هذا السقط، فلك الشكر، وللقائمين على إذاعة دمشق الشكر الخالص والنابع من القلب.
0: كل التقدير والمودة لك ولشخصك الكريم دكتور جهاد بكفلوني، وحضرتك الكاتب والشاعر والباحث في اللغة العربية. الشكر والتقدير موصول لكل مستمعينا ولكل من كان متابعا لهذا البرنامج ولحلقاته، ونرجو من الله أن يوفقنا دائما لتقديم ما هو مفيد لكم مستمعينا، سواء عبر هذا البرنامج من خلال استمراريته أو حتى عبر برامج أخرى. لكم منا كل المحبة والتقدير. دمتم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
2: أسماء ومعانيها.
3: أسماء ومعانيها.
2: الإعداد والتقديم سمية بلطة.
3: التنفيذ
2: يحيى قصيعة. أسماء ومعانيها
3: من إخراج ديما بلطة.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: العشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: الحصاد الإخباري.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: أهلا ومرحبا بكم متابعينا. في خطوة إيجابية تفتح المجال للحلحة عدد من الملفات، جاء تشكيل لجنة قانونية وقضائية مشتركة بين سوريا والعراق. فعقب التطورات الاقتصادية المهمة مع الجارة العراقية، أتت تطورات أمنية جديدة على شكل تعاون قضائي وقانوني. رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان زار دمشق يوم أمس الخميس على رأس وفد قضائي كان في استقباله السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. وتم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها ملف السجناء السوريين في العراق. الوزير الويس أكد عمق العلاقات التاريخية والمصالح المتبادلة مع العراق

0: هو ما وفر أرضية مهمة لتطوير التعاون الثنائي، مشيرا إلى أن الوزارة تمضي نحو إصلاح قضائي متكامل. وبدوره أشاد زيدان حرص القضاء العراقي على فتح آفاق جديدة للتعاون مع سوريا في تطوير العمل القضائي، مشيرا إلى أن استقرار المنطقة وترسيخ العدالة يتطلبان تعاونا قضائيا متكاملا وشراكة وثيقة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. الطرفان اتفقا على تشكيل فرق ولجان قضائية مختصة لمتابعة القضايا والمعلومات والوثائق المرتبطة به، والعمل على إعداد مذكرات تفاهم تضمن معالجة هذه الملفات وفق الأطر القانونية. ما تم بحثه خلال اللقاء سيكون محور حصادنا لهذه الليلة. سأكون معكم في التقديم أنا محمد الدرباس، وفي الإشراف العام أسامة مراد. فاصل قصير ونبدأ. أجدد الترحيب بكم متابعينا. سوريا اليوم تمضي في إصلاح قضائي يعزز استقلال القضاء، والعراق يسعى لفتح آفاق تعاون أوسع مع دمشق لترسيخ سيادة القانون، وفي خلفية المشهد رغبة مشتركة في بناء شراكات تسهم في تعزيز استقرار المنطقة وخدمة الشعبين الشقيقين. خطوة تعيد فتح ملفات حساسة بدءا من ملف المعتقلين ومكافحة الإرهاب وصولا إلى تهريب المخدرات، والمحصلة تشكيل لجان قضائية وقانونية مشتركة لمعالجة الملفات العالقة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في العلاقات الدولية ومدير مركز مدى للرؤية السياسية الأستاذ أحمد رمضان، ونائب عميد المعهد العالي للقضاء للشؤون الإدارية القاضي الدكتور سمير عبد القادر الجلول. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
2: حياكم الله، بارك الله فيكم.
0: حياكم الله. بداية دعني أبدأ معك أستاذ أحمد، يعني كيف انعكس إعلان سوريا عن مرحلة جديدة يعني عنوانها دولة القانون على علاقاتها الدولية والإقليمية؟ تفضل.
1: بداية تحية لكم ولسادة المشاهدين ولضيفكم العزيز الدكتور سمير. وأعتقد أن سوريا منذ أن إشارة التحرير الأولى في 8 من كانون أول 2024، وهي تؤسس حقيقة لدولة حديثة، دولة القانون ودولة العدالة ودولة الحريات. وما نشاهده الآن وهو تمتع السوريين حقيقة بمستوى عال من القدرة على التعبير عن آرائهم، من المشاركة بشكل عام في مفاصل الحياة العامة، هو دلالة على ذلك. وأعتقد أن إصلاح القضاء هو أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة السورية الجديدة، لأن النظام البائد عمل منذ استيلائه على السلطة في عام 1963 ثم مجيء حافظ الأسد في عام 1970 على تدمير البنية القضائية وتدمير مؤسسات العدالة وأيضا إفساد الحياة العامة بما في ذلك إفساد السلطة القضائية، وبالتالي دخلها مستوى عال من التشوه رغم وجود الكثيرين من الأشخاص النزيهين الذين حاولوا أن يحافظوا على الحد الأدنى، لكنهم بالقطع لم يتمكنوا من الصمود أمام الموجة الكبيرة من الفساد التي أسس لها النظام. وبالتالي مهمة الدولة السورية الآن هي مهمة صعبة بلا شك، هي العمل على إصلاح القضاء بوصفه أحد أهم المؤشرات للدولة الحديثة، والعمل على بناء المؤسسات، أيضا ضمان أن يستقل القضاء. نحن لا نستطيع أن نقول الآن أن القضاء قد بلغ تلك المرحلة بشكل كامل، لكن هو يسير في هذا الاتجاه، وهناك مطالب كبيرة دائما لقضية استقلال القضاء. وما نشاهده الآن هو العمل على حتى ضمان الذين يعني ارتكبوا جرائم أن يحصلوا على محاكمات عادلة. أيضا الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي يعني لا يمكن حقيقة أن يحدث في البلد إلا بوجود قضاء نزيه وعادل، لأن حتى المستثمرين الذين يأتون يحتاجون إلى ذلك. وبالتالي نحن نتحدث الآن عن تطوير المنظومة القضائية التي بدأت سوريا تدخلها، وأعتقد أن الدور مجلس الشعب الجديد الآن مع انطلاق عملي دور مهم في التأسيس لهذه المنظومة.
2: اليوم يعني ما رأيك اليوم بهذا التعاون القضائي السوري العراقي اليوم؟
1: يعني هناك ملفات شائكة بين البلدين، لا نستطيع أن نقول أن القضاء الموجود في العراق هو قضاء نموذجي وبالتالي سوريا تستطيع الاستفادة منه، لكن هناك ملفات عالقة بين البلدين. في فترات معينة كلا البلدين كانا عرضة لموجات من الإرهاب العابر للحدود، وفي مراحل تالية أيضا تحول العراق إلى أحد عناصر عدم الاستقرار في سوريا من خلال تدخل الميليشيات العراقية. وبالتالي يعني الوعي الذي تمتعت به القيادة السورية ومد يدها إلى دول الجوار ومحاولة إعادة تأسيس بنية هذه العلاقات، نعلم جيدا أنا أحد الذين عاصروا الفترات الأولى لمراحل الاضطراب في العلاقات السورية العراقية، ونعلم جيدا أن كان هناك محاولات للوحدة بين البلدين في أواخر الثمانينيات، ولكن فجأة في عام 1980 قطعت العلاقات وغلقت الحدود بعد اكتشاف العراق محاولة انقلابية كان ينظمها حافظ الأسد ضد الحكم في بغداد.
2: نعم.
1: وبالتالي العمل على إعادة بناء روابط اجتماعية وجغرافية وأمنية واستقرار بين البلدين المخالف المتشابكة بينهم هي مهمة ليست سهلة تقوم بها الآن الدولة السورية، وتحاول أن تتجاوز فيها عقود من الاضطراب. وأعتقد أن يعني الهيمنة التي فرضتها إيران على العراق منذ احتلال في 2003 حتى الآن هي إحدى العوائق، لكن الآن هناك رغبة يعني أبداها المسؤولون العراقيون في الاستجابة لليد الممدودة من قبل سوريا، وبالتالي سوريا بدأت بالتحرك على المستوى القضائي لحل المشكلات القائمة في هذه القضايا، ومنها قضايا يعني معتقلين ومفقودين وأيضا عمليات تهريب السلاح كما أسلفتم، وقضايا تهريب المخدرات، وأيضا التهديدات المتواصلة التي يتعرض لها سوريا على البعد العراقي من خلال وجود ميليشيا غير منضبطة بالدولة العراقية وتحاول أن تهدد دول الجوار، بل أنها تستخدم أحيانا عمليات القصف والأسلحة كما حصل أيضا باتجاه دول الخليج وتحديدا دولة الكويت.
2: نعم، دعني أنتقل إليك دكتور سمير. يعني اليوم رسالة الدولة واضحة من ما يترجم على أرض الواقع، يعني بناء المؤسسات، ويعني الحكومة تبني المؤسسات. اليوم من نتائج ويعني زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، يعني كان هو يعني تشكيل لجان إن صح التعبير. هذا التعاون القضائي اليوم أستاذ الدكتور سمير، يعني كيف يعني ستسهم هذه اللجان التي شكلت، اللجان القضائية والقانونية، في معالجة الملفات العالقة بين البلدين؟
3: أولا مساء الخير لكم وللسادة المستمعين وللسيد الأستاذ أحمد ضيفكم الكريم.
2: حياك الله.
3: نعم، بداية تعمل هذه اللجان كجسر قانوني دائم فيه أي تعقيدات روتينية، فبدلا من إضاعة الوقت في الإجراءات الطويلة تفتح هذه اللجان بابا للتواصل المباشر والسريع سواء بين القضاة وبين المسؤولين البلدين، مما يساعد في حل الملفات القديمة بسرعة وبطريقة صحيحة. طبعا هذه الطريقة تضمن العدالة وتحافظ على استقرار الطرفين، وبذلك تتحقق المقصد الهام من هذه اللجان.
2: نعم، يعني اليوم التواصل عن طريق لجان يكون أسرع، هكذا وصلت الصورة؟
3: نعم سيدي الكريم، عندما يكون هناك لجان متفق عليها ما بين الطرفين، عندهم برنامج، عندهم جدول من الأعمال، لديهم مهمات محددة، مهمات قائمة، من خلال هذه الجدول الأعمال يستطيعون التواصل بشكل أسرع أو بشكل أيسر.
2: نعم، يعني بعيدا عن بيروقراطية ما أو تواصل لمستوى أعلى.
3: نعم سيدي الكريم، إن هذه وجود هذه اللجان

0: فهو يشكل خط ساخن ورسمي ما بين القضاء في سوريا والعراق. وهذه النقطة المشتركة توفر الأمان والسرعة في إرسال الردود واستجابة الطلبات الملحة الخاصة بالموقوفين والمعنيين والمحكومين دون تأخير أو تعقيد في هذه الإجراءات.
1: دكتور سمير، يعني هناك كما يعلم الجميع هناك تحديات قانونية تتعلق بملف المعتقلين السوريين في العراق، برأيك ما هي أبرز هذه التحديات؟
0: لنكن على مستوى عالم من الصراحة، هناك عقبات إجرائية وقانونية، وهذا الأمر لا يعد عيبا في هذه المرحلة. هناك عقبات إجرائية وقانونية، وأهمه اختلاف القوانين وتفاصيلها بين البلدين، وهناك حاجة ماسة إلى تحديث اتفاقيات التعاون القديمة لتتلائم مع الواقع الحالي. إضافة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى وقت وجهد لتسقيق الملفات والأوراق الرسمية لكل موقوف، لنكون على مستوى عالي من ضمان إنصافهم في أسرع وقت ممكن، ونصلهم إلى أعلى مستوى من مستويات العدل والإنصاف.
1: هذا تحدي من التحديات، ماذا أيضا؟
0: نعم، هناك بعض التحديات، منها ترتيب الأولويات. فنحن أمام مجموعة من المهام، مجموعة من الأمور المطلوبة في هذه اللحظة، فترتيب الأولويات يعد أحد التحديات القائمة أمام هذه اللجان.
1: يعني دعني أعود إليك أستاذ أحمد، يعني اليوم ما هي الأبعاد السياسية إن ركزنا يعني عن فتح ملف السجناء السوريين في العراق في هذا التوقيت تحديدا؟ ما الأبعاد السياسية لذلك؟
2: يعني حقيقة هناك محاولة من البلدين إن صح التعبير للبحث عن نافذة يستطيعان من خلالها إعادة بناء علاقات مستقرة ومستدامة. كما ذكر الدكتور سمير قبل قليل، هناك إشكاليات كبيرة ليست سهلة. العلاقات كانت مقطوعة في السابق، ثم بنيت علاقات مضطربة وغير مستقرة، لأن هذه العلاقات بنيت بناء على تدخل من قبل إيران. بمعنى العراق ما بعد الاحتلال تحرك وفق الأجندة الإيرانية. هناك في العراق الآن ليس فقط أشخاص موقوفون يعني سوريون، هناك أشخاص أيضا عراقيون متورطون في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
1: برأيك هل سيعمل على هذا الملف؟
2: أنا أعتقد أن الدولة السورية يعني تضع في الاعتبار كل هذه الملفات، ربما تطرحها الآن أو تطرحها في الوقت المناسب، يعود ذلك إلى الوفود المفاوضة وما تطرحه يعني في أجندة التفاوض. لكن بكل تأكيد كل هذه القضايا موجودة يعني ضمن الملفات التي ستعاد فيها قضية بناء العلاقات. ولذلك قلت إن القضية شائكة، والعنصر الإيراني عنصر أيضا يشكل عنصر حالة اضطراب في بناء هذه العلاقة، وأيضا قضية الميليشيات. نعلم أن العراق الآن فيه سلاح خارج إطار الدولة، وهذا السلاح خارج إطار الدولة المركزية يهدد دول الجوار ومنها سوريا. وشهدنا يعني أو ورد حديث مطول في بعض وسائل الإعلام يتحدث عن أن هذه الميليشيا تهدد بالتدخل في هذه الدولة أو تلك. ولذلك أعتقد هذه القضايا أيضا تشكل نوعا من التحدي، لأن مطلوب عندما تقوم أي دولة ببناء علاقات مع دولة أخرى أن تكون لديها القدرة على ضبط الداخل لديها، وأن تكون لديها القدرة أيضا على أن تتحدث وفق مصالحها الوطنية الخاصة، ولا يكون هناك تدخل من قبل دول أخرى في قراراتها السيادية. لا شك أن سوريا الجديدة تدرك هذه القضايا والتفاصيل، وأعتقد أنها يعني تأخذها بعين الاعتبار، لكن هي تحاول الحقيقة أن تبحث عن مساحة مشتركة لتخفيف التوتر، لتحسين العلاقات، وأيضا للدفع بعلاقات يعني سياسية على مستوى جديد، وعلاقات اقتصادية تخدم مصالح الشعبين وشعوب المنطقة كذلك. وبالتالي التعاون في المجال القضائي يشكل أحد

0: هذه النوافذ المهمة للعلاقة المستقبلية.
1: نعم، يعني أنتقل إليك دكتور سمير. تحدثت منذ قليل عن التحديات القانونية التي تتعلق بملف المعتقلين السوريين في العراق، وتحدثت عن ترتيب الأولويات. يعني دكتور، ما هي الأولويات التي يمكن يعني اليوم طرحها للجانب العراقي؟
2: نعم، كما يعني أؤيد ما ذكرتم، أن هناك مجموعة من التحديات. فعندما نتكلم هناك مواقف في جرائم المخدرات، هناك محكومين وهناك ناس مطلوبين بأحكام وقضايا في سوريا، هناك ناس متورطين ومتهمين في بعض الأمور، فهناك مجموعة من الجرائم المنظمة
1: والتهديدات التي طالت. يعني شاهدنا يعني منذ فترة تهديدات على الحدود العراقية السورية من الجانب العراقي لبعض الميليشيات أيضا.
2: نعم، لا يخفى عليكم إذا نريد أن نحقق الأمن والاستقرار لأحد البلدان، لابد أن نرى من زاوية أخرى، نرى من زاوية نحقق النظرة الكلية، لا نقتصر فقط على النظرة الجزئية. لا يستطيع أي بلد من البلدان مهما تقدم فيه من الخبرات والإمكانيات والتطور أن يستطيع أن يضبط كامل الحدود، ويستطيع أن يضبط أن يمنع حدوده من أي مجرم أو أي يهدد يفسد ومنعزل عن بنفسه. لابد أن يشارك الجيران، فما بالك بدولتين جيران ولهم امتداد ولهم تاريخ ولهم علاقات. فلا بد من حبك مجموعة من العلاقات لكي يستطيعوا من خلالها الوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار.
1: نعم، يعني اليوم دكتور إنشاء هذه اللجنة، يعني اليوم ما أهمية يعني إنشاء هذه اللجنة يعني كنقطة اتصال قانونية مشتركة بين البلدين؟ قلنا منها يعني تسريع يعني ممكن الإجراءات والتواصل المباشر دون التكلف، ويعني وصول القرار ممكن ليعني الصف الأول في كلا الدولتين.
2: نعم، إن وجود هذه اللجان تعتبر أداة صحيحة قانونية من ناحية التوصيف، ومن ناحية توصيف بعض تجريم بعض الأمور ووضع النقاط على الحروف، تضع سلم الأولويات تتجه باتجاه الأهم فالأهم، تحاول جاهدة في وإيصال المعلومة بالسرعة القصوى للجهات المختصة أن تتخذ الإجراء المناسب بحيث تضمن تحقيق الإنصاف وتضمن منع أي ما يؤدي إلى كل ما يزعزع الأمن والاستقرار أي بلد من البلدين.
1: يعني اليوم أيضا من يمكن يعني من مهامها هو إعداد مذكرات تفاهم، أليس كذلك؟
2: نعم، من ضمنها إعداد برامج وإعداد جداول عمل وبرامج من خلال اتفاقيات قابلة للتطوير وقابلة بحيث تربط الأمن والاستقرار في البلدين للمراحل المستقبلية القادمة بإذن الله تعالى.
1: نعم، يعني اليوم دكتور أشار يعني زيدان حرص القضاء العراقي على فتح آفاق جديدة للتعاون مع سوريا في يعني تطوير العمل القضائي، مشيرا أيضا إلى أنه استقرار المنطقة وترسيخ العدالة يتطلبان تعاونا قضائيا متكاملا. هذه الرغبة أيضا يعني صرح بها الوزير مظهر الويس، وأكد أن العمق العلاقات هي يعني متبادلة مع العراق وسوريا. يعني اليوم هل يعكس يعني برأيك يعني الجانب العراقي اهتمام كبير في هذه الملفات بين البلدين، العلاقة بين البلدين، وهل يمكن يعني تطبيق هذا إداريا، وكم يحتاج؟
2: نعم سيدي الكريم، طبعا هناك رغبة حقيقية صادقة من الجانب السوري لتعزيز الأمن والاستقرار من ناحيته، وبحيث ينطلق من البلاد السورية ويكمل في البلاد العراقية ويكونوا يصلون إلى المقصد المهم والأساس لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع ما يكون يؤدي للزعزعة. هناك العمل يجري بخطى حثيثة وفي إطار تفاهمات مشتركة وضع اللبنان

0: الشفافية لتنظيم هذا الملف. ونحن بسبب دراسة كافة الخيارات الفنية والقانونية لضمان إنشاء آليات مناسبة وربط قواعد البيانات بالشكل الذي يخدم مصلحة العمل القضائي المشترك ويحقق الأهداف المشتركة المرجوة في الوقت المناسب. نحن نقوم من خلال وجود عدة اتفاقيات فنية مباشرة ما بين أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي في البلدين، إنشاء قاعدة بيانات قومية مشتركة لتحليل البصمات والأدلة المادية وفحص الحمض النووي DNA. طبعا هذه التقنيات ستلعب دورا رئيسيا في معرفة مصير المفقودين وإنصاف الضحايا وعائلاتهم ودعم مسير العدالة الانتقالية بكل دقة وأمانة.
1: نعم، دعني أعود إليك أستاذ أحمد. تكلمت منذ قليل سيدي الكريم يعني أن هذا التعاون يشكل يعني بداية لمسار تعاون طويل الأمد، أليس كذلك؟
2: صحيح.
1: برأيك طويل الأمد أم خطوة يعني ظرفية مرتبطة بملفات محددة؟ تفضل.
2: لا أعتقد أن سوريا يعني تبحث عن تعاون قصير المدى. أولا هي تسعى إلى يعني إعادة بناء الثقة وهي حالة مفقودة منذ عقود، هناك مشكلة كبيرة بين البلدين. ثانيا هي تعمل على محاولة البحث عن أسس مشتركة، لأن النظام القضائي مختلف، ما تتبعه الآن سوريا وتعمل عليه مختلف عن الوضع في العراق. النموذج العراقي في مجال القضاء لا يشكل حقيقة يعني مسار إعجاب، ولا أيضا يشكل يعني مسار يمكن أن يقتدى به. يعني بمعنى آخر يعني العراق يشهد موجة كبيرة من الانتهاكات والحالات الموجودة في السجون وأيضا حالات تصفية خارج إطار القانون وهكذا. وبالتالي لكن الحقيقة يعني هناك شعور لدى سوريا الجديدة بأنه لا يمكن يعني الاستمرار في حالة الانسداد القائمة، لا بد من تحديد المشكلات بين البلدين من ناحية، العمل على حلها بالتدريج ووضع أسس لهذا الحل ومحاولة بناء ثقة مشتركة وحصر الخلافات أيضا في زوايا معينة ومنع الجهات التي تريد أن تبقي حالة الاشتباك قائمة في الإقليم، وتحديدا يعني إيران التي تسعى لدفع العراق دائما للاشتباك مع محيطه العربي. وبالتالي يعني هناك محاولة للتقدم نحو الأمام من خلال إيجاد شبكة من المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية كذلك، وهذا يساعد أيضا على أن الإصلاح بناء المنظومة القضائية التعاونية بين الطرفين يساعد في تحقيق الأهداف المشتركة الأخرى. لا شك أن هناك كثير من القضايا التي ستعتبر في مصاف التحديات لقيادة البلدين، لكن وجود النوايا الطيبة أيضا، وجود السعي، وجود أيضا دعم الدول الشقيقة يمكن أن يساعد على تجاوز كثير من هذه القضايا. واجب على العراق أن يدرك، الآن القيادة العراقية أن تدرك أن يعني قيام سوريا بمد يدها للتعاون هو خطوة جبارة بالنظر إلى آلام السوريين الطويلة من التدخلات التي حصلت من قبل الميليشيا العراقية والتي ما زالت تشكل خطرا، ما زالت تقوم بتهريب السلاح، ما زالت تقوم بالعمل على تهريب المخدرات وزعزعة الاستقرار بين البلدين وخاصة عبر الحدود والمنافذ غير الشرعية. وبالتالي يعني هذه اليد الممدودة يجب أن تقابل أيضا بحسن نية وأن تقابل أيضا بخطوات بناءة وإيجابية. وأعتقد أن الجانب العراقي من الواضح أنه بدأ يرسل وفود تكتسب أهمية على المستوى القيادي والسياسي، ويحاول الآن أن يصل إلى مشتركات بين البلدين، ولعل هذه الخطوة تنزع يعني أي محاولة لزرع يعني مزيد من التوتر أو إحداث توتر في العلاقات، وتؤسس أيضا لمرحلة جديدة إن شاء الله.
1: برأيك سيد الكريم، يعني هل يمكن للعراق يعني أن يسعى بجدية لتطبيق هذه الاتفاقيات، وبالخصوص يعني هذه اللجنة أن تعمل عملها بكفاءة دون تدخلات خارجية أو تدخلات على داخلية إن كانت؟
2: إذا أرادت القيادة العراقية الحالية أن تنجح فليس لديها أي خيار إلا أن تتعاون مع سوريا. عدم التعاون مع سوريا سيعمق الأزمات الداخلية التي يمر بها العراق، وأيضا ستزيد من مستوى الشكوك التي تواجه العراق مع محيطه العربي. وبالتالي سوريا الآن تشكل النافذة التي يمكن أن يثبت من خلالها أو تثبت من خلال الحكومة العراقية نيتها الحقيقية لإحداث إصلاحات داخلية لتفكيك منظومات ما دون الدولة التي تحاول أن تزعزع الاستقرار الداخلي وتحدث اضطرابا في العلاقات مع الإقليم. وكذلك أيضا أن ينتقل العراق الآن من نموذج الدولة الفاشلة ونموذج الدولة المضطربة التي يمر بها العراق إلى نموذج الدولة القابلة للإصلاح السياسي والاقتصادي والأمني، وأن تكون أيضا شريكا موثوقا على مستوى الإقليم. وأيضا الاستفادة من التجربة التي مرت بها سوريا خرجت من استبداد يعني متجذر وكبير وفساد هائل عمره أكثر من ستة عقود، ومع ذلك يعني على مدى عامين أو أقل قليلا نجحت في تجاوز الكثير من التحديات دون إراقة الدماء، وأيضا يعني مع محاولة البحث بأفضل ما يمكن من الصيغ المتاحة. وبالتالي يعني هي نموذج عكس النموذج الذي حدث في العراق بعد 2003، لكن لدى العراق فرصة الآن للاستفادة من ذلك وبناء شراكة حقيقية، وأن يعبر من خلال سوريا إلى الإقليم، وأيضا أن يعبر من خلال سوريا إلى العالم العربي.
1: نعم، أنتقل إليك دكتور سمير. يعني اليوم هل تم وضع يعني خطوات عملية أو جدول زمني لإنشاء اللجان وتبادل قواعد المعلومات للسجناء بين البلدين؟
0: نعم أستاذ الكريم، كما أسلفت سابقا هذه الخطوة الرائعة والخطوة المتميزة والمتقدمة سوف ترافقها عدة خطوات وبرامج تطبيقية تنفيذية. وكما أسلفت لكم أن العمل يجري بخطى حثيثة وفي إطارات وفي إطار تفاهمات مشتركة أساسية لتنظيم هذا الملف. طبعا الآن على الطاولة هناك دراسة كافة الخيارات الفنية والقانونية بهدف الوصول إلى إنشاء الآليات المناسبة وربط قواعد البيانات بالشكل الذي يخدم مصلحة العمل القضائي عند كل من البلدين ويحقق الأهداف المنشودة والمرجوة في الوقت المناسب ويحقق الغاية الأساسية من هذه الزيارات التي حصلت مؤخرا.
1: نعم، يعني هل هناك جدول زمني لإنشاء هذه اللجان؟
0: لا يوجد جدول زمني دقيق، إلا أنه هناك رغبة من كلا الطرفين للوصول إلى هذه الأهداف بأقرب وقت ممكن من خلال بعد تفحص أفضل الخيارات المتاحة ما بين أيديهم.
1: نعم، إن تحدثنا أن يعني تشكيل هذه الفرق واللجان القضائية من مهمتها إعداد مذكرات التفاهم، ما المذكرات والاتفاقيات التي يمكن أن تترتب يعني على هذا الموضوع على ملف السجناء؟
0: تماما سيد الكريم. طبعا هناك يتفر المرتبة الأولى موضوع تسليم المطلوبين لكل البلدين، تسليم المتورطين في موضوع التجارة بالبشر، المتورطين في موضوع تجارة المخدرات، المتورطين في الجرائم المنظمة، جميع المتورطين في جرائم الحرب وجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان. فهذه موضع اهتمام عند هذه اللجان.
1: نعم، يعني اليوم ما هي الآليات القانونية التي يعني يجب اعتمادها يعني لضمان حق الدفاع والتمثيل القانوني للموقوفين؟
0: طبعا دراسة العدل السورية تنطلق من منطلقات ثابتة، هي تدعم بشكل كامل الدفاع.

0: تؤيده وتؤكده في جميع المحافل. فهي تؤيد دائما وتؤكد دائما على حماية حقوق الإنسان للموقوف، وذلك عبر حق التوكيل المحام يدافع عنه في كل جلسات التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تأمين مترجم قانوني إذا تطلب الأمر، بالإضافة إلى كفالة حق التام في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه وفق الأصول القانونية. فهي حقيقة تراعي بأقصى درجات المراعاة لحقوق الإنسان وضمانات الدفاع عن كل متهم في هذا المجال.
1: نعم، يعني أعود إليك أستاذ أحمد، اليوم كيف يمكن يعني تنظيم إجراءات نقل السجناء بين البلدين بما يضمن احترام المعايير الدولية؟
2: أنا أعتقد أن الطرفين بحاجة بداية إلى توقيع مذكرة تفاهم، ثم الانتقال إلى الحيز التطبيقي لهذه المذكرات وتوصل إلى اتفاقيات، بمعنى يعني قضية ملزمة للطرفين وواضحة أيضا في مجال ذلك. ولكن التأسيس لهذه العملية يحتاج إلى تفكيك بعض المشكلات السابقة، وأيضا يعني التوصل إلى تفاهمات مشتركة، لأن ما تطلبه سوريا الآن من العراق قد يكون العراق في وضعية غير قادر على تطبيقه، خاصة عندما يتعلق الأمر بميليشيا ما زالت لديها مشكلة. ربما في المقابل العراق قد يطالب أيضا بتسليم بعض الأشخاص بمطالب معينة، خاصة الأشخاص المنوعون للسلطة الراهنة. وكذلك يعني لابد من التوصل إلى صيغ يعني الحقيقة تراعي مصالح والتزامات كل طرف من الأطراف. لكن بكل الحالات يعني القضية ربما تتجاوز الآن المسائل السياسية إلى المسائل الأمنية، خاصة أن هناك مصلحة مشتركة لدى الطرفين لمواجهة الإرهاب العابر للحدود، وخاصة تنظيم الدولة ومن يدعمه أيضا من الميليشيات ذات الامتداد الإيراني. وكذلك أيضا هناك مصلحة مشتركة لوقف تجارة المخدرات كذلك، وهناك مصلحة مشتركة لبناء شبكة من التعاون الاقتصادي وحماية هذه الشبكة. يعني لما تربط الآن يعني خطوط تصدير النفط من العراق إلى سوريا، لا بد من أن يكون هناك استقرار على طرفي الحدود من أجل السماح لهذا الخط بالعمل بشكل دائم وتحت حماية قائمة ودون مخاطر أو تهديدات. وبالتالي يعني ستبحث كل دولة الآن عن مصالحها، وستبحث عن المساحة المشتركة أيضا بين البلدين. ولعل العراق وسوريا ينجحان الآن حقيقة في إعادة بناء نموذج جيد وملهم أيضا من العلاقات المشتركة، خاصة إذا عاد العراق الآن إلى جذوره العربية وتخلص من الهيمنة الإيرانية، ولعل ذلك يكون قريبا إن شاء الله.
1: نعم، هنا السؤال أستاذ أحمد، يعني اليوم كيف يمكن، هناك بعض من التشويش لديك سيدي الكريم، أعيد طرح سؤالي أستاذ أحمد، يعني اليوم كيف يمكن أن يؤثر هذا التقارب على علاقات البلدين مع القوى الدولية خصوصا الولايات المتحدة وإيران؟
2: يعني هناك دول تدعم هذا التعاون، وهناك دول ربما متضررة منه. بالمجمل المحيط العربي هو داعم لهذا التعاون، وأيضا يعني الدول الأوروبية الولايات المتحدة أيضا تدعم الحقيقة قيام علاقات صحية وسليمة بين البلدين. لكن المتضرر الأول يعني هو إيران، وهناك أيضا متضرر آخر قد لا يعبر عن ذلك هو إسرائيل، التي لا تريد لأي بلدين عربيين أن يتعاون، خاصة أن وجود عمق لسوريا في العراق أيضا مهم في مواجهة التغولات الإسرائيلية الحالية. وبالتالي يعني الحاضن الأكبر هو داعم لهذه العلاقة ولتصحيح يعني هذه العلاقة، ولذلك يعني والأهم طبعا هو وجود نية داخل كل بلد، وسوريا لديها نية عبرت عنها منذ البداية، والعراق بدأ يعبر يعني تدريجيا

0: أيضا عن ذلك ويستجيب لتطور هذه العلاقة، وهذا يعطي شعور بالاطمئنان بأنه يمكن يعني التحرك حقيقة نحو بناء علاقة مستقرة ومستدامة بين البلدين.
1: نعم، أنتقل إليك دكتور سمير. يعني اليوم وأعود إلى ملف يعني المحكومين والمتهمين والسجناء، يعني هل يختلف دكتور ملف نقل المحكومين لاستكمال العقوبة عن ملف تسليم المتهمين؟ ويعني إذا وجد يعني فما الفارق القانوني بين تسليم المتهمين وبين نقل المحكومين؟ تفضل.
2: نعم سيد الكريم، هناك فرق ما بين تسليم المتهمين ونقل المحكومين. تسليم المتهمين وهذه في ثاني يعني يخص كل شخص لم تحسم قضيته بعد، فهو مطلوب للمحاكمة بتهمة معينة، وهنا يشترط وجود أدلة كافية وأن يكون الفعل مجرما في كل من البلدين. أما عندما نتكلم بنقل المحكومين فإن نقصد هو كل شخص صدر بحقه حكما قضائيا نهائيا وقاطعا ويتم نقله ليقضي باقي فترة عقوبته في السجن في وطنه الأصلي لأسباب إنسانية ولأسباب عائلية لأسباب اجتماعية وفق هذه الاتفاقيات الجارية.
1: يعني اليوم كيف يمكن تفعيل يعني تبادل الأدلة الجنائية؟ هناك تبادل للأدلة الجنائية صحيح بين سوريا والعراق؟
2: نعم سيدي الكريم، كما أسفت سابقا هناك رؤية للاستفادة من الخبرات واستفادة من الإمكانيات الموجودة ما بين البلدين، ونقل ويتم ذلك عبر اتفاقيات فنية مباشرة ما بين أجهزة الأدلة الجنائية وما بين الطب الشرعي في البلدين، وأيضا من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية مشتركة الهدف منها تحليل البصمات والأدلة المادية وفحص الحمضي النووي.
1: هذه الأمور في ملفات يعني جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ليس كذلك؟
2: نعم سيدي. طبعا هذه التقنيات ستلعب دورا رئيسيا في معرفة مصير المفقودين، وهذه أيضا تساهم في إنصاف الضحايا وعائلاتهم، وهي تدعم مسيرة العدالة الانتقالية بكل دقة وأمانة.
1: نعم، يعني اليوم فيما يتعلق وبما تحدثت عن ملف العدالة الانتقالية وهذه الإجراءات وكيف ستخدم هذا الملف، يعني فيما يتعلق بتحقيق ملف العدالة الانتقالية في البلاد، ما هو الإطار القانوني للهاربين؟ ويعني هل ستشمل أعمال اللجان اليوم تسليم وملاحقة الضباط وصفع الضباط من النظام البائد الذين فروا إلى العراق؟
2: نعم سيد الكريم، طبعاً إن هذه اللجان تجيب عن هذه الاستفسارات الهامة وتجيب عن حاجة ملحة فرضتها الفترات السابقة الماضية. طبعاً إن الأساس القانوني هنا يعتمد على القوانين النافذة والاتفاقيات الحالية المبرمة والاتفاقيات المشتركة. طبعاً عندما نحن نقول صاحب منصب أو غير منصب، طبعاً بغض النظر عن المنصب أو الصفة الوظيفية السابقة المطلوب، هذا الرجل تورط، هذا الرجل عليه إدانة فهو مطلوب بغض النظر عن مستوى الوظيفة، عن مستوى المنصب الذي كان يتلقاه. طبعاً وعمل اللجان هو محكوم بمجموعة من القواعد المرتبطة بالعدالة الصارمة، بشيء لا يترك أي مرتكب لانتهاكات جسيمة بلا ملاحقة، مع الالتزام التام بكافة الضمانات القانونية والعادلة.
1: نعم، يعني هل يمكن يعني اعتباره يعني فرار هؤلاء يعني لجوء؟
2: سيد الكريم، لا يخفى على فضيلتكم هناك الكثير من المتورطين وأصحاب الجرائم وأصحاب السوابق والمتهمين في سفك الدم السوري قد لجوا إلى بعض البلدان. طبعا عندما قام بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، أتوقع نحن أمام مجموعة من الاتفاقيات من مهمتها إحقاق الحق ووضع العدالة الماجزة والمساهمة الفعالة في دفع عجلة العدالة الانتقالية، فلا بد أن تأخذ هذه الاتفاقيات دورا مهما وأساسيا في عودة الحق لصاحبه

0: إقامة العدل ورفع الظلم الذي وقع على الناس المتضررين وجبر الضرر الذي تسبب به هؤلاء المتضررون.
1: نعم، أنتقل إليك أستاذ أحمد وأختتم يعني معك في هذا السؤال، يعني كيف يمكن يعني اليوم قراءة التقارب القضائي السوري العراقي يعني في سياق التحولات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة ككل؟ تفضل.
2: يعني حقيقة وهو أن المنطقة بشكل عام والعالم يشهد الآن تحولات كبرى، نحن الآن نتجه نحو نظام عالمي جديد وبالتالي أيضا نظام إقليمي جديد، هذا يعني أن المنطقة ستشهد نموذجا آخر للعلاقات بين دولها وللتشكات أيضا التي ستحدث، وفي مقدمتها أيضا العلاقات التي تستند إلى المصالح الاقتصادية المباشرة لكل طرف من الأطراف، وبالتالي لا بد الآن من الحديث عن أن الموقع الاستراتيجي لسوريا يتم الاستفادة من سوريا، تربط الآن بين أوروبا عبر تركيا وبين أيضا الخليج عبر الأردن في المملكة العربية السعودية.
1: نعم،
2: طبيعي للعراق بلا أدنى شك، عفوا سوريا هي الميناء الطبيعي للعراق الآن، والعراق لا يملك إطلالة سوى محدودة على الخليج عبر شط العرب، وتشكل له مشكلة كبيرة دائما الوصول إلى تلك المنطقة والتصدير من خلالها، بينما التصدير الآن عبر سوريا يمكن أن يجعل العراق يصل إلى أوروبا وإلى الدول المتوسطية، دول البحلاب المتوسط بشكل سريع للغاية، وأيضا بشكل يوفر الوقت ويوفر التكاليف. وبالتالي نحن نتحدث الآن عن تغيرات كبرى يشهدها العالم، التحديث في هذه العلاقات والبحث أيضا عن منظومات جديدة هو أحد التغيرات التي نشهدها، ولا شك أن الوعي الذي تتصف به يعني القيادة السورية الآن منذ بداية التحرير وحتى الآن وسعي الحقيقة للتغلب على المشكلات السابقة والتحديات التي صاحبت علاقات سوريا نتيجة ما كان يقوم بها النظام البائد يشكل نقطة جوهرية، نقطة إيجابية مهمة جدا، وساعد أيضا في يعني إعادة ترتيب أولا فك العزلة عن سوريا، ثانيا أيضا تعزيز المصالح المشتركة بصورة حثيثة وقوية
1: وتصفير المشاكل مع دول الجوار وبشكل عمومي. ضيفي الكريمين الخبير في العلاقات الدولية ومدير مركز مدى للرؤية السياسية الأستاذ أحمد رمضان ونائب عميد المعهد العالي للقضاء للشؤون الإدارية القاضي الدكتور سمير عبد القادر الجلول، شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين وإلى اللقاء.
3: حياكم الله، بارك الله فيكم.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: متابعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري لهذه الليلة، كنت معكم أنا في التقديم والحوار محمد الدرباس، وفي الإشراف العام أسامة مراد. إلى أن نلقاكم غدا في حصاد جديد، وإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: تراثنا حياة. بتعرف قديش التراث مهم يا راضي؟ مو بس قصص قديمة، التراث هو هويتنا، جذورنا اللي بتربطنا بماضينا وبترسم مستقبلنا.
3: والله كلامك كبير ما شاء الله عليك لك صابر، بس يا زلمة التراث هو شغلات قديمة، يعني نحن اليوم بغير عصر، نحن اليوم بعصر التكنولوجيا، كل شيء حديث عنا، ليش لحد تضل نتمسك بشغلات أكل عليها الدهر وشرب؟
2: هلأ أنا معك، التكنولوجيا حلوة يا راضي، بس التراث هو اللي بيعطيها طعم. تخيل معي لو كنا نسينا تراثنا، منصير مثل الكمبيوتر بدون نظام تشغيل، وهيك ما رح يشتغل صح.
3: الله عليك على هالتشبيه. طلع معك التراث هو نظام التشغيل تبعنا. طيب سيدي طيب، هات لنشوف شو في تحديثات لهالتراث، يعني لازم نضل عم ندبك كل الوقت.
2: لا يا صاحبي لا، مو لازم ندبك طول الوقت، بس لازم نعرف قيمته. التراث مو بس ازياء ورقص، التراث هو قصص اجدادنا، اكلاتنا، لغتنا، عاداتنا، وحتى بطريقتنا بالتعامل مع الناس.
3: طيب كيف الشباب والأكصابر ممكن يشاركوا بهالحكي لحتى يضلوا محافظين على هذا التراث؟ يعني غير إنه نسمع قصص جدودنا ونحكيها،
2: في كتير طرق يا صاحبي. مثلا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لننشر فيديوهات عن تراثنا، منشارك بالمهرجانات الثقافية، منعلم الأجيال الجديدة عن عاداتنا طريقة حديثة ومسلية.
3: يعني بدك نعمل على التيك توك وصلت دبكة؟ تصدق لك صابر بجوز تصير ترند.
2: بالضبط يا صاحبي، التراث مو لازم يكون ممل، بالعكس لازم نخليه حيوي، ندمجه مع

0: العصر ونخليه جزء من حياتنا اليومية.
1: والله مزبوط، لأنه هيك يمكن الشباب يلتفتوا له أكتر. بس يا أخي في ناس بتقلك أنه التراث بيقيدنا، يعني بيخلي الناس متشبعة بالماضي وما بتقدم ولا خطوة.
0: هي الفكرة غلط يا راضي، التراث مو قيد، هو أساس. مثل البيت، ما فيك تبني طابق جديد إذا الأساس ضعيف. التراث بيعطيك القوة لتواجه فيه المستقبل.
1: بهاي معك حق سيدي، بس كمان من جهة تانية لازم نلاقي توازن بين القديم والجديد.
0: أكيد التوازن هو السر لنحافظ على تراثنا ونطور حالنا بنفس الوقت. بتعرف راضي، جدي الله يرحمه كان يحكي لي عن أيام زمان. كيف كانوا الناس يجتمعوا حوالين النار يحكوا القصص، يغنوا ويرقصوا. هاللحظات كانت بتجمع الكل وكانت بتزرع المحبة بين الناس.
1: ايوة، انت قصدك تحكي عن التراث مو بس بشغلاته المادية، كمان بالمشاعر والأحاسيس تبعه هيك وروحانيته.
0: بالضبط، ولهيك لازم نحافظ عليه. مثلا خلينا نعلم أولادنا لغتنا الأم، لما نطبخ أكلاتنا الشعبية، لما نشارك بالاحتفالات التقليدية. كل هاي الشغلات بتخلينا نعيش تراثنا.
1: لك بس يا صابر، إذا كل يوم بدنا نطبخ المقلوبة ونعمل وصلة دبكة، والله بدنا نمل بالأخير.
0: لا يا صاحبي، مو لازم كل يوم، بس نلاقي وقت نحتفل فيه ونفرح مع بعض. التراث مو عبء، هو فرحة.
1: طيب شو رأيك يا معلم نعمل حملة على السوشيال ميديا، نعمل فيديوهات قصيرة عن تراثنا ومنخلي الناس تتعرف عليها وتتعلمها بطريقة خفيفة وظريفة؟
0: فكرة حلوة. مثلا نعمل تحدي رقصة الدبكة أو أكلات المطبخ الشعبي السوري، ونشجع الشباب يشاركوا لأنه هو الذاكرة الحية للمجتمعات.
1: يا سيدي مو بس دبكة، دبكة وشيخاني ورقصات، يعني خير الله في عنا ببلدنا. وبهاي الطريقة منصير منجمع بين التراث والتكنولوجيا ومنخلي الكل يشارك حسب توجهه. شي للموسيقى، شي للطبخ، شي للأهازيج والاحتفالات الشعبية، وعدو مد.
0: تمام، التراث هو هويتنا الثقافية وهو اللي بيخلينا مميزين بين الشعوب.
1: وغير هيك وهيك، أنا دائما بحس إج أحمد فراج.
2: الحادية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شيع السوداني يؤكد أن سوريا والعراق يخطان مسارا متكاملا من الانفتاح الدبلوماسي إلى التعاون القانوني والقضائي. مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة الدول العربية يبحث مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. رئيس النيابة العامة في إعزاز بريف حلب يعلن فتح تحقيق في وفاة سيدة نتيجة التداعيات الناجمة عن الاعتداء الذي تعرض له مشفى ميديكالز في إعزاز يوم أمس. وزارة الزراعة تحذر مزارعي محافظتي الرقة ودير الزور من ارتفاع مناسيب الفرات وتدعوهم لاتخاذ تدابير وقائية. هو الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في دير الزور تلقي القبض على المدعو خلف أو خالد خلف العلي، أحد فلول النظام البائد المتورطين في قمع المظاهرات السلمية. وفي خبرنا الأخير، وفاة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 3 آخرين من جراء حادث للسير وقع على طريق عام حمص طرطوس نتيجة انقلاب صهريج.

0: وقود. الموجز انتهى بأمان الله.
1: من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد، إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق، معكم ومنكم.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: بصائر من إخراج ديما بلطة.
1: يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر موقعنا الإلكتروني مع برنامجكم الأسبوعي بصائر، البرنامج الذي نتلمس فيه بصائر القرآن الكريم. القرآن الكريم أيها الأحبة فيه الخروج من الضلال، فقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، قيل: يا رسول الله، ما المخرج منها؟ فقال: كتاب الله تعالى، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. في هذا اللقاء المبارك يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور علي أسعد، أستاذ علوم القرآن والتفسير في جامعة دمشق وجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سعد الدكتور.
3: حياك الله دكتور عمر، وشكرا على جهدك والاستضافة، وتحية للإخوة المتابعين والمتابعات.
2: فضيلة الدكتور، ما زلنا في سورة الحجرات، نتحدث عن مقطع جديد من المقاطع. طبعا السورة، تذكير للإخوة، المحور الرئيسي والمقصد الرئيسي لهذه السورة وضع أسس لحماية وحدة المجتمع المسلم من الانقسامات والفرقة والنزاعات، وذكرنا عدة محاور منها المرجعية العليا وسيادة التشريع.

0: التشريع، منها خطورة نشر الشائعات، منها عدم تلقي الأخبار دون تأكد منها، ومنها الإصلاح بين المؤمنين إن حدث بينهم نزاع. ثم وضعت السورة القاعدة الرئيسية وهي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ثم تستأنف السورة العظيمة الحديثة عن الأسس التي بها يحافظ على وحدة المجتمع. وصلنا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذه الآية واضحة المناسبة مع الآيات السابقة.
0: جميل.
1: وهي تقدم لنا إذن حماية وحدة العلم أيضا كما يحدث نجد على وسائل التواصل.
0: نعم.
1: الآن
0: أدعياء العلم،
1: طبعا أدعياء العلم، لأن العالم الحق يعلم أن العلم
0: الأمة
1: جاء ليجمع ولا ليفرق. الآن أبدأ يعني هذه الآية، وكما قلنا أن أسباب النزول تكون كنماذج.
0: جميل.
1: وصور تطبيقية تبين لنا يعني وتساعدنا في الفهم معنى الآية. من أسباب النزول التي جاءت لهذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في ثابت بن قيس، كان في أذنه وقر، يعني كان ثقيل السمع.
0: نعم.
1: نعم. فكان إذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسعوا له حتى يجلس إلى جنبه، حتى يسمع من الرسول مباشرة، يجلس إلى جانب الرسول فيسمع ما يقول. فجاء يوما وقد أخذ الناس مجالسهم كل في مكانه، ويبدو أن المكان الذي يجلس فيه هناك من جلس فيه من الصحابة، فجعل يتخطى رقاب الناس ويقول: تفسحوا تفسحوا. فقال له رجل: قد أصبت مجلسا فاجلس. فجلس ثابت مغضبا، فغمز الرجل فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلان. فقال ثابت ابن فلانة، وذكر أما كانت له يعير بها في الجاهلية.
0: سبحان الله.
1: فنكس الرجل رأسه استحياء. فأنزل الله هذه الآية.
0: نعم.
1: يعني واضح هنا فيه تعيير بشيء كان موجود فيه في الجاهلية. ولاحظ هذا التعيير، هل هو شيء غير صحيح؟ يعني هذه الصفة غير موجودة؟
0: موجودة،
1: كانت موجودة.
0: نعم.
1: نعم. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن السيدة صفية من أمهات المؤمنين، فقالت: يا رسول الله، إن النساء يعيرنني ويقولن لي: يا يهودية بنت يهوديين.
0: نعم.
1: طيب هي أسلمت لماذا هذا التعيير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا قلت إن أبي هارون وإن عمي موسى وإن زوجي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأنزل هذه الآية. وأيضا مما روي في هذا عن أنس رضي الله عنه أنها نزلت لما عيرت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بالقصر. وأيضا هذا هناك أسباب نزول في نفس السورة لقوله: ولا تنابزوا بالألقاب ولا يغتب بعضكم بعضا. من ذلك أنه كان رجل يقول عن يعني بعضهم روى عن ابن الضحاك قال: كان الرجل منا يكون له الاسمين والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره، فنزلت: ولا تنابزوا
0: بالألقاب.
1: وأيضا مما روي أيضا نفس الشيء، كانت الألقاب في الجاهلية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم بلقبه فقيل له: يا رسول الله، إنه يكرهه. فأنزل الله: ولا تنابزوا بالألقاب. وقيل أنها نزلت في سلمان الفارسي أيضا رضي الله عنه، أكل ثم رقد، فذكر رجل أكله ورقاده.
0: ماذا وصف؟
1: آه نعم، قال: فنزلت: ولا يغتب
0: بعضكم بعض.
1: ماذا وصف؟ وصف شيئا أمامه.
0: نعم.
1: لكن هذا يسيء سلمان رضي.
0: نعم.
1: الله عنه. أيضا من ذلك أنه لما كان يوم الفتح صعد بلال، رقي بلال رضي الله عنه على ظهر الكعبة فأذن، فقال بعض الناس: أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة؟ فقال بعضهم: إن يريد الله شيئا يغيره. فأنزل الله: يا أيها الناس، الآية التي بعد ذلك: خلقناكم من ذكر وأنثى. فدعاهم النبي وزجرهم على التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال يعني الافتخار بهذه الأمور. فإذن هذا يعني بعض أسباب
0: تمام.
1: النزول.
0: الله يبارك فيكم يا رب. إذن هذه الآيات أيضا تضع أسسا من أسس الوحدة المجتمعية و

0: أساس لوقاية المجتمع من التصدع. لا يسخر قوم نعم. من قوم، ولا نساء من نساء، قوم من قوم، نساء من نساء. عندنا قضية اللمز، لا تلمزوا أنفسكم، كلمة أنفسكم. لماذا ما يقول إخوانكم؟ لا تنابزوا بالألقاب. معنى النبز، ما هو النبز بالألقاب؟
1: نعم.
0: وبئس الاسم الفسوق. نسمع بعض ظلال هذه الآيات من فضيلتكم.
1: بارك الله بك. الآن السخرية هي الاستهزاء، هي التحقير، الإقلال من قيمة الإنسان، ويكون ذلك بمحاكاة القول أو الفعل.
0: تمام. نعم. تقليده، يعني يقلده.
1: يقلده.
0: يقلد مشيته. يقلد
1: مباشرة مواجهة.
0: تماما.
1: الاستهزاء يكون مباشرة، يعني جميل. في المواجهة، ولا يكون غيبة. نعم. وهذا هدفه ماذا؟ يعني لاحظ دافعه، لاحظ أنا أريد أن أركز على دوافع هذه الأفعال. الاستعلاء.
0: الاستعلاء.
1: والتقليل من الآخر حتى يظهر نفسه. لذلك قال الله عز وجل: عسى أن يكونوا خيرا منهم بإيمانهم. يعني قد يكون غني يستهزئ بفقير لفقره مثلا. نعم. أو لشيء آخر، أو بلونه أو نسبه. يعني حتى النسب، أنت ابن من؟
0: تماما.
1: وهذا طبعا ديننا يرفضه رفضا قاطعا وتاما. فلذلك قال الله عز وجل: عسى أن يكونوا خيرا منهم. خيرا منهم بماذا؟ الخيرية
0: بالتقوى والإيمان.
1: في التقوى والإيمان. نعم. وهنا أريد أن أنبه أيضا، قال قوم من قوم. لما تكون السخريات تصل إلى جماعة
0: من جماعة،
1: من جماعة، قوم يعني جماعة، شوف الخطورة أين. والله نستهزئ كما يحدث للأسف أحيانا، أهل منطقة من أهل منطقة.
0: تماما.
1: ويخرجون عليهم النكات ويعني الطرائف، وهو من باب التقليل من شأنهم، هم يأخذونها على سبيل الطرافة.
0: تماما.
1: والضحك، ولكن الحقيقة
0: أهل المدينة وأهل الريف، داخل السور وخارج السور،
1: وهذه الأمور هذا لا يصح،
0: هذا لا يجوز أبدا،
1: هذا لا يجوز أبدا. يعني أنت لما تتكلم كما قلت مدينة ريف أو منطقة ومنطقة أخرى، انظر إلى ما يجمع لا ما يفرق. وأنت لما تفعل ذلك إذن عندك شيء من الاستعلاء.
0: تماماً.
1: أنت تحقر بهذا الآخر. والناس في كل منطقة، في كل منطقة فيهم الصالح
0: وفيهم
1: الطالح. أنا ما أستطيع أن أعمم. والله الآن يعني كما يوجد صالحون يوجد طالحون، وكذا يوجد علماء يوجد غير علماء، يوجد أغنياء يوجد فقراء. كل منطقة فيها هذا، وكل منطقة قد يكون يعني لها اهتماماتها ولولاها حتى يحصل تكامل داخل المجتمع.
0: جميل.
1: وأيضا لا نساء من نساء، وهنا التركيز على النساء، لأنه يعني التنبيه بأنه الأمر ليس خاص فقط، يعني هذا خاص بالرجال، يعني أيضا هذا بين النساء أيضا قد يكون موجود، وحتى قد يكون من بوادر الاختلاف.
0: تمام.
1: يعني لما تكون السخرية، وخاصة إذا كانت المرأة محرضة للرجل مثلا.
0: تماما. يعذرنا أخواتنا المستمعات، يعني ليس من باب الانتقاص بكنا، ولكن يعني أنتم ما شاء الله
1: تنبيه.
0: أخواتنا وأمهاتنا، ويعني على الرأس والعين يعني.
1: نعم. فهو لا، الرجال الخطاب يعني القوم هنا المراد كما قال المفسرون مراد الرجال، فكما قال الرجال حتى ما تحسب النساء إنه ما لهم علاقة.
0: تماما.
1: هذا صراع بين جماعات.
0: تماما.
1: كمان يدخل هذا يعني أنهم أيضا مخاطبون بهذا.
0: يعني أيضا مجتمع النساء أيضا فيه كثير من هذه. نعم. العيوب، كما أن هذا موجودا في مجتمع. نعم. الرجال. نعم.
1: نعم. ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز هو التنبيه إلى العيب بالإشارة.
0: تمام.
1: باليد، بأسلوب خفي، بأسلوب خفي باليد أو العين أو
0: بالغمز.
1: كذا. وهنا نلاحظ بلاغة القرآن العظيم لما قال ولا تلمزوا أنفسكم. الآن هو من يلمز؟ يلمز آخر، ولكنه نزله منزلة نفسه.
0: الله.
1: لأنه المسلمون كالجسد الواحد.
0: تماما.
1: نعم. المؤمنون جسد واحد، فعمليا هو لما يلمز الآخر كأنه يلمز نفسه. وهنا أيضا توجيه آخر، هو لما يلمز الآخر ردة الفعل الآخر
0: سيعود عليه باللمس،
1: الآخر سيلمزه أيضا.
0: تماما.
1: سيرد عليه، فصار إذن في الحقيقة لمز نفسه، مثل الذي الرجل الذي يلعن والديه، هو لا يلعنهما لكن يكون سببا،
0: يسب أبا الرجل فيسب أبا غير،
1: وهذا نفس الشيء، هذه صورة. لكن البلاغة هنا مثل ولا تقتلوا أنفسكم. الإنسان ما يقتل نفسه، يعني لا تقتلوا بعضكم بعضا، فنزل الآخر منزلة نفسه. يعني هذا بيان التأكيد على مسألة الأخوة التي ذكرناها قبل قليل.
0: نعم.
1: لاحظ الانسجام، يعني الآية كما تريدون، هذه السورة العجيبة كما تريدنا، متلاحمين متماسكين متحدين، تجد التلاحم بين عباراتها وانسجامها.

0: وبأسلوبها. فلاحظ ولا تلمزوا أنفسكم قبل قليل قال إنما المؤمنون
1: إخوة.
0: أيضا ولا تنابزوا بالألقاب. التنابز هو التداعي من النبز، واللقب ما أشعر بضاعة المسمى أو رفعته، يعني هذا مطلق اللقب. تمام. لكن هنا المراد يعني لا تدعوا بعضكم بعضا بألقاب
1: سيئة،
0: بألقاب سيئة، بلقب يكرهه من تخاطبه. تمام. يعني إذا كان ما يكرهه وهو راضي به لا مشكلة، لكن إذا كان يكرهه فهذا سيؤدي إلى
1: الضغينة
0: والحقد. يعني لاحظ هذه الأمور إلى ماذا تؤدي؟
1: نعم، إلى اختلاف الناس وتقاتلهم
0: ونشر الحقد والضغينة. الآن أنت لما تنابزه بالألقاب سيحقد عليك، وأيضا سيبحث عن شيء ليتهمك به وينابزك به. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بعد إيمانكم. وهنا بئس الاسم الذكر، يعني هذا الأمر أنه هذا سيؤدي بكم إلى الفسوق بعد الإيمان،
1: الخروج عن طاعة الله،
0: الخروج عن طاعة الله بقيام هذه الأفعال، وهذا يدل على خطورتها. أحيانا بعض الناس بالغمز وأيضا بالسخرية يستهين بهذه الأمور، ولاحظ الخطورة هنا أنه فيه فسوق،
1: خروج عن طاعة الله.
0: ولاحظ بعد ذلك ماذا قال؟ ومن لم يتوب. معنى ذلك هذه الأمور تحتاج
1: إلى توبة ورجوع إلى الله عز وجل.
0: فعده ظالم، فأولئك هم الظالم لنفسه وظالم لغيره. هذا ظلم للآخرين. الظلم ليس فقط أن تأكل حقه في الميراث. تمام. هذا نوع من أنواع الظلم، أنت تعتدي على عرضه.
1: تمام. ومن التوبة دكتور في حقوق الآخرين يكون رد الحق إلى صاحبه أو الاعتذار منه والاستسماح منه.
0: صحيح.
1: فهنا الذي أساء إليه بالهمز واللمز والغمز عليه أن يستسمح منه ويطلب منه العفو.
0: صحيح. نعم.
1: فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، هذه آية. ولا تجسسوا، آية ثانية، آية واحدة ولكن فكرة ثانية. الفكرة الثالثة، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذا هذه الآية تذكر ثلاثة توجيهات إلهية، الأول اجتناب الظن السوء، والثاني عدم التجسس وتتبع أخطاء الآخرين وعيوبهم، والثالث منع الغيبة من المجتمع. لو نأخذ بعض الإضاءات على هذه.
0: نعم.
1: الآية
0: بارك الله بك. الآن هذه متصلة كما واضح يعني بالآية السابقة وبالموضوع الرئيس للسورة، وأيضا دوافع هذه الأمور أيضا واضحة. يا أيها الذين آمنوا، لاحظ الخطاب هنا أفردت بخطاب مستقل للمؤمنين للاهتمام بمضمون ما يأتي بعد النداء، وأيضا يعني بأن الذي ينبغي أن يجعلكم بعيدين عن هذه الأمور هو إيمانكم، ربط الإيمان بالعمل.
1: جميل.
0: العمل انعكاس على الإيمان، وهذا شيء مهم جدا في هذه الأخلاق التي توجه إليها السورة في تعامل الناس بعضهم ببعض، هنا التعامل فيما بينهم. فهذه المعاملات لاحظوا اجتنبوا، لأن هذه خاصة لماذا جاء يعني التوجيه الخطاب يعني بخطاب مستقل للمؤمنين؟ لأنها من المنهيات الخفية. اجتنبوا. نعم. كثيرا من الظن. موضع الظن أين هذا؟
1: القلب.
0: الظن القلب طبعا. هنا المقصود اجتنبوا كثيرا من الظن، هنا ظن السوء، يعني قد يكون إنسان نتيجة شبهة خفية أو أمارة ضعيفة يظن بالآخرين سوءا، سوء تصور.
1: نعم.
0: يفهم الأمور على نحو غير صحيح. وحقيقة نجد أحيانا لما ندخل في الصلح بين الناس كثير من الخلافات قائمة على الوهم. لما تريد أن تحرر محل الخلاف ما المشكلة؟ تجد سوء تفاهم، يعني هذا لا يريد هذا الأمر وهذا، هم في الحقيقة متفقون.
1: تمام.
0: هذا ما سببه؟

0: في هذا الإنسان؟ وما الذي حمله على الشك؟ هذا أمارة ضعيفة يدفعه هذا إلى تتبع العيوب. فلذلك قال ولا تجسسوا. تتبع العيوب والمشكلة أنه أحيانا نقول بعضنا بعضا أشياء ما يريدها ولا ينويها الآخر. لماذا لا تحملها؟ تحتمل المحمل الآخر. يعني تحتمل محملا حسنا، لماذا تحملها على المحمل الآخر الذي يؤدي إلى التصدع؟ ظن بأخيك المؤمن ظنا حسنا، فما سبب ذلك؟ أن نيتك ظنك سيء.
1: تماما.
0: فلذلك الخصومات أعود فأقول ليست الدين وليست العلم، هو ظن السوء.
1: تماما.
0: هذا والله خالف الدين. يا أخي من قال خالف الدين؟ أنت التمس ما دام الأمر يحتمل، حاوره، اذهب إليه. أما مباشرة تنشر وتهاجمه
1: فضائح فلان وفضائح فلان
0: وهكذا يعني هذه الأمور ما تصح. تلتمس لأخيك 100,000 عذر وليس عذرا ما دام الأمر محتمل. أما إذا كان هناك دليل صحيح، وحتى أعود إلى ما جاء سابقا مسألة أنه إن جاءكم فاسق بنبأ، نحن لما ذكرنا بأنه حتى لو كان الخبر صحيحا، حتى لو كان الخبر صحيح، إذا كان أثره أن تصيب قوما بجهالة، إذا كان سيؤدي إلى
1: فتنة وإلى
0: تصدع المجتمع وتفككه، فعليك أن تمتنع عن هذا. وهناك أما إنسان رح تقول إنسان والله أخطأ وعنده جرائم، طبعا هذا دور من؟
1: الدولة والحكومة،
0: دور القضاء.
1: نعم.
0: عندك أدلة قدمها للقضاء، لأنه لو فتح هذا الباب لن يغلق. كل واحد عنده حقد لآخر سيبرر. يعني أصول النزاعات من هنا تبدأ.
1: تماما.
0: تبدأ من هذا، أنه أنا متضايق من فلان، فمتضايق أحقد عليه، فسأجد مبررا ولو كان بسيطا لأستند إليه. نعم. ولا يغتب بعضكم بعضا.
1: جميل.
0: الغيبة أيضا هذا الآن لما يتجسس بعد ذلك، يعني سيتطور الأمر إلى إعلان
1: الغيبة والكلام.
0: الغيبة ذكر أخاك بما يكره.
1: نعم.
0: يعني هو يكرهه. لاحظ، يعني أنا لما أقف والله عند هذه الآيات، الإنسان يعني كم في حياتنا نجد أننا نقصر في الالتزام بها. يعني الآن أنا لما أتكلم عن إنسان وأخطئ في حق إنسان، لما أتكلم عنه هو وصف فيه، وهو يكره أن أتحدث عنه بهذا الوصف، لا يجوز أن أتحدث.
1: تمام.
0: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم. جاءت الصورة، تشنيع هذه الصورة يعني وتقبيحها حتى يبتعد الناس عنها. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ كيف شأن الميت؟ أولا اللحم الميت ما أحد يطلبه، سواء كان لحيوان، إذا لحيوان يعني محرم شرعا،
1: والحيوان يعف نفسه عن أكل لحم الميت.
0: نعم. فكيف الآن إذا كان أخوك بشر، من يأكل لحم البشر؟ لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا مكروه. يعني المكروه فطرة، طبيعة البشر تأنف من أن تأكل لحما ميتا، فضلا عن أن يكون بشرا أخوك، يعني حتى أخا لك، فعلاوة على ذلك أن يكون أخا.
1: يعني كما تكرهون أن يأكل أحدكم لحم أخيه ميتا، فكرهوا نفس الكراهية لغيبته حيا.
0: وطبعا هنا التي تغتابه لو كان في مجلسك لدافع عن نفسه.
1: نعم.
0: الميت يعني أيضا
1: لا يوجد إدراك ولا
0: لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، أنت تتمكن منه. نعم. ولذلك جاء بعدها واتقوا الله
1: إن الله تواب
0: رحيم. إن الله تواب
1: رحيم.
0: دعوة إلى تقوى الله مرة أخرى. لاحظ كم مرة تكررت في هذه السورة تقوى الله، وأن الله عز وجل فتح باب التوبة. لاحظ في عنا هون مسألة سريعة، أراك تنظر من أجل الوقت. نعم. فمسألة سريعة، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فباب التوبة مفتوح. هناك شيء يعني علينا أن نعيه في مجتمعنا، أننا لا نصطنع الخصومات. إنسان، كل إنسان ممكن معرض للخطأ، إنما نقوم بإعادة تأهيل، إعادة دمج داخل المجتمع.
1: جميل.
0: أما أن تصنع أعداء لك بدل أن تشدهم إلى جنبك وأن يكونوا معك، يعني هذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تواب رحيم. فباب التوبة
1: مفتوح
0: وواسع.
1: نختم هذا اللقاء بالآية الأخيرة.
0: نعم.
1: طبعا السورة ما تزال طويلة، ولكن أظن أن الآيات التي نريدها في هذه اللقاءات الطيبة يعني نلنا منها شيئا من رحيقها، ونجعل ختامها مسك.
0: نعم.
1: في قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
0: بارك الله بك. لاحظ هنا

0: الآن غايرة في توجيه النداء والخطاب يا أيها الناس.
1: جميل.
0: دائرة أوسع، والتذكير ليس فقط بأنه الآن يعني هناك وحدة الإيمانية، الآن هناك وحدة الأصل
1: البشري.
0: كلكم لآدم، فالأصل من ذكر وأنثى كما قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. طيب لماذا هذا الاختلاف؟ لماذا هل الأصل يعني الآن يذكر؟ لماذا هذا الاختلاف؟ إذن هذا الاختلاف وضحت الآية الغاية لتعارفوا، والتعارف مقتضاه ماذا؟ كيف يحصل التعارف؟ بالتواصل.
1: تماما.
0: هل يمكن أن أتعرف على فلان أو على فلان بدون تواصل؟ إذن ينبغي أن يكون هناك تواصل، والتواصل سيجعلني أبحث عن
1: نقاط الاشتراك،
0: نقاط يعني يطلب منك أن تبحث عن نقاط الاشتراك مع الآخر.
1: جميل.
0: هذا هو المطلوب، لا تبحث عن أسباب النزاع وأسباب الخصومة. ليه؟ يعني الآن ما معيار التفاضل بين البشر؟ الآن مر أنه الآن أسباب السخرية قد يكون الاستعلاء، نسب، قد يستعلي بنسبه، بماله، بجاهه، بسلطته. إذن ما هم يتبادر سؤال، طيب الآن نحن سنتواصل، إذن ما معيار التفاضل بيننا؟
1: إذا أكرمكم عند الله
0: هذا معيار التفاضل، العمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن لا يوجد يعني تفاضلات أخرى في المجتمع، والله هذا ابن فلان، هذا يتبع فلان، هذا لأنه صاحب منصب أو هذا أو لا. من أكرمكم عند الله أتقاكم، العمل الصالح، وكل واحد له أن يقوم بدوره بالعمل الصالح الذي ينفعه وينفع أمته، إن الله عليم خبير. فالله عز وجل يعني لما مطلع على أعمال الناس وتصرفاتهم الظاهرة
1: والباطنة.
0: فبعد ذلك الآيات باعتبار المقطع الأخير يعني الآن هو متصل مع المقطع الأول، وأعود وهو عود على بدء. هو يعني دواعي الإيمان الصادق أو دلائل الإيمان الصادق، نستطيع أن نقول دلائل الإيمان الصادق. الآية تريد السورة بعد أن بيّنت هذه الأسس، من أسسها الإيمان الصادق، يعني أسس هذا الحرص على تماسك المجتمع كما بينا الإيمان الصادق. طيب كيف يظهر هذا الإيمان الصادق؟ قالت الأعراب آمنا، وهنا يعني ورد سبب نزول بأنه بفئة، طبعا ليس المقصود كما يخطر في بال البعض أنه أي إنسان يسكن في البادية ينطبق عليه هذا الوصف بأنه يكون غير صادق، لا، المقصود هنا فئة، قوم محددين في عصر النزول. وهذا تبين نموذج الآية بأنه لا تكون كهؤلاء، ينبغي أن يكون هناك إيمان صادق. هذا الإيمان الصادق كيف يظهر؟ فلذلك قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهنا أقول أركز على هذا، أنا دائما أركز على هذا، الباب مفتوح للإصلاح.
1: جميل.
0: للدمج. لاحظ قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا يعني سامحنا إخوة المستمعين أنه مسألة بلاغية هنا، لما يعني هي تبين حال الواقع لكن فيها إشارة أنها هذا في المستقبل سيكون خلافه، سيدخل الإيمان إلى قلوبهم.
1: سبحان الله.
0: وهذا فتح باب الإصلاح. لما إذا قال ولن يدخل الإيمان، معنى ذلك أنهم سيبقوا
1: للتأبيد.
0: أما ولما يدخل الإيمان الآن يعني لكن في المستقبل سيدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم، هناك في الآيات الأولى أن تحبط أعمالكم، هو لا يلتكم أي لا ينقص من ثواب أعمالكم إن التزمتم بهذا. لاحظ الانسجام، أعود فأقول، والترابط بين آيات هذه السورة. هناك أن تحبط أعمالكم في الآيات الأولى عند رفع الصوت على النبي والجهر نعم أمامه في مجلسه وفي مخاطبته، هنا لا يلتكم من أعمال. متى يكون هذا؟ لما تكونوا صادقي الإيمان. لو بينا كيف يتحقق هذا، وإن تطيعوا الله ورسوله، إذن العودة إلى المرجعية العليا، العودة إلى سيادة التشريع. ولذلك بيّن بعض صفات المؤمنين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم
1: لم يرتابوا
0: لم يقتصر. لاحظ الحصر هنا، إذن الإيمان منطلق الإيمان، حبب إليكم الإيمان. لاحظ المنطلق الإيماني ضروري لوحدة المجتمع. يعني قد يكون أنت عندك اجتهاد في مسألة معينة، لكن ما الذي يجمع الإيمان؟ والتأكيد هنا على ليس فقط الإيمان، ألا يكون هناك ارتياب في هذا الإيمان. وذكرت يعني أكدت على هذا، ثم ختمت السورة بأن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يعملون، تأكيد على مراقبة الله في السر والعلن، وأن الله مطلع على جميع أعمالكم الغيبية وغير الغيبية، وسيحاسبكم عليها يوم القيامة.
1: بارك الله فيكم. سبحان الله، هذه المعاني العظيمة العجيبة.

الطيبة التي يعني تأملناها مع فضيلتكم في هذه اللقاءات في سورة الحجرات، لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه باسمي وباسمكم أيها المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق بالشكر العظيم لسماحة الأستاذ الدكتور علي أسعد، أستاذ علوم القرآن والتفسير في جامعة دمشق وجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق مع برنامجكم بصائر، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصائر قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 12:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وأهلا بكم إلى عرض موجز لأهم وآخر الأخبار.

0: رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شيع السوداني يؤكد أن سوريا والعراق يخطان مسارا متكاملا من الانفتاح الدبلوماسي إلى التعاون القانوني والقضائي. مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية يبحث مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. رئيس النيابة العامة في إعزاز بريف حلب يعلن فتح تحقيق في وفاة سيدة نتيجة التداعيات الناجمة عن الاعتداء الذي تعرض له مشفى ميديكالز في إعزاز يوم أمس. وزارة الزراعة تحذر مزارعي محافظتي الرقة ودير الزور من ارتفاع مناسيب الفرات وتدعوهم لاتخاذ تدابير وقائية. قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في دير الزور تلقي القبض على المدعو خالد خلف العلي أحد فلول النظام البائد المتورطين في قمع المظاهرات السلمية. وفي خبرنا الأخير وفاة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 3 آخرين من جراء حادث سير وقع على طريق عام حمص طرطوس نتيجة انقلاب صهريج وقود. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: مآثر. برنامج مآثر، نروي قصصا خالدة ومواقف مشرقة من سيرة رجال صنعوا المجد وساروا بنور الوحي. مآثر. نروي لكم عبق الصحابة والتابعين وتابعيهم لنقتبس من هديهم ونسير على خطاهم.

برنامج مآثر من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. مآثر. من إخراج أمير دياب.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم مآثر، البرنامج الذي نستلهم فيه من سير العظماء نورا يضيء طريقنا. فبسم الله نبدأ، ومن سيرهم ننهل. في زمن اشتدت فيه الفتن، قام فتى لا يهاب الموت، حمل راية الحق في مكة وصدع بها حتى آخر نفس. كان أول مولود في الإسلام للمهاجرين، فسمه النبي باسم الشهداء. فمن هذا الذي قال عنه الصديق إنه ليث من ليوث الإسلام؟ إنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما.

ولد عبد الله بن الزبير في المدينة المنورة في السنة الأولى من الهجرة النبوية، وهو أول مولود للمهاجرين في المدينة، حيث كبر المسلمون فرحا بولادته رضي الله عنه. نشأ عبد الله في بيت النبوة والصديقية، وتربى على يد خالته عائشة رضي الله عنها، وتلقى العلم من كبار الصحابة، فكان فقيها حافظا راوية للحديث.

كان عبد الله بن الزبير من أفاضل الصحابة علما وشجاعة وزهدا، ضرب المثل في الثبات على الحق والصبر على البلاء. كان صواما قواما، يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وكان من أشجع الناس في الميدان، لا يهاب كثرة العدو. واختار أن يموت واقفا في الحرم رافعا رأسه غير مستسلم. لقب بابن الحواريين، فأمه أسماء بنت أبي بكر، وأبوه الزبير بن العوام.

حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل عنه أيضا حمي بيت الله لثباته في مكة ودفاعه عنه وغيرته عليه. دافع عبد الله عن مكة المكرمة في زمن الفتن، وأقام الخلافة في الحجاز، وجمع الناس على كتاب الله، وأعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، وكان مرجعا في الفقه والفتيا يرجع إليه أهل الحجاز في استفتاءاتهم. مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو صغير ودعا له بالبركة، وسماه باسم عمه عبد الله بن جحش الشهيد. وكان عمر بن الخطاب يجله ويقول: هذا كهل قريش. كان من مواقفه رضي الله عنه أنه عندما حاصره الحجاج في مكة أشهرا رفض أن يسلم البيت، وقال: والله لا أعطي بيدي إعطاء الذليل. وأما الموقف الثاني أنه قال لخالته عائشة وهي تبكي: لا تبكي، فوالله لأقاتلن حتى ألقى الله شهيدا. ومن مواقفه رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الأذان ترك كل شيء وقام إلى الصلاة خاشعاً.

مستمعينا الكرام، نتعلم من قصة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الثبات على الحق، فلا تساوم على مبادئك وإن كلفك ذلك كل شيء. ونستفيد أيضا أن العلم يكون مقرونا مع العمل، فلقد كان عالما عاملا، مجاهدا صائما قائما. ونستفيد من سيرته أيضا أن البركة في النشأة الصالحة، فالبيت هو المدرسة الأولى. الفائدة الرابعة من قصته رضي الله عنه أن الشجاعة ليست تهورا. اللهم ارض عن عبد الله بن الزبير واجعلنا نقتدي بثباته وزهده. اللهم ارزقنا همة كهمته وصدقا كصدقه وخاتمة كخاتمته.

وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مآثر، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة بإذن الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مآثر، برنامج مآثر، نروي قصصا خالدة ومواقف مشرقة من سيرة رجال صنعوا المجد وساروا بنور الوحي. برنامج مآثر من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.

الحروف. الإعداد والتقديم عدنان بكرو وديما نيوف.

النجوم بعيدة، هي مساكن العشاق إذا ضاقت بهم الأرض واتسعت بهم القلوب. عيونك لم تكن يوما مرآة للسماء، بل كانت السماء تستعير منها البريق كلما أقبل الليل. وحين التقينا هاجرت نجمة من عليائها وقالت: هنا ولد الضوء. فصرت إذا أرخى المساء ستاره سكنت بين الكواكب، وكانت النظرات تعانق الفضاء. كل نجمة تحفظ وعدا همسناه معا، وكل قمر يبتسم لقلبينا كما عاهدناه على صفحة الليل. بين نجمة تنير الانتظار وبين نجمة تحفظ اللقاء، المسافة بينهما تقيم العيون وتستوطن القلوب بين نجوم المساء.

منذ أن عرف الإنسان الحب تتلاقى نظرات المحبين مع صفحة السماء. هناك تصبح النجوم أكثر من أجسام مضيئة، تغدو رفاقا للانتظار وحراسا للوعود وشهودا على الكلمات التي يعجز اللسان عن قولها. كم من عاشق رفع بصره إلى نجم بعيد وهمس يقول له: ابقى شاهدا، إن باعدتنا الأيام وإن فرقتنا المسافات. عيون العشاق تحمل لغة لا تحتاج إلى حروف، فإذا التقت تحت ضوء القمر بدا الكون وكأنه يصغي إلى نبضاتها، وكل نجمة تومض في الأعالي تروي حكاية حب بدأت بنظرة وكبرت بوعد واشتدت بوفاء حتى أصبحت جزءا من ذاكرة الليل. ولعل سر النجوم أنها لا تخون، فهي تعود كل مساء لتشهد أن بعض العهود لا يبددها الزمان.

عندما يشتد الليل سوادا وتنطفئ أضواء البشر الأرضية، تفتح السماء عيونها المليئة بالأسرار. تلك النجوم المتلألئة هي كلمات مضيئة خططها يد الخالق في كتاب الكون الفسيح. أنظر إليها فأرى فيها مرايا لروحي تلتمع بالرجاء وسط الظلمة الحالمة. كل نجمة تحكي قصة أزلية ترسل نورها البارد والدافئ في آن واحد لتغسل عن القلوب أدران الأرض وهمومها اليومية.

النجوم لا تضيء السماء فقط، إنها تضيء الطريق إلى الذكريات. وكل نجمة هي رسالة حب تأخرت آلاف السنين حتى تصل إلى قلبي كل من يسهر الليل. والعشاق يظنون أنهم ينظرون إلى النجوم، بينما النجوم هي التي تحفظ ملامحهم منذ اللقاء الأول. في الليل تصبح السماء كتابا مفتوحا، وتتحول النجوم إلى كلمات كتبها الحب بلغة الضوء. في الليل لا تسأل النجوم عن أسماء العشاق، فهي تعرفهم جميعا، لكنها تعلمت أن تحفظ الأسرار. فما أجمل السهر حين يكون القمر شاهدا، والنجوم جمهورا صامتا يصفق للقلوب بوميض الضوء. النجوم لا تبكي، لكنها تلمع أكثر كلما سقطت دمعة عاشق. فلولا العشاق لما بقيت النجوم مستيقظة حتى ساعات الصباح.

تسير في مدارات عليا، لا تعرف الحقد، لا تعرف الشفقة، إنها تلمع فحسب في عزلتها الرائعة. كن كالنجم تلمع من أجل الوجود لا من أجل التصفيق.

أيها النجم العظيم، ما عسى سعادتك لو لم يكن لديك أولئك الذين تضيء لهم. يجب على الإنسان أن يملك في داخله فوضى عارمة لكي يكون قادراً على ولادة نجم راقص. إن النجوم

حين ينام العالم وتخفت ضوضاء المدن، تبدأ النجوم السهر والحديث. لا تتحدث النجوم مع القمر، فهو يعرف ما تعرفه، ولا تتحدث النجوم مع الريح، فهي كثيرة النسيان، بل تتحدث إلى القلوب التي اختارت السهر، لأن الحب لم يسمح لها بالنوم. النجوم ليست مصابيح معلقة في السماء كما يظن الناس، بل هي عيون قديمة سهرت مع أول قصة حب على وجه الأرض، وما زالت حتى اليوم تراقب العاشقين. فكم من عاشق رفع رأسه إليها ظانا أنها معلقة على جدار روحه، يخفف لها القلب وهي موطن الأحبة.

أيها النجم الساطع، ليتني كنت ثابتاً مثلك. لست واقفاً في مجد وحيداً في أعالي الليل، متأملاً بعيون ساهرة لا تنام، بل ثابتاً متكئاً على صدر الأشجار أعيش هكذا سعيداً ممتداً مع هذا الكون، أو أموت في هذا الوجد الصافي.

0: أنا لست مجرد نقطة ضوء بعيدة كما تظنون، أنا نجمة وذاكرة ليل. منذ أن عرفت الأرض أول المحبين والعاشقين، وأنا أقف في مكاني، لا لأن السماء سجنتني، بل لأن أحدا يجب أن يبقى شاهدا حين يرحل الجميع. كم من عاشق ظن أن الليل أخفى دمعته، بينما كنت أراها تسقط على خده كقطرة من بحر بعيد. وكم من امرأة أخبرت القمر أنها بخير، ثم نظرت إلي فاعترفت بعينيها بكل ما عجزت الكلمات عن قوله. تعلمت أن الحب لا يموت، الذي يموت هم أصحابه، أما الحب فيبقى معلقا بين السماء والأرض، يزورنا كل ليلة على هيئة ذكرى. لهذا لا أسأل عن أسماء العشاق، فالأسماء يطويها الزمان، أما القلوب فهي النجوم الحقيقية التي لا تنطفئ.
1: الإعداد والتقديم عدنان بكرو.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم وأهلا بكم إلى عرض موجز لأهم وآخر الأخبار. مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية يبحث مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. سفارة سوريا في القاهرة تدعو أبناء الجالية إلى الالتزام بقوانين وأنظمة الإقامة في جمهورية مصر والمبادرة إلى تسوية أوضاع من انتهت إقامتهم أو لديهم مخالفات والحرص على حمل وثائق سفر والإقامة السارية. رئيس الوزراء العراقي السابق يؤكد أن سوريا والعراق يخطان مسارا متكاملا من الانفتاح الدبلوماسي إلى التعاون القانوني والقضائي. وزارة الزراعة تحذر مزارعي محافظتي الرقة ودير الزور من ارتفاع مناسيب الفرات وتدعوهم لاتخاذ تدابير وقائية. قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في دير الزور تلقي القبض على المدعو خالد خلف العلي أحد فلول النظام البائد المتورطين في قمع المظاهرات السلمية. وفي خبرنا الأخير وفاة 4 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 3 آخرين من جراء حادث سير وقع على طريق حمص طرطوس نتيجة انقلاب صهريج وقود. الموجز انتهى، بأمان الله.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

وهامات اختزنت المعارف وصقلتها بعطائها ونتاجها الفكري والعملي الذي لم ينضب وما زال مستمرا. أيام هادية الإعداد والتقديم سمية بلطة. التنفيذ يحيى قصيعة. أيام هادية من إخراج ديما بلطة.

تحية عابقة بالمحبة والتقدير نبثها لكم مستمعينا أينما كنتم عبر هذه الحلقة الجديدة من برنامج أيام هادئة.

0: أحبتنا المستمعين، في الحلقة السابقة بدأنا حديثنا مع الدكتور عمر محمد جبهجي، القامة العلمية والفكرية الكبيرة والثرية بعلمها وأخلاقها، وتحدثنا عن نظرته إلى الأيام الهادئة وعن خططه المستقبلية لقضاء تلك الأيام. وباسمكم جميعا اسمحوا لنا أن نرحب بالقامة السورية الدكتور عمر جبهجي، وحضرتك رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية، ورئيس قسم التقاضي والتحكيم في الجامعة ذاتها، وأيضا رئيس تحرير مجلة الشريعة والقانون في نفس الجامعة.
1: أهلا وسهلا،
0: أسعد الله أوقاتك دكتور.
1: أهلا وسهلا بك وبالإخوة المتابعين والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان في هذا البرنامج الرائع. بارك الله فيك وشكرا لك على هذه الاستضافة مدام سمية.
0: دكتور، في الحلقة السابقة تحدثنا عن جانب من جوانب حياتك الشخصية والفكرية والعلمية، ولكن لم نطرق باب أسرتك. نستهل الحلقة بالحديث عن عائلتك الكريمة بأفرادها التي تخفق قلوبها بالثقافة والعلم والرقي والأخلاق. تفضل.
1: بارك الله فيك. أنا نشأت في دمشق في الغوطة الشرقية في حرستا. عائلتنا عائلة علمية، الوالد مدرس الرياضيات وكان حاصل على دبلوم تربوي، ويعتبر الوالد المدرس رقم واحد في الغوطة الشرقية، يعني في الرياضيات في حرستا ودومة وعربين والقابون وبرزة وهذه المناطق المحيطة بمنطقتنا
0: بحرستا وما يحيط بها من
1: تماما
0: مناطق.
1: فمعظم الأطباء المهندسين
0: من تلاميذة
1: الوالد، يعني هو كان الوالد يدرس فترة البكالوريا، ومدرسة اللي عندنا في المنطقة مدرسة مركزية يأتي من جميع القرى اللي حولنا يدرسون عندنا.
0: جميل.
1: فمعظم الخريجين أطباء دكاترة مهندسين مدرسين كلهم يقولون نحن تخريج الأستاذ أبو إسماعيل الجبهجي.
0: ما شاء الله.
1: فأنا أخذت من الوالد هذه
0: طبعا تحية لوالدك الكريم.
1: الله يبارك فيك يا رب. فالوالد غرس فيه حب الدراسة وحب العلم. أيضا الوالدة الله يحفظها يا رب يطول بعمرها، نحن وصغار تعلمني القرآن الكريم، أنا أحفظ كثير من أجزاء القرآن من أمي، وكانت حتى كنت صف ثاني ثالث تجيب كتب تفسير ابن كثير، تفسير ظلال القرآن، سيرة ابن هشام، تقول لي عمر تعال اقرأ معي، فأجلس بقرب أمي وأهجي تهجئة وأقرأ في كتب تراث يعني قديمة، أقرأها مع الوالدة، وأحيانا أمي تمثل علي تقول لي اشرح لي ماذا يقصد هنا،
0: هي من باب الاختبار
1: تماما، ماذا يقصد هنا. فتربيت على يد الوالدة على حب القراءة، وعلى يد الوالد حب المجال العلمي.
0: ما شاء الله.
1: وكان عندي طموح يعني أن أكون في أعلى المراتب العلمية.
0: جميل. نشأت ببيئة واعية مثقفة متعلمة راقية بأخلاقها وتربيتها، وأنشأت أبنائك في ذات البيئة
1: تماما، أن هي بيئة مختلفة يعني لاختلاف
0: كأساسيات
1: الزمان.
0: نعم.
1: كأساسيات نعم، يعني هي في اختلاف زمان ومكان
0: بكل
1: يعني
0: تأكيد.
1: يعني أنا في دمشق تربية دمشق، أولادي تربية
0: وحتى
1: الإمارات.
0: ربما تغيرت أيضا العادات والتقاليد إلى حد ما دكتور، لنكن شفافين وصادقين
1: بكل شيء. نعم. بكل شيء، يعني أنا تربية الغوطة الشرقية وتربية دمشق، أولادي تربية المدارس البريطانية، ففي فرق ثقافي.
0: نعم.
1: فرق
0: بكل تأكيد.
1: ففي وحتى أسلوب تفكير مختلف يعني. بس نفس الهمة والطموح، أنه الله يسلمون سيرين بكالوريا وياسر 11، يعني إن شاء الله الله يعني يرزقهم الهمة ويكونوا يعني قرة عين لنا إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله نتمنى لهم دائما التفوق والتوفيق والنجاح، والسير على خطى والدهم وعلى منهاجه الذي يتمتع بالرقي والأخلاق الحميدة والثقافة الراقية.
1: أعطيك بقى شوي عن حياتي.
0: تفضل.
1: قضية الدراسة وكذا.
0: نعم.
1: أنا الثانوية درست في حرستا، وعدت في سنة أندرس في الحلبوني هنا في دمشق. كنت أطمح لدراسة الطب، لأن كلمة دكتور عنا إلها أثر. يعني واحد تقول أنه دكتور يعني معناتها شغلة كبيرة.
0: نعم.
1: فسبحان الله قصرت درجاتي كم درجة، فدرست هندسة في الهندسة الميكانيكية
0: ما شاء الله.
1: والكهربائية قسم هندسة الطاقة في دمشق فترة. بعدين سبحان الله عن طريق أحد الأصدقاء أخبرني بوجود كلية للدراسات اللغة العربية والدراسات الإسلامية في ركن الدين، تابعة لليبيا لكلية الدعوة الإسلامية، وهي كلية مسائية. فكنت كل يوم أخرج من الفجر يعني قبل شروق الشمس أحمل حقيبة كبيرة جدا مليئة بكتب الهندسة وكتب اللغة العربية وكتب الشريعة.
0: ما القاسم المشترك بين الهندسة واللغة؟ وحضرتك جمعت العديد من العلوم في حقيبة واحدة، ما الرابط المشترك لدى شخصية الدكتور عمر؟ كيف استطعت أن تجمع بينهم؟
1: بسموها باللغة الإنجليزية الكيوريوسيتي، يعني الفضول المعرفي.
0: جميل.
1: عندي أنا للآن عندي فضول معرفي، ما بحب أقول ما بعرف، يعني حتى مثلا بعض الشغلات مثلا ما بهون علي حدا يقول لي أنت عمر ما بتعرف هذا الشيء، لازم روح وأقرأ.
0: اسمح لي أن أقول لديك نهم كبير وشغف بالقراءة والمعرفة وتجميع وربط العلوم فيما بينها.
1: تماما، وخاصة العلوم الإنسانية، أنا بارع بالإنسانيات أكثر من التطبيقي. العلوم الإنسانية عندي شغف كبير جدا بالشريعة، بالفلسفة، باللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الأدب الإنجليزي، الأدب العربي، يعني المقارنة بين اللغات، مقارنة بين الثقافات، مقارنة بين الأديان، اشتغلت فيها فترة. كذلك الفلسفة، القضاء، القانون، يعني كل العلوم الإنسانية أحب الخوض فيها والغوص في أغوارها. وأراها كلها جاءت لخدمة الإنسان.
0: لا شك بأنك بنيت شخصية متكاملة من هذه العلوم، كيف تذكر لنا بعض من جوانبها وكيف استطعت أن تمزج فيما بينها؟
1: هو المزج الكلي لا يمكن أن يكون هناك، أخذ من كل بستان
0: أو أن تقارب بين هذا
1: تماما، من كل بستان زهرة.
0: جميل.
1: فأخذت من الفلسفة ما يفيدني في الشريعة، وأخذت من اللغة العربية
0: بالتأكيد الفلسفة والدين يجتمعان بكثير من الأمور، إن لم يكونا قد تطابقا في العديد من الأمور.
1: صحيح هذا. صحيح. حتى أخذت من اللغة العربية ما يعينني على فهم القرآن الكريم، وأخذت من القانون والقضاء ما يكون بينه مقارنة ما بين أحكام الفقه الإسلامي وأحكام القوانين الوضعية الفرنسية أو البريطانية أو القوانين العربية. فكنت يعني أخذ من كل ميدان ما يناسب الحصيلة التي حصلتها لاحقا، التي هي نتيجة امتزاج عدة ثقافات وعدة علوم من العلوم الإنسانية.
0: نعم، اسمح لنا أن نقف عند القانون.
1: تمام.
0: ماذا لفت الدكتور عمر من قوانين في الجامعات التي درست بها؟ وهل تقترح تعديل على القانون السوري بما يتوافق مع قانون قد أعجبك وأثار انتباهك؟
1: بالنسبة للقوانين، أول قانون نحن درسناه كان قانون الأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية وبالأصل في الدول العربية مأخوذ من الشريعة الإسلامية، ومأخوذ من قانون حقوق العائلة العثماني. يعني قانون حقوق العائلة العثماني كان هو قانون الخلافة العثمانية مدة 400 سنة، ثم جاءت الدول العربية المستقلة أخذت من قانون حقوق العائلة العثماني وأضافت له من كتب الفقه الإسلامي من المذاهب المختلفة. فتكون القانون السوري والقانون المصري والقانون الأردني والإماراتي وما إلى ذلك. فهذا أول قانون قرأناه، القانون الأحوال الشخصية، بتكلم عن الزواج والطلاق والميراث والحضانة
0: الأحوال الشخصية، كل ما يتعلق بشخصية الإنسان. نعم.
1: قرأت أيضا من القوانين اللي قرأتها القانون المدني.
0: نعم.
1: والقانون الجزائي والقانون الجنائي، وكان في مقارنة ما بين الفقه الإسلامي وما بين القانون الجزائي والقانون الجنائي.
0: نعم.
1: طبعا أنا كفقيه إسلامي أميل طبعا للفقه الإسلامي، وأرى أن هناك ترجيحات في الفقه الإسلامي ممكن أن تصوب في القانون الوضعي، أو تكون أكثر تحقيقا لمصلحة الإنسان من القوانين الموجودة في أو بعض المواد الموجودة في القانون الوضعي.
0: نعم.
1: من القوانين أيضا اللي طلعت عليها القانون الدولي العام. ولي في ذلك كتاب اسمه القانون، المدخل إلى دراسة القانون الدولي العام مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي. وأشرف حاليا على مجموعة من أطاريح الدكتوراه المقارنة ما بين القانون والشريعة الإسلامية.
0: هل كان هناك اختلاف كبير، فجوة، أم كان هناك تقارب، تشابك بين القانون الدولي والقانون الشريعة الإسلامية؟
1: في تشابه وفي تباين. في تشابه وفي تباين.
0: هل التباين كان على جوهريات أم ثانويات؟
1: إذا أخذنا جزء مثلا من القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي الإنساني شبيه جدا بالشريعة الإسلامية، وأزعم أنه مأخوذ من الشريعة الإسلامية. القانون الدولي العام بيحكي عن شكل الدولة والدولة الحديثة. في خلاف بين الفقه الإسلامي وبين القانون الدولي اللي بيتكلم عن الدولة الحديثة، لأن الفقه الإسلامي لا يؤمن بالحدود. لأن

0: الله عز وجل هو رب العالمين، فالعالمين يجب أن يكونوا أمة واحدة ودولة واحدة
1: على امتداد مساحة الأرض.
0: تمام، فهذا فرق ما بين وجهة الفقه الإسلامي وبين القانون الدولي الحديث الذي يتحدث على إطار قطري.
1: نعم،
0: القانون الدولي قائم على تقسيم الدول إلى 201 دولة.
1: نعم.
0: تمام. سوريا، الأردن، فلسطين، أمريكا، فرنسا، نعم. كذا. كل دولة لها شعبها ولها سلطتها ولها حدودها ولها ما إلى ذلك.
1: نعم.
0: وكل دولة لها استقلاليتها وتقوم على مبدأ المساواة الدولية.
1: نعم.
0: أو ما يسمى مبدأ السيادة أو المساواة بين الدول، فكل دولة نظيرة للدولة المقابلة.
1: نعم.
0: هذا في القانون الدولي. الإسلام يرى أنه لا حدود.
1: جميل.
0: الدول يجب كلها أن
1: تكون الحدود مفتوحة.
0: مفتوحة والدول، نعم. ما في عنا شيء اسمه دولة. الكل عبيد لرب العالمين، والدولة تجمعهم جميعا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم.
1: هاي
0: بعض الفروق يعني، نعم. الأيديولوجية ما بين القانون الدولي، طبعا هذا من كتابي مدخل الدراسة القانون الدولي مقارن بالفقه الإسلامي، بين القانون الدولي البشري وبين النظرة الإسلامية المأخوذة من السماء،
1: نعم.
0: اللي تنظر إلى أن البشر كلهم ينبغي يكونوا، ما في حدود ولا ما في غني وفقير، ما في دولة غنية
1: فوارق،
0: ما في دولة غنية، دول نامية ودول، نعم. مثلا متحضرة، لا احتكار للثروة، لا احتكار للتكنولوجيا، العلم للجميع،
1: متاح للجميع،
0: الثروة للجميع. هذه النظرية الإسلامية. ففي يعني في مقارنات في هذا.
1: جميل.
0: من القوانين اللي عجبتني قانون اشتغلت عليه الجامعة العربية على أساس يكون مطبق في كل الدول العربية.
1: هل طبق بأحدها؟
0: ما طبق. اسمه القانون العربي الموحد.
1: نعم.
0: قانون العربي الموحد
1: على ماذا يقوم؟
0: القوانين العربية نفسها،
1: نعم.
0: عملوا بيناتها مقارنة، القانون السوري المصري. طبعا القانون الأول هو القانون المصري، هو، نعم. أول قانون بيجي بعد السوري، بعده العراقي، بعد يعني دراسة القوانين العربية مع الشريعة الإسلامية ومحاولة ألا تخرج القوانين العربية عن محاولة ألا تخرج القوانين العربية عن حدود الشريعة الإسلامية بمذاهبها المختلفة.
1: نعم.
0: فللأمانة القانون العربي الموحد كانت فكرة كتير ممتازة تبنته الجامعة العربية.
1: نعم.
0: وكتبوا فيه عدة فصول في القانون المدني، القانون الأحوال الشخصية، بس ما أحاطوا بكل جوانب القانون، وتوقف المشروع مشي فترة وتوقف المشروع. عندنا في سوريا بعد أثناء الثورة السورية المناطق المحررة كانت تطبق القانون العربي الموحد،
1: نعم.
0: في المحاكم. وكان حلو يعني أنه يكمل هذا القانون وتشرف عليه لجان قانونية.
1: هل تعتقد بأنه سيطبق بالأيام القادمة؟
0: ما أظن.
1: ما الأسباب؟
0: الأسباب في نقاط ضعف وفي نقاط قوة وفي خصوصية زمانية ومكانية،
1: قد يكون فيها أيضا ثغرات.
0: في ثغرات، نعم. ويحتاج إلى لجان قانونية متخصصة من أكثر من دولة،
1: نعم.
0: يعيدوا دراسته ويكملوا. وهو كان بالأصل مشروع الأمة العربية، بس سبحان الله توقف.
1: دكتور، هل واجهت أيضا صعوبة بتعليم اللغة الإنجليزية؟
0: بالنسبة للغة الإنجليزية،
1: ما شاء الله عليك، درست وعلمت اللغة العربية واللغة الإنجليزية، اللغة العربية في الدول الأجنبية واللغة الإنجليزية في الدول العربية.
0: صحيح. اللغة الإنجليزية نفس المشكلة، لما درست اللغة العربية للأجانب ينفرون من اللغة العربية، نفس المشكلة عند أولادنا.
1: نعم.
0: لما أدرس اللغة الإنجليزية للعرب أيضا ينفرون.
1: نعم.
0: لأنه
1: مع أنه الكثير من الدول ربما لن تستقبل أبناءنا إن لم يتقنوا اللغة التي هي أكثر انتشارا وأكثر تداولا وأكثر استخداما، وهي اللغة الإنجليزية.
0: تمام. هي اللغة الأولى على مستوى العالم.
1: نعم.
0: يعني حتى أنا أقول لي، درست في سلطنة عمان لغة إنجليزية، درست في الإمارات شريعة باللغة الإنجليزية. هنا في سوريا أيضا بعد التحرير درست لغة إنجليزية وما زلت أدرس في أعمار مختلفة.
1: جميل.
0: الأولاد لا يحبون اللغة الإنجليزية. يا بابا ليش ما بدك تتعلم إنجليزي؟ شو بدي فيها؟ هاي اللغة ما بتناسبني، ما
1: لن أحتاج إليها في يوم من الأيام، ربما إلا إذا عقد العزم على الهجرة والغربة.
0: حتى لو ما بدي يغادر، لو بدي يتم في سوريا

0: إياه. أي اختصاص أختي من اختصاص علمي؟ يعني نحن المترجم عندنا لحد معين، يعني خدي مثلا كلية الطب.
1: نعم.
0: عندنا ما شاء الله في حركة ترجمة بالجمهورية العربية السورية كبيرة جدا.
1: نعم.
0: بس الطالب خلص درس الجامعة والدراسات وكذا بده يتطور باختصاصه، لازم يطلع على المراجع الأساسية. المراجع الأساسية بدها لغة إنجليزية
1: بكل تأكيد.
0: كثير من أولادنا درسوا طب، درسوا هندسة.
1: الهندسة والطب دائما تماماً تحتاج إلى اللغة الإنجليزية، لأن معظم المصطلحات المستخدمة في موادها تعتمد على اللغة الإنجليزية.
0: كل الكليات التطبيقية، يعني العلوم التطبيقية، إذا نحن قسمنا لعلوم إنسانية وعلوم تطبيقية، كل العلوم التطبيقية بحاجة الإنجليزي
1: بكل تأكيد.
0: وما ممكن أنت بتقف، يعني مثلا نحن إن شاء الله جامعاتنا بتتطور، يعني إن شاء الله أفضل. يعني النظام البائد جمد الجامعة السورية 60 سنة ما تطورت، فنحن متخلفين 60 سنة عن الجامعات الأخرى. فنحن الآن بعد التحرير أنت بدنا نطور الجامعة، أول نقطة لازم نطور اللغة الإنجليزية حتى تطلع شو في عند الجامعات الثانية.
1: بكل تأكيد.
0: شوف وين وصلوا العالم، وين وصل العلم. أنا درست هندسة، الهندسة اللي درسونا إياها قبل 60 سنة، معنا نحن يعني العالم سابقنا 60 سنة لقدام، ونحن سوريين وطموحين. فاللغة الإنجليزية تفتح لك آفاق.
1: جميل.
0: آفاق كبيرة جدا
1: للتعرف على الثقافات الشعوب، وللتعرف على علوم
0: أردت أن تتدرج ب يعني العلم عليك بالإنجليزية.
1: بكل تأكيد. دكتور، في الحلقة السابقة تحدثنا عن خطتك المستقبلية لأيامك الهادية. هل من ضمن تلك الخطة مؤلفات خصصتها لتأليفها وإتقانها وإعدادها في تلك المرحلة؟
0: تماما. أنا حكيت لك أنه عندي 70 مؤلف.
1: نعم.
0: وأخذين عدة محاور. عندنا المحور الأول المحور القانوني الشرعي، وهذا للمتخصصين. فممكن يعني عندي تقريبا 10 كتب في المقارنات الفقهية القانونية، هذا مخصصه أنا لمن يريد أن يتخصص في الفقه والقانون.
1: جميل.
0: وفي أيامي الهادئة، هذه الأيام والأيام الهادئة، أيامنا كلها إن شاء الله مشغولة
1: شاء الله.
0: يعني في إفادة الناس
1: بإذن الله.
0: هذه الكتب لمن يريد أن يتخصص. عندي كتاب أعتز به جدا اسمه الإحياء في ثوبه الجديد.
1: جميل. وهو من العناوين التي لفتت انتباهي.
0: تماما. الإحياء في ثوبه الجديد هو عبارة عن ملخص مستخلص من الموسوعة العظيمة، موسوعة إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام الفيلسوف محمد الغزالي أبو
1: نعم.
0: حامد
1: نعم.
0: له موسوعة كبيرة تربوية فقهية أخلاقية، يتحدث عن التربية الروحية والتربية الاجتماعية.
1: جميل.
0: ويتكلم في الآداب بكلام جميل جدا. اشتغلت عليها 11 سنة الموسوعة. أخرجتها في مجلد واحد. هذه الموسوعة وأعدت ترتيبها بما يتوافق مع العربي المسلم، وحتى المسلم وغير المسلم يستفيد منها، المعاصر بلغة سهلة. تحتوي على 6 أقسام أو 7 أقسام رئيسية. القسم الأول يتحدث عن التربية والتعليم. القسم الثاني يتحدث عن العبادات وأسرارها. القسم الثالث يتحدث عن الآداب المجتمعية. القسم الذي يليه يتحدث عن أمراض النفوس وعلاجها. والقسم الأخير يتحدث عن الأخلاق.
1: هذا
0: السفر الطيب، يعني أنا درسته عدة مرات أونلاين ودرسته بحلقات. أحب أن في أيامي الهادئة أن أدرسه مع عائلتي وكل من أحب أن يدرس معي هذا السفر المبارك الإحياء في ثوبه الجديد، لأن فيه من العلوم الربانية والعلوم التربوية والعلوم الروحية، يعني ما يرقى بالإنسان عن هذه الدنيا المادية خاصة في الأيام الهادئة إلى مصاف الروح.
1: ما شاء الله. دكتور بعجالة قبل أن نختم هذه الحلقة لأن الوقت شرف على الانتهاء، لفتني أيضا من ضمن عناوين مؤلفاتك الكبيرة والرائعة زبدة التحقيق في التقليد والتلفيق. حبذا لو بعجالة أن تعطينا الزبدة من هذا المؤلف.
0: هو سبحان الله الكتاب يعني يحل إشكالات كبيرة في الفكر الإسلامي. باختصار الناس بالنسبة

0: العلوم الشرعية أقسام،
1: نعم،
0: ناس متفرغين متخصصين، تمام، وهم لديهم الأدوات العلمية ويستطيعون النظر في الكتاب والسنة واستنباط الأحكام مباشرة منها، هؤلاء العلماء. وعندنا طبقة العوام الغير متفرغين للدراسة، فهؤلاء يتبعون علماءهم، تمام؟
1: نعم.
0: طيب، وعندنا التراث، التراث مليء بالكتب، تمام؟ لما أقول زبدة التحقيق في التقليد، التقليد يعني اتباع العلماء.
1: نعم.
0: التلفيق، التلفيق بمعنى أن أختار من مدارس العلماء المختلفة أقوالا، نعم، أجمعها وأجعل منها باقة، هذا التلفيق.
1: نعم.
0: التلفيق مثلا، يعني تعرف إن عن المذاهب الإسلامية كثيرة، عن من أشهرها الشافعي
1: طبعا، من المتعارف عليه والدارج بين العامة، التلفيق هو نسب أو نسج شيء ما ونسبه إلى شيء ليس بالضرورة أن يكون صحيحا.
0: تماما، هنا يختلف هذا المصطلح هنا.
1: نعم.
0: التلفيق بمعنى التجميع.
1: نعم، جميل.
0: تجميع كيف؟ مثلا عندنا المذاهب المشهورة في التراث الإسلامي، المذهب الشافعي، الحنفي، المالكي، الجعفري، الحنبلي، الزيدي، الإباضي، المذاهب الإسلامية المشهورة. التلفيق أن أخذ مثلا من الشافعي رأيا، ومن الحنفي رأيا، ومن الظاهري رأيا، وأجمعها.
1: هل تزاوج بين هذه الآراء؟
0: هي تمثل يعني صورة فسيفسائية.
1: فسيفسائية.
0: نعم.
1: جميل.
0: هل يجوز ذلك أم لا؟ الكتاب جاء ليحل هذه المسألة.
1: جميل.
0: هل يجوز ذلك أم لا؟ هل خرجت فيه أنه يجوز إذا كنت متعلما وعندك آلية الاجتهاد والترجيح لك ذلك؟
1: جميل.
0: إذا لم تكن متعلما وإنما من العوام وقلدت من يقوم بذلك فلا بأس.
1: جميل.
0: يعني مثلا أنت جئت لعند دكتور عمر وقلت له المسألة الفلانية، قل لك أنا أجيبك على رأي أبي حنيفة.
1: نعم.
0: تمام.
1: نعم.
0: المسألة الفلانية أجيبك على رأي الإمام زيد بن علي،
1: نعم،
0: على مذهب الإمام مثلا ابن شبرمة من أو الإمام الثوري، أو هؤلاء الذين كانوا في التراث الإسلامي.
1: ما شاء الله.
0: فهذه تسمى عملية التلفيق والتقليد.
1: جميل. بوركت جهودك المبذولة فيما ألفت وفيما ستؤلف بإذن الله يا دكتور، وأشكرك جزيل الشكر وأشكر حضورك معنا.
0: بارك الله فيك.
1: وحضرتك الذي خرجت ونشأت وترعرعت بين أحضان أسرة مثقفة راقية بعلمها بأخلاقها، وتأثرت وأثرت بمن حولك دكتور من خلال طريقة تدريسك، من خلال أسلوبك الراقي والأسلوب المحبب الذي يجذب الطلاب ويحببهم بالمادة التي تدرسها بشخصك الكريم. طبعا دكتور، لا يسعنا في ختام حلقتنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والمودة لشخصك الكريم، ونرجو الله أن يطيل بعمرك مكللا بالصحة والعافية.
0: الله يبارك.
1: وإلى مزيد من العطاء والنجاح والتوفيق والتفوق.
0: شكرا كثير إليك، وشكرا للأحباب المتابعين والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان. شكرا كثير لكم لإتاحة هذه الفرصة وهذه الحلقة المميزة. شكرا كثير إليك مدام سمية.
1: بارك الله بك دكتور، والشكر أيضا والتقدير موصول لكل من تابعنا في هذه الحلقة، وربما تكون الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج. نستودعكم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.

سعيد ما اقدرش استغنى او انا مهما زعيت ما اقدرش

0: حبك مزعج ما اقدرش استغنى.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: طيب الله صباحكم وأهلا بكم إلى عرض موجز لأهم وآخر الأخبار. مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية يبحث مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. سفارة سوريا في القاهرة تدعو أبناء الجالية إلى الالتزام بقوانين وأنظمة الإقامة في جمهورية مصر والمبادرة إلى تسوية أوضاع من انتهت إقامتهم أو لديهم مخالفات، والحرص على حمل وثائق السفر والإقامة السارية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان حلبي يؤكد أنه لا مكان للفساد في الجامعات السورية ولا حصانة لمن يثبت تورطه فيها أيا كان موقعه. وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل يؤكد أن البنية التحتية للاتصالات داخل المباني ستصبح لأول مرة جزءا من نظام ضابطة البناء في سوريا. وزارة الزراعة تحذر مزارعي محافظتي الرقة ودير الزور من ارتفاع مناسيب الفرات وتدعوهم لاتخاذ تدابير وقائية. وفي خبرنا الأخير، وفاة 4 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 3 آخرين من جراء حادث سير وقع على طريق عام حمص طرطوس نتيجة انقلاب صهريج وقود. الموجز انتهى، بأمان الله.

بعيد من العشاق، لقيتني ازاي في لحظة بقيت

وانا بشتاق.

خلف جدار الزمن. خلف جدار الزمن حلقات مسلسلة من تأليف وإعداد الدكتور طالب عمران.

0: أيها الوحش، ها قد قبضت على الصوت، ابتعدني.
1: كنت تتظاهر، لن يفيدك الصوت أيها الأحمق، لن أتركك تلهو بهذا الصوت.
0: إنني أضربه، إنه لا يتأثر، حتى جسمه لا يرتعش. يا إلهي، إنه يتقدم نحوي، إنه يتقدم نحوي، الضربات تصيبه في كل اتجاه ولكنه يتقدم. سأتراجع لألصق ظهري بالحائط.
1: أيها الأحمق الوضيع، لن ينفعك الصوت.
0: سألقي الصوت بعيدا. يا إلهي، يده تمتد نحو رقبتي، يجب أن أقاوم.
1: عيني،
0: خذ أيها المتوحش، ها هي ذي أصابعي تتغلغل في عينيك. إنها فرصتي، سأخرج من الباب الذي دخل منه قبل قليل. يا ربي أعني.

لست أبالي بجراح نازفة، يجب أن أهرب رغم معرفتي بصعوبته. لا يزالون تحت وقع المفاجأة، الممر ينحدر صاعدا ويلتف حول عمود ضخم، إنه الطريق الذي اتبعه نائب الملك. إلى أين سأصل؟ يا إلهي، ماذا أرى؟ إنها سفينة فضاء صغيرة، لابد أن النائب قد حضر بواسطتها. يا رب، يا رب، ليس عسيرا علي أن أفك طلاسمها.

0: الحمد لله، لقد نجحت. السفينة تنطلق بسرعة مخترقة غلاف الجرم. على شاشة التلفزيون الراداري تبدو أمامي سفن كثيرة تنطلق من الجرم. بدأت المرحلة الأصعب، المطاردة. يا إلهي، إنهم يقتربون. بدأوا يستخدمون أسلحتهم. لابد وأن تكون هذه السفينة وهي لنائب الملك قوية وتحوي أسلحة. فعلا، القذائف تنهال على السفينة وهي تقاومها. يبدو أنها مسقحة جيدا. ما هذا الذي يظهر على شاشة الكمبيوتر؟ الأسلحة تكاد تفقد ذخيرتها. ماذا سأفعل وسفنهم تحاصرني من كل جانب؟
1: لا تقلق، نحن في سبيلنا لمساعدتك. تمكننا من السيطرة على سفينتك.
0: من أنتم؟ لماذا تساعدوني؟
2: لا تقلق، نحن من كوكب قوس قزح.

0: ستتحرر من حصارهم.
1: أصدقائي من كوكب قوس قزح، يا لقلبي التعس، ماذا تفعل حبيبتي الآن؟
2: ستزداد سرعة سفينتك.
1: السفينة تنطلق بسرعة خارقة، متحررة فعلا من حصار سفنهم. ماذا أرى على شاشة الرادار؟ إنها سفينة التي حضرت بها من الأرض. أمعقول؟
2: رحلة سائرة بلا متاعب. سفينتك الأرضية تتخذ مسارا ستصله بعد قليل.
1: قد نجحت في الالتحام بسفينتي. كل شيء على ما يرام. سأغلق الممر وأتخلص من السفينة الصغيرة. ماذا أرى؟ أسطوانة رقيقة موضوعة فوق مقعد. إنها أسطوانة جهاز الكمبيوتر المركزي. سأرى ما بها، لم أرها من قبل. شيء ما يدفعني لوضعها في الكمبيوتر. تبدو صورة ضخمة على الشاشة.
3: حبيبي، سأودعك بالدموع والقبل. قلبي يختلج وأنا أتأملك منقولا على حمالة إلى محطتك الفضائية في رحلة لا عودة. الذكريات تتدفق في ذهني مستعيدة تلك اللحظات السعيدة التي قضيناها معا أثناء جولتنا في الكوكب وتوابعه وفي رحلتنا الجميلة. أنا أغرق في حزن لا يوصف، وأنا ابنة عالم لا يعرف الحزن والدموع. هذا الجنين الذي ينبض بالحياة في بطني سيكون السلوى والعزاء. سأعلمه لغة الأصالة والحب والكفاح في سبيل الخير والأمان في هذا الكون الفسيح الأرجاء. لتكن أيامنا التي عشناها سوية حافزا لك على العطاء والتضحية في سبيل المجموع. وداعا
1: حبيبتي الغالية. وصلتني رسالتك عن طريق أسطوانة العقل الإلكتروني. أحسست بفجيعتي بفقدانك تزداد، وانتابتني كآبة سحقت قلبي، وأنا أرجع صورتك دون أن أملك نفسي من البكاء. أبث كلماتي هذه عبر جهاز الإرسال على محطة القدرة السمعية في كوكبكم تلتقطها. خزيت كثيرا، عذبتني تلك القوى الطاغية محاولة السيطرة علي، ولكنني قاومت حتى آخر نفس. قد نلتقي يا هامي، قد نلتقي ونربي طفلنا معا. قبولاتي.
4: اجلسي يا ابنتي، استمعي إلى رسالته يبثها العقل الإلكتروني في محطته الفضائية.
3: هل هو بخير يا سيدي؟
4: الأمور تجري على ما يرام. سفينته تتجه صوب الأرض وكل شيء مستقر. اسمعي صوته.
1: ليتني أملك القدرة على العودة إليك والتحرر من وظيفتي المرتبطة بأناس آخرين في كوكبنا. بثوا رسائل كثيرة يستفسرون عنها.

0: وكان جواب العقل الإلكتروني على رسائلهم واحدا في كل مرة: إنه خارج السفينة، إنه في أمان، أنا في طريق العودة الآن، أحلم بك، طيفك زاد، وذكرياتي معك وأملي بلقياك ما يشجع بي رغبة الحياة. سنلتقي يا حبيبة، يجب أن نلتقي. إلى اللقاء.
1: هدئي نفسك يا ابنتي، إنه بخير على الأقل الآن.
2: ليتني أتمكن من رؤيته لأطمئن أنه خرج سليما من تلك المعارك.
1: لا تقلقي، ربما سنستطيع يوما متابعته بمحطة القدرة البصرية.
2: ربما، من يدري؟ يا إلهي، الجنين يتحرك في أعشاشي.
3: كان همام يتابع رحلة العودة إلى الأرض وهو يتذكر أيامه فوق كوكب قوس قزح. طافت في ذهنه صورة عابرة لرجل وحيد على شاطئ بحر يرقب الشمس وهي تنحدر إلى المغيب، وقد بدا قرصها المحمر وهو ينزلق خلف حافة الأفق. لم تعطه تلك الصورة عن سحر الغروب سوى الحزن وهو يتذكرها، ولاح له طيفها يقطر وداعة وحنانا كانت تهمس له.
2: أتستطيع نسياني؟
0: كيف أستطيع النسيان؟ آه يا إلهي، أتخيل أنها في ذلك الكوكب البعيد تتنسم أخباري عن طريق محطات القدرة، وهي تأخذ بيد صبية حلوة تعلمها كيف تلاحق آثار أبيها في طرف المجرة.
3: أحس بالعزاء قليلاً، وطفرت الدموع من عينيه وهو يسمع نداء المحطة الأرضية التي تلقت إشارات البث في سفينته، وخيل إليه أنها تختلط بإشارات أخرى من كوكب بعيد في المجرة. ترك فيه حبه وذكرياته وأمله بطفلة مجهولة تأتي من رحم الغيب تبحث عن أبيها في فضاء واسع فسيح الأرجاء، يحفل بممالك وكائنات متطاحنة متصارعة في سبيل إثبات وجودها، مؤمنا أن محصلة حروبها مهما طالت هي انتصار الخير في الكون، انتصار الحب وانتصار الإنسان. كنتم مع الحلقة الأخيرة من
4: خلف جدار الزمن.
5: كتبها للإذاعة الدكتور طالب عمران، أخرجها لكم نذير عقيل.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معاً.